0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أنا لسه مش عارف حكايات قصص كتير، أنا لسه بألف

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ماشي. يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة الويك اند من عيش صباحك بنبتديها معاكم دلوقتي وهنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفنا إيمان. صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او يشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمدة ساعتين فنا إيمان ويوسف التهامي عشان ان شاء الله نستقبل الويك كان بمود مختلف ونعيش صباحنا بطاقة إيجابية إن شاء الله. النهاردة حلقة يوم الخميس 25 يونيو 2026 بكرة يبقى 26 26.
0: حلو.
1: فهيبقى بكرة يبقى يوم
0: مميز إن شاء الله. مميز إن شاء الله. حاول نعمل فيه أي حاجة عشان إيه
1: إن شاء الله يكمل كمان التاريخ. مميز لأن بكرة بالليل اللي هو بالليل قوي اللي هو فجر السبت هيكون فيه ماتش مصر.
0: يا رب
1: يا رب فعلا
0: يا رب يا رب. مش امبارح كنا بنقول ان الفان زون في العاصمة الإدارية قلنا لكم هنتأكد من الموضوع هو فعلا الموضوع اكيد مش هيتذاع ماتش مصر مش عشان حاجة بس السبب اللي هم قالوه علشان توقيت الماتش نفسه الشاشة مش هتكون واضحة علشان شروق الشمس وكل الكلام ده لكن بعد كده ان شاء الله هتشتغل الماتشات والفان زون هيكون شغال زي الفل.
1: بس المهم ان احنا بس اللي نبقى زي الفل مش
0: احنا اللي نبقى زي الفل
1: فاهمه
0: وناخد بالنا من حاجتنا وناخد بالنا من الحاجات اللي احنا بنستخدمها ويعني نقدرها اكتر من كده. مفهوم جدا الواحد بيكون فرحان ومبسوط وفي حماسة الانبساط بس الحماسة لما بتزيد عن حدها لدرجة التخريب دي ما بتبقاش ألطف حاجة.
1: بالظبط. فاكرة لما كنت بقعد استخدم مصطلح بكاسة وتقولي انا مش فاهمة يعني
0: انا كل ما اسمع بكاسة دي بقت بالنسبة لي بتفكرني بيك. تخيل تخيل ال ال ال
1: دي بس اللي بتفكرني.
0: لا طبعا ما تقولش كده بس اعرف الكلمات اللي اول مره تسمعها من حد ويفهمها لك ويشرحها لك
1: والله يعني جزء من البكاسه دي ان انت ما تبقيش خايفه على حاجتك لان انت مش دافع فيها جنيه ان انت اللي مطلع جنيه ده دفعها من جيب فانت تمام يعني مثلا هقول لك على حاجه حته بكاسه كده ممكن تكوني بتعمليها احيانا اما تكوني عند واحده صاحبتك مثلا تقول لها بقول لك ايه انا نسيت احط برفيوم عندك برفيوم فتقول لك فتقوم مطلع لك ازازه البرفيوم بتاعتها مستحميه بيها وانت عارفه انت لو بتعملي كده في البرفيوم بتاعتك هتفهمها لكن انت في البرفيوم بتاعتك تحطي في الحته هنا وفي الحته هنا ونقطتين هنا وتمام ويلا بينا ننزل.
0: طب والله انا بعمل العكس تماما يعني انا طول ما انا معايا حاجه حد انا ببقى اللي هو
1: تبقي حريصه
0: جدا بشكل مش طبيعي وحاسه ان انا بعمل حاجه مش يعني اللي هو وسوري وانا اسفه وبتاع يعني مع حاجتي بقى خلاص براحتنا.
1: انك تكوني بتعملي حاجه في بيت حد ما بتعمليهاش في بيتك ده دي بكاسة ان انت ما بترديهاش على بس انت بدل مش بتاعتك خلاص انا
0: ما هو بيتكلموش ما بيقولوش حاجة بقى فانا خد راحتي بقى
1: بكسر فاهمة قصدي فاهمة فغلط اللي حصل والله شيء يعني يدعو يعني الناس كانت فاكرة بقى وهي بتتصور ان ده هيبقى فيديو حلو قوي وهيبقى فيديو سينمائي اليوم وفرحتهم اللي هو نقول اوف بص المجنونة دي بتحتفل ازاي. لا الموضوع ما كانش لطيف تماما والحمد لله انا شايف في استياء من شريحة كبيرة جدا جدا من الناس او الاغلب بينتقدوا التصرف ده مش شايفين اللي هو يا عم عادي
0: تعبير اكيد هتلاقي في تبريرات خش فيسبوك طبعا
1: طبعا طبعا
0: الناس بتاعت الفيسبوك في الكومنت
1: فيعني
0: ايه ما يفرحوش يا رب يفرحوا عندك في البيت يا رب
1: صح
0: اعزمهم عندك في البيت بقى يفرحوا بنفس المنظر ده صح. طيب يا جماعه يلا حلقه يوم الخميس اللي هتكون مليانه العاب معانا وعندنا شويه اخبار كده خفيفه ممكن اقول لكم عليها برضو بس مستنيين كل المسجز على 015-595-2006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350-22.
1: نطلع واحده واحده ولا نخش على طول في الموضوع؟
0: شوف اللي انت عايزه.
1: واحده واحده
0: شوف اللي انت عايزه
1: صح واحده واحده يلا بينا.

0: أسامة شافها عادي. صباح الفل يا عمي. طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة عشان البنت اللي هناك دي هتجنني. القاهرة العظمى هتكون 35 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 21، مطروح العظمى 29 والصغرى 21 درجة، سوهاج العظمى 38 والصغرى 24، أما أسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.
1: طيب التوقعات بتقول ان يوم الخميس الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. ايه صباح الفل عليكي. اولا انا شايفه انت تيجي تقعدي معانا، كل مواضيع بنفتحها انا وانت يوسف بيكون لسه حصل لها حاجه شبه الموضوع ده. انتوا بتتكلموا على البكاسه وسبحان الله انا دمي محروق من واحده صاحبتي فيها نفس الخصله دي، بس يعني اكيد الموضوع مش بسبب بارفان، الموضوع
0: لا لا ما احنا بنضرب على مثل بسيط فانت تقيسي بقى على كده.
1: الناس اللي مش فاهمه معنى بكاسه زي حالتي بس الحمد لله فهمتها. شكرا يوسف التهامي. فلا في مواقف كتير قوي،
0: ليها مواقف كتير جدا، احنا ضربنا حاجه يعني بيزك قوي يعني اللي هي حاجه بدائيه جدا يعني
1: صح. طيب مين تاني بيصبح علينا غير ايه؟ طبعا يارا، صباح الفل عليك يا يارا. يارا من اليونان يا جماعه، صاحبتنا من اليونان. طيب يا حد بيقول اقسم بالله لما بتضحكوا اليوم كله بيضحك.
0: الله يخليكم
1: الجماعه. بس بقى انت مين؟ باسم عمر، شكرا يا باسم والله. كلمنا بقى ونلعب مع بعض كمان. هو ليه بيعلق؟ جلال بيصبح علينا، صباح الفل عليك يا جلال. في حد بيقول اسمها ايه بقى الاغنيه دي؟ انهي اغنيه اللي كانت لسه شغاله؟
0: سام اسمها القمر ديالي.
1: القمر ديالي، القمر. ماشي
0: ماشي،
1: لسه عاملين لكم بلاي ليست جميله جدا جدا جدا.
0: يلا
1: هتسمعنا ايه دلوقتي؟
0: لؤي.
1: ماشي
0: يلا بينا نسمع لؤي ونرجع بقى نقول لكم على نشرة اخبار المونديال
1: ومواعيد الماتشات
0: بتاعت الفترة اللي جاية. يلا بينا.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-0 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
3: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم

حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
4: يا الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
5: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
3: لا محامي، بس الأسود بهت في الغسيل.
2: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: هو انت ليه قايم بدور صوت الضمير معايا بقالك فتره؟ في حاجه معينه؟ في حاجه معينه؟
1: ده معناه ان انت محتاجه ت...
0: لا خد بالك لو لعبت الدور ده هدمرك. هدمرك.
1: لا لا
0: ماشي، هسمعك اللي انت بتجري منه، فلو سمحت
1: يلا. ماشي
0: يلا اتفضل قول لنا نتائج الماتشات.
1: نتائج ماتشات امبارح. طيب احنا ما عندي ايه هقول لكم دلوقتي،
0: كانت لوحدها
1: مش موجوده
0: لوحدها
1: يا عم، استعاني اسمعيني بس، هنخش نجيبها دلوقتي
0: شمال في يمين.
1: ماشي نقول لكم على الماتشات امبارح عامه. طيب كان في امبارح اتلعب ماتش الفجر، كان في ماتش المغرب وهايتي، ماتش كان جامد قوي على فكره، والماتش انتهى بنتيجة 4-2 لصالح المنتخب المغربي بعد ما تقدم المنتخب الهيتي مرتين، تمام 1-0 بعد كده بقت 1-1 بقت 2-1 بعد كده 2-2 انهى المنتخب المغربي الشقيق المباراة بنتيجة 4-2. اما منتخب البرازيل فتفوق على المنتخب الاسكتلندي بثلاث اهداف مقابل لا شيء.
0: الف مبروك.
1: تمام
0: اتفضل.
1: طيب بعد كده تلعب مباراة التشيك المكسيك، المكسيك كسبت 3-0، وجنوب افريقيا تفوقت على كوريا الجنوبيه واحرزت الثلاث نقط الاولى ليها في كاس العالم، وبالتالي بقى كسبتها 1-0، وبالتالي يعني عندهم فرص للتاهل كاحسن توالد لحد ما يستنوا بقى يشوفوا اخر المجاميع هتعمل ايه، وممكن في الاخر يتم اقصائهم يعني.
0: طيب نقول لكم مواعيد ماتشات النهاردة. في ماتش ألمانيا والإكوادور الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، ماتش كوت ديفوار وكوراساو الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، ماتش تونس وهولندا هيكون الساعة 2 صباحا، ماتش اليابان والسويد هيكون الساعة 2 صباحا برضو، ماتش أمريكا وتركيا الساعة 5 صباحا، وماتش باراغواي وأستراليا الساعة 5 صباحا. زي ما قلنا لكم إن احنا المرحلة دي بيبقى فيه ماتشين في نفس الوقت بيتلعبوا في نفس الوقت. جود لك. جود لك ان انتوا ايه بتفرجوا على الماتشات كلها. بستنى مصر. وبس على كده شكرا. حد بيقول لي لا كده ما تزعليش يوسف بقى، عشان ايه ما نزعلش منك؟ ما اقدرش يا جماعه ازعل يوسف، هو اصلا ما يعني هو لو بيحس
1: حرام عليك
0: كده الدنيا هتفرق شويه، كان ممكن يزعل. لا ما اقدرش ازعله والله حبيبي، ما تقلقش يا علي
1: حبيبي، علي صباح
0: علي خايف عليك
1: أوكي. صباح الفل علي.
0: ماشي مها كمان بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا مهموها. ايه وائل سعيد بتقول لك شكرا جزيلا على اغنيه لؤي، ايه كل يوم بتطلب لؤي، انت تؤمري يا ايه
1: بجد؟
0: اه
1: مش في حسن بيصلح لي بيقول لي لا جنوب افريقيا كده في المركز الثاني، سامحني حسن فعلا سامحني.
0: طيب جلال
1: كوريا هي اللي ثالث.
0: ماشي جلال عايزين نبارك له بالحدث السعيد اللي بعته لنا دلوقتي، بيقول الحمد لله ربنا رزقني باول واغلى مولود وسميته يوسف.
1: اه الف مبروك،
0: ربنا يبارك لك فيه،
1: ربنا يبارك لك فيه يا رب، ويخليك كده ظهر وسند ليك وعزوتك باذن الله.
0: بس اهم حاجه ما تفرجوش على يوسف ده يعني. بعد اذنك يا جلال.
1: شوف بقى الكلام اللي ايه اللي بيكسر المقاديف.
0: اسمع مني، اسمع مني مش هتندم.
1: ماشي عم.
0: تغريد كمان بتصبح علينا.
1: ماشي
0: ندى ومهاب صباح الفل. ندى ومهاب كانوا بيلعبوا معانا كتير صح؟ بيصبحوا علينا اهو، شكلكم جاهزين للالعاب. ماشي ايه ده في ناس ابتدت كمان تبعت لنا اسئله.
1: حلو.
0: برافو يا جماعه.
1: طب ما تيجي ندخل الناس بقى. يلا بينا.
0: يلا بينا.
1: يلا
0: اللي عايز يلعب بتاعت. يا جماعه يبعت لنا على 015-595-2006. هنكلمكم من رقم تليفون ارضي 38350-22، واللي عايز يشارك معانا باسئله كمان يلا بينا. شدي حيلك يا يارا. ها يلا.

0: 5634480.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
3: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقولك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 462.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: يلا بدأنا فقرة الألعاب وفي نشاط وحيوية، يعني ما شاء الله عليكم يا ولاد، والله ما شاء الله ناس كتيرة عايزة تلعب، وفي ناس بتبعت لنا أسئلة اللي هو يلا هديكم سؤال تلعبوه، بس هم عايزين يلعبوا السؤال ده، فلو فاهمين ان احنا هنكلمكم ونلعب معاكم نفس السؤال اللي انتوا مختارينه بعد ما حضرتوا 300 إجابة مش هنعمل
1: لا كده. لا ممكن نعمل كده بما ان احنا برضو احنا كمان بنسأل وبنلعب،
0: يعني احنا بنسأل برضو بنبقاش محضرين،
1: لا ممكن هم برضو يبقوا كده ما تبقوش ظلم فيهم ظلم
0: خلاص ماشي طيب. لا يوسف طيب قوي النهارده.
1: احنا معانا دلوقتي كريم على التليفون. يا كريم صباح الفل.
0: كريم الو كريم
1: طب مش صباح الفل.
0: ماشي يا كريم حاول تتصل بينا تاني عشان ايه الخط قطع. لا مش هلعب معاك كل مره مش كل شويه في الاخر نلعب مع بعض. الخميس اللي فات يا جماعه كنا اللي هو بن يعني اي حد يكلمنا حد يعني عبرونا. ماشي شكل كريم رجع، بنحاول نشوف دلوقتي معانا اتصال ونقول الو. كريم ازيك يا كريم؟
2: الحمد لله.
0: اخبارك ايه؟
2: انا كويس.
0: في مكانك بقى عشان ايه الخط ما يقطعش.
2: انا ثابت في مكاني.
0: انا ما صدقنا حد يرد علينا.
1: بتكلمنا منين يا كريم؟
2: ايه
1: بتكلمنا منين؟
2: من التجمع.
1: من التجمع في الشغل يعني؟
2: لا لا في البيت.
1: طيب خلاص حلو جدا.
0: طيب
1: ايه النظام؟
0: انا عندي سؤال لذيذ قوي.
1: سؤال يلا
2: يا جيت يلا بينا.
0: عايزين اسامي بنات بينتهوا بحرف التي.
2: اسم بس يفهم بحرف التي.
0: ايه رأيك؟
1: تي مش تي مربوطة
0: يعني ممكن نمشيها
2: لما يبقى بحرف التي احسن.
1: لا لا ينتهي.
0: لا ينتهي بحرف التي. انا ممكن ابتدي نشغل الذاكرة كده. زينات.
2: جنت.
0: دولة.
2: مقبل.
0: برافو.
1: عدلات.
2: او في فتكات ما فيش
1: في فتكات, في فتكات.
0: طيب
1: ألفت.
0: برافو.
2: إيفت.
0: آيات.
2: نجات.
0: هي دي حقتها مربوطة بس أنا قلت لك هنوصل لها. ماشي
2: مفيش. لا نجات
0: ما هي نجات آخرها تيه مربوطة.
1: لا في ناس ممكن هتلاقي بتكتب
0: بجد
1: أكيد أعتقد يعني. بس هي نجات مع المعروفة يعني بتكتب.
2: وأنا شغالي الشغل يعني ماشي الدنيا.
0: إيه
1: ماشي احنا قلنا جمالات
0: خلقودية ما قلناش جمالات. لا
2: جمال
0: ماشي قلنا جمالات اهو.
2: أنتوانيت.
0: ما سمعتهاش قبل كده.
1: أنتوانيت.
0: أنتوانيت.
1: طيب بسنت. خمسة. أربعة.
2: يفت ما بتفتح حاول لما تقول
1: أنا بقالي حبة مستنيك على فكرة.
2: أيوه.
1: تلاتة. اتنين.
2: ديرت.
0: ماشي. همت.
2: ما ايش قلتي ايه؟
0: همت.
2: في نعمات. نعمات.
0: في نعمات.
2: اوكي نعمات.
1: طيب في
0: احنا قلنا اشرقت.
1: لا
0: اشرقت.
2: اوكي
0: هنعد ولا ايه؟
1: خمسة. يلا أربعة. تلاتة.
2: لا أنت ممكن خلاص تمام.
1: تمام؟
0: أنت كمان. اتنين واحد خلاص.
2: يا ممكن تقولها ممكن أعد معاك.
1: خلاص. كريم كده أنت 1-0 لينا تمام؟
2: أوكي.
1: طيب تسأل أنت السؤال التاني ولا نسأل إحنا؟
2: في اللعبة اللي هي كانت
1: ثانية واحدة تسأل انت ولا نسأل احنا ما تخليش في اماكن فرعية
0: في لعبة
2: اسأل انا
1: اسأل انت
0: يلا.
2: عارفين اللعبة اللي انت كنت تجيب مكان وتقول زي مطبخ مثلا نقول في المطبخ
0: يلا بينا
2: مثلا
0: يلا بينا انت عايز المطبخ؟
2: لا ممكن تختاروا المكان وانا
0: طيب اختار انت المكان يا جو وهو
1: يبقى هو كده ما سالناش، هو بيشتغلنا، هو غير اللعبه.
0: هو عايز يلعب اللعبه دي.
2: لا انتوا عندكم لعبه تانية؟
1: لا لا، يلا عايز تلعب دي؟
2: ماشي يلا بينا،
1: يلا بينا. نقول بس قوانيننا سريعا كده، ان انت اخر حرف هيتقال من الكلمه اللي هنقولها هتبتدي انت بيها باوبجكت او بجماد يعني في
0: موجود في المكان،
1: موجود في نفس المكان ده.
2: اوكي
1: ماشي
2: تمام،
1: يلا بينا.
2: ماشي
1: يلا بينا.
0: احنا في المطبخ بس الاول ولا ايه؟
1: احنا في الاستاد.
0: احنا في الاستاد.
2: حلو قوي.
0: هايل.
1: تمام يلا. كرسي.
2: علم.
1: ايه ده ايه ده؟
2: فلاج يعني؟
1: لا ما انا فاهم انه فلاج بس هو
2: سوري. يافطة.
0: احنا قلنا بالطه بقى ولا ايه؟
1: لو هي اخرها تاء او هي تاء مربوطه بناخد الحرف اللي قبلها. صح؟
2: تمام.
1: طيب في ممكن بالطه.
2: خمسة.
1: عد بقى.
0: تيشيرت.
2: أربعة.
1: في ممكن طاولة.
2: ما أنا إيه طاولة دي؟
1: لا طاولة اللي هي ترابيزة اللي هي بتبقى
0: باللغة العربية
1: بتبقى في أوضة اللبس دي.
2: ده ده ده
0: قلت اللبس مش معانا في الاستاد. معانا طبعا،
1: معانا في الاستاد طبعا. تهزرش. بيبقى فيها طاوله كده بيحط عليها
0: ايوه طاوله.
2: انت مقتنع صح؟ تمام.
1: عايز نغيرها؟
2: لا ممكن نمشيها واحد واحد وتمام.
1: لا لا ممكن اقول لك طاقم التحكيم.
0: الله عليك الله عليك.
2: طب ماشي، يعني احنا الطاوله يعني اخرها
1: لام.
2: لام. في لمبة في اوضه ال.
1: ماشي ماشي. باب بتاع اوضه اللبس. ها يلا.
2: باب.
1: ها
2: يكون في بوستر في وانت ماشي كده قبل ما تخش الاستاد، في بوستر بتاع يمين وشمال.
1: هتقول بوستر يعني؟
0: بوستر.
1: ماشي. راية.
2: رؤية. هناخد بقى الحرف دي.
0: نعمل
1: هتعد انت ولا عد انا؟
2: لا انا بنسى العيب بس انت.
1: ماشي.
0: ليه عامة حرف صعب في اي حاجة؟
2: عارف بتلاقي حد كده معدي جنبك عايز يشرب مشاريب في ينسون بقى في وسط المشاريب.
0: في ينسون.
1: لا لا مفيش ينسون.
0: انا بروح الاستاد باليانسون بتاعي.
1: مفيش ينسون يا كريم في الاستاد.
0: كنا في المطبخ يا كريم.
2: انت قلت يا
1: احنا قلنا يافطة. انت قلت يافطة في واحدة من الواحدة خلاص.
0: عندي واحدة.
1: بليه؟ في الاستاد؟ استني طيب.
0: مش عارفة هتنفع ولا لا.
1: في حد بيقول لك ما تبقاش محنك يا كريم على موضوع ان انت وانت ماشي عطشان تجربت حاجه، يعني انت دخلتنا في قصه عامه.
2: ما انا بمشي الدنيا.
1: ماشي يا عم.
2: لا خلاص مش عارف، ممكن تعد.
1: قولي انت.
0: ياردة.
1: ياردة. برافو
2: صح.
1: ما هو تعب يعني.
0: شكرا.
1: ذكية منك.
0: الحمد لله.
1: حلوة منك يا فن كده. اتنين كيمو. حلوين قوي كده كيمو.
0: زي الفل.
1: تعشت ونامت حبيبي يا عم كريم.
2: أول مرة أتكلم كنت تكسبوني أي حاجة
1: يا عم. أنت كسبت احترامي بس مفيش مشكلة حبيبي يا كيمو.
0: صباح الفل عليك يا كريم.
1: حبيبي يا كيمو. صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل. لسه اللي عايز يلعب معانا يخش على 015-5952-1006 يكلمنا على يبعت لنا يعني على الواتساب على الرقم ده ويكلمنا من اي تليفون ارضي على 3-8-3-5-0-22 ومن اي موبايل على 1006 ويقدر كمان يتواصل معانا عن طريق الفيسبوك نجومة في ام 100.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: رحلات اكتر واكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش.
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
7: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
6: أيوة.
7: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
6: أيوة.
7: من غير مصاريف؟
6: أيوة.
7: وهتوصل في نفس اليوم؟
6: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولولك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
8: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
9: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
10: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
11: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
12: محطة اسمها ايه؟
11: نجوم اف ام تي في.
13: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه مكملين معاكم ومستنيين كل المسجز بتاعتكم. اللي عايز يلعب يبعت لنا على 015-595-1006. وبجد بنشكر كل الناس اللي بعتن لنا أسئلة لذيذة قوي قوي قوي. ولو عايزين نلعب معاكم الأسئلة دي خلاص يوسف سامح بك. يوسف النهاردة مودو رايق وتمام. فيلا بينا. مين معنا بقى على التليفون دلوقتي؟ مش معنا على التليفون دلوقتي. طيب ممكن نلعب السؤال اللي انا قلت عليه ده. والله هيبقى صعب ولذيذ وهنقعد فيه.
1: حد يرد
0: حبه حلوه نلاقي زباين.
1: حد يرد
0: ما احنا طبعا عشان ما فيش جوائز وما فيش حاجه نكسبها لكم وكده. اصدقاء المصلحه بس يعني ما اتنازلوا كده اتنازلوا شويه وممكن نلعب مع بعضينا يعني نكسبوا حبنا. مفيش مشكله كسبوا حبنا النهارده وبكره نكسبكم حاجات ان شاء الله نفتكركم كده ايه اول ما يكون معانا جوائز وحاجات كده. طيب في مين بيصبح علينا؟ في الاء بتصبح علينا وبعت لنا سؤال حلو قوي مش عايزه احرقه بس برافو عليك يا الاء. ماشي شكرا. في سعدي بيصبح علينا. سعدي بقالك كتير مش متواجد. خير بسمع اسمك في الراديوات التانية خد بالك انا مركزه معاك. تمام صباح الفل عليك يا سعدي. مليكة كمان بتصبح علينا. صباح الفل عليك يا مليكة. وروان عايزانا نكلمها. كلمناك يا روان ما ردتيش يعني نحب بس ان نقول ان احنا بجد بنكلم الناس بس للأسف هم مش بيرد.
1: طيب احنا معنا دلوقتي منى على التليفون. يا منى صباح الفل.
2: صباح النور.
1: اخبارك ايه؟
2: كله حلو الحمد لله.
1: كله كويس؟ بتسمعينا منين؟
2: انا مش لوحدي انا معايا حد كمان.
1: احنا بنتهددش. بتسمعينا منين؟
2: من
1: العباسية. ماشي
0: طيب. صباح الفل عليك يا منى انت والحد اللي معاكي.
2: محمود
3: صباح الخير.
0: ازيك يا محمود؟
1: عامل ايه؟
2: عامل ايه؟
3: الحمد لله.
1: اخبارك ايه؟
0: حاساكوا جاهزين قوي صح؟
2: جدا.
0: يلا يا يوسف.
1: يلا بينا.
0: يلا يا يوسف.
1: جاهزين؟
2: يا يوسف. يلا يا يوسف.
1: لا تقلق لا تقلق. يلا بينا.
2: الراجل اول مره يطلع معانا.
1: مفيش مشكله مش عايزين نطفشه. ماشي ماشي.
0: طب عندي سؤال.
1: اسالي يا فنان.
0: اساله؟
1: اسالي يا فنان. انت هتموتي هتموتي.
0: لا مش هسال السؤال ده هسال سؤال تاني.
1: يلا.
0: عايزين جماد بينتهي بحرف الري.
2: جماد بينتهي بحرف الري؟ ايه ده؟ ايه ده؟
1: ادي عم فنان.
2: ايه ده الجماد بينتهي بحرف ب؟
0: يلا
2: ايه ده؟
0: مفيش خالص؟ نبدا احنا؟
2: طب يبقى انت طيب.
0: كمبيوتر.
2: ايه السهوله دي؟
0: السهوله دي؟
2: اسشوار.
0: برافو.
1: زرار.
3: رادار.
1: جرار.
3: كمبيوتر.
1: تاني انت ايه بقى؟ لا
0: مش بنعيد الكلمات يا جماعه عشان كده بتنقص.
2: جدار.
0: برافو. راوتر.
2: منشار.
0: حلو.
1: لودر.
0: برافو.
3: مسمار. يعني انا دخلنا في ال
1: حلو حلو ماشي.
0: حجر.
2: بص حواليك.
1: انت من هنا انت من هنا وانت من هنا.
2: سرير.
1: سرير. طيب قطر.
0: حلو.
2: جيتار.
0: اوتار.
2: ايه ده
1: حلو قوي حلو قوي. احب الحاجات الذكيه.
3: قلنا مسمار.
1: قلنا مسمار.
3: لا
2: مزمار. اللي
1: مزمار. لا ما قالش مزمار. حلوه حلوه مزمار.
3: الله
0: يرضى
3: عليك.
0: هي قالت
3: جيتار
0: واحنا
3: بنكمل اخر حاجه يعني.
1: طيب شنيور. احنا دخلنا في العده بقى.
0: خلينا في العده شويه.
3: شنيور.
2: دفتر.
0: دفتر.
1: مطار.
2: مطار.
1: موتور. حلوه.
0: منشر.
3: جسر.
0: حلو. احنا قلنا قطر.
1: قلنا قطر. طب احنا في زرار. احنا قلنا زرار. في ممكن زرار قميص وفي زرار يتداس عليه. ده عايزين تعتبروا دي انهي واحده؟
0: شوفوا بقى الزراير.
1: ده زرار وده زرار تاني. تحبوا نعمل كده ولا ها؟
3: ماشي عشان
1: يعدوا لنا حاجه. لا خلاص احنا مش هنعدي حاجه خلاص. اسمعني بس خلاص. لا مش هنعدي خلاص. حبر
3: هنعدي ليه؟
1: لا لا ما نعديش. لا لا مش هن... لا لا مش هنعدي محمود. لا مش هنعدي محمود. لا لا لا حبر.
3: يلا خمسه.
1: حبر حبر
0: بيقول حبر حبر. استنى بس اهدى كده يا محمود.
3: هو مش عايز يسامح. عامل ايه؟
1: ماشي خلاص حبر اهو. انت ولا عايز تسامح ولا عايز تسمع.
3: الو
1: خلاص ايه؟ انا قلت حبر.
0: هو قال احنا كملنا لعبه. هو بيقول حبر.
2: استنى لا استنى بقى استنى. الحبر ده سائل مش جماد.
0: جماد
1: بالظبط. جدع جدع جدع محمود.
2: اخو اللي ظهره مهمش.
1: ها
3: سكر منه. هو سائل وبيتاكل سكر.
0: ماشي هنعديها.
1: نور.
0: ماشي
2: هو النور جمال.
3: مين كانوا في القلوب يبقى جدع.
1: جدع جدع محمود.
0: برافو يا محمود.
1: جدع محمود.
0: برافو يا محمود.
3: انت المفروض انت اللي تكسب كده.
1: كمل كمل يا محمود كمل.
2: بص حوالينا. بص
3: قمر.
1: شفتي يا محمود. شفتي شفتي يا منى انت قلتي له ايه؟ راح قايل لك ايه؟ قلت له بص حواليك. قال لك قمر. انت فاهمه يعني هو لو خسر الجوله دي فهو كسب قلبك.
0: بالظبط كده.
3: هي الرجاله بتحس ببعضها.
1: جامد يا محمود جامد. كمل على كده. انا مبسوط منك. انت ماشي صح.
0: احنا ده
1: قطر.
0: ايه ده قطر؟ في العده.
2: انا قلت عطر صح؟ حسبناها ولا ما
1: تحسبناها؟ لا ما سمعناهاش. حلو عطر دي قوي.
0: طيب
2: بص حواليك.
0: طباشير.
1: حلو
3: طباشير.
2: يا عميقه قوي. جيده قوي. استني
0: مش ينفع نقولها دي.
1: ها
3: يلا نخلص بقى الدور ده. خمسه احنا قلنا انذار.
1: انت قلتوا انذار؟
3: اه انذار.
0: انذار ماشي. انذار.
1: فنار.
2: منار.
1: منار
2: صاحبتي.
1: دي جمال الدرجه دي.
0: جمال جدا.
3: لو سمعتي
1: بالظبط. لسه مالوش.
0: لسه صح.
3: احنا قلنا وكر.
2: خنجر.
1: حلوه قوي قوي قوي.
0: مطار.
1: اتقالت.
0: اتقالت؟
1: اه.
0: قلنا فنار.
1: ستار.
2: ايه؟
1: ستار.
3: مش
1: كتاب
3: ده
1: قلناه
3: قبل كده؟
1: ستار.
2: ستار. والله
1: شاطر.
0: ستار
2: والله.
1: حلوة.
3: طرطور.
1: حلوة.
3: تنور.
1: تنور؟
0: ايه تنور ده بقى؟
1: ده ايه التنور ده؟
0: مذكر التنورة. تنور.
2: التنورة اخرها فيه مربوطة.
1: غيرها غيرها يلا.
3: شادر.
1: شادر حلوة.
0: اه برافو.
1: احنا قلنا
0: كادر. لا كادر.
2: كادر ممكن. كادر كاميرا صح؟
1: صح
2: والله. برافو عليكي. منظور. منظور.
0: منظور
2: منظور ثلاثي الاباء.
3: ايش قال الكادر؟ قلت منظور.
0: استنى خليهم يخلصوا خناق ويقولوا لنا. مش فاهمه بيقولوا ايه.
1: منظار.
2: منظور
0: صح.
2: حلوه والله. حلوه قوي.
3: شمبر. شمبر نظاره.
1: شمبر حلوه. ماشي يا عم انا عندي. حلوه جميله.
0: طيب عنبر.
2: حد فينا يقع. حد فينا يقع.
0: يلا بص بالشبه.
1: عشان حد يقع. عشان حد يقع محتاجين نبتدي نعد على بعض بسرعه.
0: لا انا عاجبني الدور ده. يلا
1: يعني
0: لسه لسه فيها
1: يعني.
0: لسه
1: جاوب يا فندم.
3: بخار.
0: بخار.
1: بخار. حفار.
2: ايه ده؟ لا نقع بقى.
1: خمسه.
0: صرصار تنفع ولا
1: لا؟ اربعه. لا ما ينفعش.
0: ماشي.
1: ايه؟
3: منبر.
1: منبر. جميلة.
0: برافو. معبر.
1: ادينا.
3: قلنا معبر.
2: لا لا
3: معبر دي.
1: معبر
0: ايه ده؟
1: ما اتقالتش ده يا محمود.
0: لا
2: ما قلناهاش.
0: لا ما قلناهاش.
2: احنا قلنا سكر.
3: قلنا سكر.
1: خمسة.
3: قلنا جوهر.
2: جوهر.
0: جوهر.
1: هو انتوا بتتكلموا على حاجات مش ملموسة ليه دلوقتي؟
0: ابتدينا نخش في الروح.
1: بالظبط.
2: خلاص يلا نقع بجد.
1: خمسة. أربعة. ثلاثة.
0: ها
3: استنى. طيب احنا شلنا الحاجات دي.
0: ما احنا ده كل ده وقت.
1: حاجات كتير.
0: ماشي
3: ممر. ممر.
0: ايه ده؟
3: ممر.
2: اه والله.
1: ممر حلوة.
0: ممر. اه
1: بخور.
2: بخور صح.
3: بخور.
2: انا جاية اندهش في المكالمة دي.
1: اه ما قالوها.
0: قالوها.
3: قلت
1: بخور.
2: لا لا لا
1: لا انتوا لا هي كانت فانا بتسالني على كلمه انا قلت لها ان انتوا هي كانت بتقولي سطور قلت لها اتقلت.
2: احنا قلنا بخار هو قال بخور معلش
0: دي فكره. يلا
2: نقعد
3: محضر اللي هو المستند
0: بير
2: بما انك اتش ار
0: بير بير بقر يعني
2: اتش ار صح. طب ما انت اتش ار
0: انت اتش ار ما تقول اتش ار
1: انت جماد انت مش حاسس بنفسك
3: معلوماتك
1: عن الجو. عد يا خمسة عد خمسة محمود خمسة محمود
3: 2-1
1: حلوة دي
0: يا جماعة كملوا معنا الحلقة لو سمحتوا
1: فطور
0: والله انتوا لذاذ جدا جدا
2: انا موافقة يلا
1: بيطبق نغير
2: عشان الملل
1: نلعب بسؤال تاني
2: عشان وقت الحلقة
1: طيب يلا سريعا سؤال إجاباته محدودة عامة عايزين بلد عربية فيها حرف الريه في أولها في آخرها في نصها يلا بينا
3: كاس العالم
1: مصر
2: مغرب
1: جزائر
0: طيب طيب أنا هسكت
2: أردن
3: العربية
1: جنوب أفريقيا دولة عربية صح ها ايه تاني يا ايه تاني يا منى
3: جزر القمر
1: جزر القمر ماشي ما تقوليش جنوب افريقيا دي قدام حد تاني يا منمن ماشي في ايه تاني احنا الجزائر
3: الجزائر
2: المملكه العربيه السعوديه
1: ماشي حلوه منك المملكه العربيه ماشي, ماشي. موريتانيا
3: قلنا بحرين
1: لا
0: لا
1: وحلوه منك
0: حلوه
1: قلت العراق
3: ايه
1: ده لازم هيخلصوا لازم حد فينا يقع خمسة
3: سوريا
1: برافو. جميلة
0: برافو
1: الامارات
0: برافو
3: جمهورية السودان
1: لا لا ما احنا جمهورية مش عارف ايه خلاص المملكة العربية السعودية ده الاسم يعني خلينا ها
3: احنا قلنا الامارات طيب
1: احنا قلنا الامارات
3: قلنا موريتانيا
1: اعتقد كده احنا خلصناه
3: هو عربيش مش
1: صح كده مش الجيم ده حبيني كده ماشي منى ومحمود تنورتونا وشرفتونا والله ميرسي جدا على المكالمه الحلوه دي وعلى الروح والطاقه الجميله دي
2: والله احنا اتبسطنا اكتر بجد
0: ميرسي جدا جدا يا رب دايما كده صباح الفل
2: بيحصل كتير
1: لا هتحصل هتحصل ان شاء الله صباح الفل
3: صباح الفل
1: يلا بينا لا يا المكالمة

0: قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: ازيك يا علي، عامل ايه؟
1: انا ليه قلت لك كده علي؟
0: ده علي بيدافع عنك جدا وملكش دعوه بيها. فانا
1: بقاله 3 اسابيع بيزعق لنا. 3 اسابيع
0: ينفع كده يا علي؟
2: لا والله.
1: واحنا مالناش نفس نخش، ولا عارف الكلام بقى اللي هو ايه.
0: ايوه.
2: لا والله عادي.
1: ازيك يا علي، عامل ايه؟
2: الحمد لله.
1: انا بهزر معاك. عامل ايه؟
2: الحمد لله.
1: كله كويس؟
2: الحمد لله.
1: اتكلمنا منين؟
2: من المحله.
1: من المحله الغربيه.
0: منورنا. منورنا يا علي. طيب حابب نلعب مثلا هو ننقي حاجات في مكان معين؟
1: صد رد.
2: ممكن عادي افلام.
1: ممكن عادي افلام.
0: ايه ده؟
2: افلام ماشي.
1: طب بص، احنا افلام احنا بطلنا لعبه الافلام من اول السنه. بس ممكن نروح لصد رد يبقى فيها افلام.
2: ماشي على الله. يلا
1: تمام.
2: تمام
1: نلعب. ايه طيب؟ سؤال سريع اجاباته محدودة. عايزين فيلم لأحمد السقا مع منى زكي. يلا بينا. تيمور وشفيقة.
2: عن العشق والهم.
0: سيدي في الجامعة الأمريكية.
2: أحمد السقا ومنى زكي. أنا عامله مسلسل اسمه النوى.
0: احنا في الافلام.
2: الافلام
1: مش 5.
2: لا لا ثانيه.
1: 4.
0: هو انت قلت ايه؟
1: 3.
0: علي.
1: 2.
0: الحق نفسك.
1: 1. صباح الفل يا عم علي. كان في افريكانو يا عم علي. تنسيت افريكانو. ماشي، ده اول سؤال.
2: تمام
1: تمام
2: تمام.
1: ماشي، نخش على سؤال تاني. طيب عايزين بلاد ما فيهاش الالف واللام بتاعت التعريف، يعني الارجنتين، البرازيل.
0: يعني من غير الف ولام.
2: من غير الف ولام. موريتانيا.
0: يا لهوي، اول حاجه كنت هقولها.
1: يلا ماشي.
0: نيجيريا.
2: ما فيهاش الف ولام. جيبوتي.
1: مصر.
2: بريطانيا.
0: تنزانيا.
2: ماشي.
0: البرازيل.
2: برازيل. لا ممكن نقول واشنطن.
1: لا واشنطن ايه؟ واشنطن دي مش بلد.
2: ممكن نقول،
0: شوف كده البلاد العربية هتلاقي حاجات كتير.
1: لا
2: تمام ماشي. ممكن نقول
0: استنى بس،
2: جنوب افريقيا.
0: نقول ايه؟
2: جنوب افريقيا.
1: جنوب افريقيا صح. ماشي. جزر القمر.
0: احنا بقى تونس.
1: ما قلنا جزر القمر. انت
0: ماشي سوري.
1: يبقى انت قلت تونس. جدع، سرقها.
0: ماشي.
1: صح، حقه.
0: ماشي
1: حقه. ما هو برضه
0: دي ليك يا علي، مفيش مشكلة.
1: طيب
0: دي مش هتعمل.
2: فلسطين.
1: ممكن نقول اللهم صل على النبي. 5. 4.
0: 3. ده كاس العالم كده. طب افتكر
1: 2.
0: كاس العالم هتلاقي
2: قطر.
1: ما اتقالتش قطر.
0: قطر ما اتقالتش. لا ده كان الدور اللي قبل.
2: ليبيا.
1: افندم
2: دولة ليبيا.
1: ايوه، ما احنا لما انت كنت قايل بريطانيا من شويه ما فيها الف، ما احنا بنقول الف ولام اللي في الاول.
0: الف ولام اللي في الاول يعني.
2: الاول ماشي. طب انا ممكن كنت اقول لندن بقى. ده
1: ممكن تقول لندن صح، زي واشنطن بالظبط اللي قلتها. بس دول مش بلدين. صح صح يا علي والنبي. يعني انت فاهم قصدي؟
2: فهمت.
1: مش ها.
0: يلا يا علي علي علي. بس بقى يا فن بقى. طب اقول انا واحده من عندي. طيب
1: فن عايزه تقولي علي. ماشي.
0: لا يعني عشان نفكرك، فنلندا. افتكر بقى الحاجات اللي هي دي.
1: ده انت كده هتوقعي.
0: ليه؟
2: بوركينا فاسو. يلا
1: بوركينا فاسو
0: اهو. شفت الذاكره بس بتبقى عايز زقه كده.
2: ثانك يو والله.
1: تايلاند.
2: تايلاند ماشي. ممكن نقول روما.
0: انا
1: ما تقول ايطاليا ما تقول ايطاليا
0: انا علي
1: يعني ايطاليا صح ليه ليه ليه نخش في في في مدن
2: امريكا
1: غانا اسرع بقى علي بقى
2: فنجان
1: فن قالتها
2: فن قالتها تونس
1: فن قالتها انت بس انت قلتها خدتها منها برافو عليك ها
0: ماشي.
1: واحده كمان
2: لبنان
1: لبنان ما اتقالتش فنزويلا خمسة أربعة
2: نيوزيلندا
1: حلوة
0: ألمانيا ما قلناش ألمانيا
1: زي. آه شوفي مع إن ال
0: بس مش
1: ألف ألف بس مش
0: ألف إنما عارف لو ألمانيا ما تنفعش ألمانيا تمشي
2: ماشي
1: كتير
0: علي
2: أيوة أنا معاك
0: أيوة أنا بس بصحصحك كده تكون نمت ولا حاجة
1: ثلاثة
0: ايه ده ده انت فاهم بدأ من ثلاثة
1: اتنين
0: الولد اتخنق
1: واحد علي فين يا علي انت فين يا علي
2: واحد واحد وخلاص
0: واحد واحد مشيها واحد واحد مشيها واحد
1: علي اللي تشوف يا عم علي
0: يلا
1: علي انت نورتنا وشرفتنا
2: حبيبي والله شوف
0: ميرسي علي جدا والله
2: والله يعني انا بتابعك دايما وانت برنامج لذيذ جدا
1: حبيبي علي والله احنا كنا بنهزر معاك في بره الهوا ده
2: ها ده ده عادي
1: كنكوشك بس
0: نفسي كده. اقول ايه اللي حصل بره الهوا بس مش هقدر
1: لا لا
2: مش هيقول
1: يوسف ايه
0: بيقول لي يوسف هيقول لك لا ما انا سمعت هو المشكله انا سمعت
2: لا ممكن يقول عليا ومن عارف انت
1: هو قصد ان انا يعني قصدك ان انا بجح ولا قصدك حاجه يا عم بنهزر معاك يا عم صباح الفل يا علي مستنيينك في مكالمات تانية ان شاء الله
2: لا انا قاعد اهوت
1: لا لا حبيبي ربنا يكرمك
0: شكرا يا علي جدا
1: صباح الفل
2: والله يعني يسعدني فعلا ان صوتي ما تخلص
1: ده شرف لينا والله علي بجد حي والله تسلم علي يلا صباحك زي الفل
2: صباح
1: زي صباح الهنا مش
0: طيب انا اقول لكم اسعار نشره اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي في اغنيه ولا هنخش على طول
1: نخش ولا
0: يلا بينا
1: يلا
3: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي أصل الذهب
1: طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6457 جنيه للبيع و 6423 جنيه للشراء اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5650 جنيه للبيع و 5620 جنيه للشراء
0: سعر الجنيه الذهب ب 45800 جنيه سعر الفضه عيار 999 101 جنيه للبيع 96 جنيه للشراء
3: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057

حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 6-3-4-8-0.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: السوبر ستار مصطفى قمر يوم الخميس في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله.

0: الفيسبوك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا مين معانا بقى؟ غالبا هيكون اخر مكالمة. مين معانا؟ الو
2: حسام. الو
1: هي كانت اخر مكالمة.
2: يا حسام.
1: حسام الو الو. طيب يا حسام هنحاول نتصل بيك تاني. يا حسام كنا متفائلين جدا بالمكالمة دي. شكرا يا جندي. طيب ماشي لسه مكملين معاكم. انا مش عارفة في احنا ما بنصدق غالبا بنحسد نفسنا. ما يحسد المال اللي اصحابه. يعني اول ما بنلاقي حد بيرد علينا مع ان المسجز كتيرة جدا الناس بتبعت لنا كتير جدا بنيجي حد رد علينا قالوا تمام بنبقى مبسوطين جدا. غالبا من كتر السعادة دي تلاقي الخط قطع تلاقي الشخص ابتدى يقلق اساسا من كتر ما احنا مبسوطين هو رد علينا فيقول لك لا خلاص يعني شكلهم مكالمة هتبقى مقلقة شوية فلا تمام خلاص. مستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006. يارا من فضلك محتاجين سؤال كمان مش هنتعبك معانا بقى يعني نعرفة ان انت بيجيلك يعني اللي هو ايه سؤال كده فتقومي رميهولنا بتيت اطلب منها بقى اللي هو يارا بعتلنا النهاردة اسئلة مش عشان حاجة والله اسئلتها لذيذة جدا. حسام معانا تاني ولا معانا حد تاني؟
2: حسام ازاي؟
3: حسام موجود.
2: ازيك يا حسام عامل ايه؟
3: كله زي الفل. انت ايه
2: الاخبار؟ ايه؟
1: كله تمام
3: الحمد لله
2: كله كويس. انت بتقول انت اول مره تسمعنا صح؟
3: اه مظبوط.
1: اوه طب وايه رايك بامانه ايه رايك يا حسام؟
3: صراحه يعني انا عايز اقول لكم اصلا انا بقالي كتير جدا انا تقريبا يعني بقالي سنين كتير ما بسمعش راديو اصلا معرفش النهارده يعني حبيت كده اجرب ان انا اسمع راديو. البرنامج اول ما سمعته كان فيه مداخله واللعب بصراحه يعني بسطني على الصبح كمان حسيتني بمود حلو فقلت لا انا لازم اشارك معاك.
1: ده حظنا والله يا حسام حظنا حقيقي يعني.
2: حسام انت بتسمعنا منين؟
3: من القاهره.
2: من القاهره ماشي. انت في الشغل ولا في البيت؟
3: في الشغل. خلينا بقى منهم شويه كده اكلمكم وارجع تاني.
1: ايوه بريك كده بريك سريع ونرجع تاني على طول. طيب
2: صد رد ولا ايه؟
1: صد رد. بص لعبه صد رد احنا بننقي سؤال اجاباته كتيره يعني هتلاقي اجابات كتير فانت بتجاوب اجابه واحنا نرد عليك باجابه تانية وهكذا. اهم حاجه ان احنا يعني بتاخد وقتك في التفكير بس لو زودت شويه بنبتدي نعد عد تنازلي احنا كمان لو هنجنا في النص انت بتعد عد تنازلي وما تكررش الاجابه. لو الاجابه اتكررت بنديك فرصه ان انت تقول اجابه تانية غيرها علشان ما تخسرش.
3: تمام كويس جدا
1: ماشي. قول لنا سؤالك يا يوسف.
2: انا واحد انا اديتك اسئله كتير وانت تختار.
1: ما انا ما اختار انت واحد منهم
2: بتاع الافلام ليك في الافلام
3: يعني ماشي تمام.
2: طيب ماشي سؤال سهل في الاول. يلا عايزين اسامي افلام فيها بلاد مش مدن.
3: تمام. فلسطين العظيم.
2: حلو. الجحيم في الهند.
3: انا كنت لسه محضره دلوقتي.
1: انا مش حاسه ان هم هيبقوا كتير قوي يا عم.
2: امريكا شيكابيكا.
3: حرمية في تايلاند.
2: خالتي فرنسا.
3: اختار لي سؤال صح.
1: كان مسلسل ولا لا؟
2: بلاد ومش مدن لان الناس بتبعت لنا مدن.
1: ما هي المدن اكتر من البلاد
2: طبعا.
3: هو كان في حاجه مش مصريه كده بس مش فاكر عمال بجمع اسمها مش فاكر خالص.
1: حاجة مش مصرية؟ هنبتدي بقى نخش بقى نفتح القنوات الأجنبي بقى.
3: لا لا يعني كانت عربية يعني مش فاكر سعودية أو حاجة أو خليجية مش فاكر هو إيه.
1: اسم الفيلم يعني. فيه بلد يعني صح؟ دي أهم حاجة.
3: هو كان تقريبا مش فاكر فيلم ولا مسلسل والله.
1: ما هي أنا برضه عمال أقول.
3: وبلاد مش مدن.
1: يعني عندي إجابة بس عارفة ده كان مسلسل ولا فيلم بجد.
3: عمال بجمع مش فاهم.
2: ماشي خلاص ده اول سؤال يا حسام. تمام تعالى نخش على تاني سؤال سريعا. يلا بينا.
3: يلا
2: عايزين اسامي افلام الاسامي مكونه من اربع كلمات او اكتر.
3: تمام. رمضان مبروك ابو العالمين حمود.
1: مفهوم جدا. اخطر رجل في العالم.
3: عودة اخطر رجل في العالم.
1: لا في اخطر رجل في العالم. خلاص يبقى عودة
3: اخطر.
2: وفي عودة اخطر رجل في العالم.
1: ده الجزء التاني.
2: طقطق وريكا وكازن بيه.
1: نسيت اللي انا كنت عامل ده.
3: طيب الفيلم اللي هو اللي اساميه كتير دوت عندما يقع الانسان في مستنقع افكار.
2: ايوه كملوا بقى للاخر
3: فينتهي به الامر الى المزال.
2: برافو
1: برافو برافو برافو.
2: حلوه منك. طيب تجيبها كده تجيلها كده هي كده.
1: برافو.
3: ممكن ايه
1: جت واحده
3: أربعة أو أكتر. مش أقل من أربعة.
2: ممكن أربعة.
1: مينيمم أربعة أو أكتر.
3: إسماعيل ياسين في الجيش.
1: إسماعيل ياسين
3: ويعني وايدي
1: هنخش في سلسلة طويلة.
3: ما ناخدش فيها كتير
1: بالظبط. لا ده طلعوا كتير قوي. ماشي. الرجل الذي فقد عقله. لا
3: ايه
1: شيء اسمه ولاد عمال عد اسامي الافلام.
3: يا هو في كتير في دماغي.
2: في كتير قوي.
1: بس يعني ماشي.
3: هو تقريبا اللي بيبقى بيتكلم هو بيبقى يعني الدنيا عنده واقفه شويه.
2: يعني هتلاقيك وانت بتسمع هتلاقيك بتحل ايه موس.
3: ايوه يعني عمال اقول كتير جدا
2: طبعا.
1: لا المستمعين عمالين بيبعتوا طبعا يعني الواحد وهو رايق طبعا اجاباته غير ما احنا قاعدين بنفكر وعندنا وقت ولازم نحل دلوقتي.
2: ها
3: طب هو يعني افلام بس مسلسلات؟
2: افلام بس.
1: افلام
3: عمال افكر صراحه مفيش حاجه جايه في دماغي.
2: لا فيه.
3: طب في ايه تاني؟
2: في لسه في حاجات كتير فيها. في الزعيم. في
1: الزعيم. افتكرت افلام للزعيم. طيب عندي حاجة عايز اقولها قبل ما
2: محروس بتاع الوزير
1: مثلا.
3: ايوه
1: اهو برافو. طيب حسام الحق نفسك بقى بفيلم.
3: لا في فيلم بس عمال يعني سبحان الله والله وفعلا الواحد هو
2: عريس من جهة امنية.
1: الله
3: الموضوع يعني واقع منه خالص.
1: سمير وشهير وبهير.
3: سمير
1: ده حقيقي.
2: مواطن ومخبر وحرامي.
3: الفيلم بتاع احمد مكي. سبحان الله يعني ما اشهر افلامه بس انا يعني لا
1: الفيلم بتاع احمد مكي. اسمه طويل. افتكر كده انا مش فاكره.
3: يعني
2: في لا تراجع ولا استسلام.
3: لا تراجع.
1: هو لا تراجع ولا استسلام.
2: برافو عليك.
1: عدى الاربع. ماشي صح
3: لا تراجع ولا استسلام.
2: ماشي. يعني حسام انت نورتنا وشرفتنا ومسيه على المكالمه الجميله
1: جدا يا حسام.
3: جدا انا كنت معاكم ويعني اكيد ان شاء الله
2: ما تبقاش اخر مره.
3: لا اكيد بعد كده ان شاء الله كل اسبوع.
2: انت عارف اسامينا؟
3: طبعا يوسف
2: وغن. جدع. شكرا يا حسام. دي اول مره يسمعنا. شكرا
1: يا
2: حسام
1: والله. ميرسي جدا يا حسام نورتنا جدا.
2: صباح الفل.
3: صباح
2: الهنا. ماشي صباح الفل. عايز ابعت تحيه للؤي احمد. صباح الفل لولا جميل. ماشي. في ايه تاني؟ في حد بيقول لي برافو يوسف ان انت زنقت في السؤال ده بس هو برضو ايه كان قدها.
1: كانت هتبقى يعني مفاجأة بصراحة. طب احنا اسامينا ايه؟ يارا ومروان.
2: طبعا
1: اخدناها قبل كده كتير.
2: ايوه
1: كتير
2: طبعا
1: كتير.
2: ايه النظام؟
1: احنا خلاص اسبوعنا كله خلص.
2: طب يا جماعه احنا بكره ماتش منتخب مصر ضد منتخب ايران في كاس العالم فيفا 2026 هيقام يوم فجر السبت. يعني الجمعه بالليل قوي قوي قوي. يعني الساعة 6 الصبح.
1: يعني الساعة 6 الصبح بتاعت السبت.
2: بتاعت السبت.
1: السبت 6 الصبح.
2: يعني انت هتنام الجمعة؟
1: ده لو نمت الجمعة.
2: وتقطع نومك في النص 6 ده لو انت نمت. لو اصلا اعتقد الميعاد ده احسن من الميعاد بتاع الماتش اللي فات بكتير.
1: يعني اكيد احسن.
2: بكتير لان انت من 4 ل 6 دي ده بيك النوم ده قمة
1: الاحلام. الاحلام كلها الاحلام دي فتره الاحلام
2: بالظبط,
1: يعني مش فتره ان انا اقوم مفوقه واتفرج وتعب اعصاب لا يعني. ف
2: فسته ان شاء الله باذن الله منتخبنا يقدر يحقق الثلاث نقط ونركب المجموعه كده ونتصدرها وتبقى يعني اول مره تحصل في تاريخ الكوره المصريه. وان شاء الله نتعود بقى على الكلام ده. قلنا فكره تمثيل مشرف لا, وفكره قلنا ان احنا هنبقى طمعانين في الفتره اللي جايه دي ومتعشمين في الرجاله خير, وباذن الله كل الدعم ليهم. صباحكم زي الفل, دعواتكم ان شاء الله منتخب مصر باذن الله يحقق الثلاث نقط على منتخب ايران. قبل ما نختم حابب اصبح على عمر حسين, صباح الفل عليك انت ويايو كان بيوصلوا الحضانه.
1: صباح الفل,
2: صباح الفل يا عموره جميل,
1: صباح الفل ان شاء الله نرجع لكم يوم الحد ونحتفل يا رب ان شاء الله, وتكون حلقه احتفالات كده باذن الله. نسيبكم ونتمنى لكم ويك اند سعيد, ونشوفكم ان شاء الله في اسبوع جديد.
2: في حد بيقول انا واخد على صوتكم بجد كمتابع بس لما شفت الموضوع لايف يوسف يبان شخص اهدى من صاحب الصوت.
1: يوسف يبان شخص اهدى
2: بس حلو
1: طبعا. تاني هرجع اقول لكم النضاره هي اللي عامله مشاكل.
2: ماشي حلو كده يا جماعه,
1: الدنيا بايظه خالص
2: ورا النضاره وقدام الدنيا بايظه كده. طب يا جماعه علوا الراديو وابتدوا يومكم بمود مختلف, ونستقبل الويك اند ان شاء الله بطاقه ايجابيه للمسافر اللي رايح شغله اللي واخد اجازه ايا كان بيسمعنا في اي حته. علي الراديو وابتدي يومك بمود مختلف. هنسيبكم دلوقتي مع دلع بنات لاوكا وفيجا, ونقابلكم ان شاء الله حلقه يوم الحد واحنا بنحتفل باذن الله
1: منتخبنا الوطني.
2: يلا بينا.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 راس.
7: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
8: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
9: العاشرة صباحا على نجوم اف ام.
10: اهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
9: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان.
10: استشهاد شاب فلسطيني إثر اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلية منزله شمال الضفة الغربية.
9: دخول دفعة جديدة من قافلة زاد العزاء للفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري.
10: ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا قدره 88 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران.
9: وزير الخارجية يلتقي اليوم مفوض الأمم المتحدة السامي للشؤون اللاجئين والمبعوث الأوروبي للسلام.
10: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
9: منتخب مصر يواصل التدريبات والاستعدادات في لمواجهة منتخب إيران في كأس العالم.
10: منتخب المغرب يتأهل إلى دور 32 لكأس العالم بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف فقط عن البرازيل متصدر المجموعة.
9: الطقس اليوم حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة.
10: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
9: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
8: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. صباح الفل عليكم، خميس سعيد. صباح الفل عبد الله، منور الدنيا. خلي بالك انا اول حاجة لما جيت اشتغلت في نجوم اف ام قالوا لي محمود حاول تخلي صوتك اهدى شوية عشان انت بتحسسنا ساعات ان انت مذيع كورة، بس احنا كسبنا في كاس العالم. فرصتي جت، فرصتي بقى ان انا اعبر واطلع صوتي ونقلب الدنيا. يعني انا مستني من يوم الاثنين، مستني اللحظه اللي انا اقف فيها كده قدام الميكروفون واقول يا جماعه حصل، يعني انا وعيت على كاس عالم 90، جون التعادل مع هولندا اول سجده شكر ليا في التاريخ في الماتش دوت. ما شفتش بقى من ساعتها، ما شفتش حاجه، ما فيش. الواحد كان صاحي من الساعة 4 وإيده على أول ما الجون بتاع نيوزيلندا جه فينا، اللي هو أنا شفت الفيلم ده قبل كده، شفت الفيلم ده في روسيا، عملنا ماتش جامد أول ماتش وبعد كده. بس الواحد اللي هو إيه، إن شاء الله خير خير والحمد لله ربنا سترها معانا عشان إحنا متفائلين. ولا عزاء للمتشائمين ولا عزاء للمشككين. وده بقى النهاردة أنا جاي أتكلم في الموضوع ده، ليه التشكيك بقى أسهل من التشجيع؟ ليه بقى؟ مش بس عشان احنا يعني في الكورة وكاس العالم، ده بقى حاجة عامة. في الوقت اللي الناس عايزة فيه تشجيع تلاقي الناس اللي حواليها لأ تشكك. اتكلمنا في الموضوع ده مرة زمان، بس دلوقتي بقى نتكلم احنا نعمل ايه، عشان احنا تعبنا من الناس اللي بتطلع تتكلم وتقعد تشكك في كل حاجة. والمثال عندنا الاولاني منتخبنا يا عم بقى، يعني وكلام على كابتن حسام حسن، وكلام على الاختيارات، وكلام على اللعيبة، كل حاجة مش هينفع، مش هيحصل. تشكيك تشكيك تشكيك تشكيك. والناس دي صراحة انا بدأت اوصل لمرحلة يا جماعة طب ما احنا ماشيين كويس، ما هي دي مجموعة؟ انت فاكر ان دي مجموعة؟ هو انت فاكر اللي انت بتعمله هو صعب؟ انت فاكر ده صعب كده؟ نفس طريقة الكلام بس المواضيع مختلفة. هو اللي بيشكك، هو في كل حاجة. لو بيتكلم على الكورة، لو بيتكلم عليك، على شغلك، على دراستك، على طريقة تربيتك للولاد، اي حاجة. الناس اللي بتشكك نفس اسلوب، حتى انت لما تنجح برضو يشككوا فيكوا او يقللوا من نجاحك، ان هو ما كانش ليه قيمة، او كان سهل قوي، او ده حوار سهل يا عم، ده انا اعمله وانا مغمض. بس تشوف هو عمل ايه، كلام وبس. طب يا سيدي بدل بدل الكلام دوت، بدل ما هو تشكيك ما تبدله بشوية تشجيع. ولا انتوا يعني عليكوا ضغوطات واحنا علينا مكسرات ولا يا عبد الله؟ يلا بينا عبد الله اطلع فاصل يلا.

اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل، ولسه بنتكلم في موضوع ليه بقى التشكيك اسهل من التشجيع. كفايه بقى، بس انا رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. قولوا لي الناس اللي حواليكم معاكم انتوا في حياتكم، مين المشككين دايما فيكم ولا الناس اللي بتشجعكم؟ عشان هل ده بقى مود عام، الناس المشككين دي اللي مش عايزانا نعمل اي حاجه وتقول لنا ما انا خايف عليك، انا قلبي عليك، اصل انت هتقع في الاخر ومش هتعرف تحقق اللي انت عايزه، انا بحميك من الفشل. يا سيدي سيبنا جرب، طيب اديني فرصتي، اخد الفرصه. ما احنا شفنا اهو لما ادينا الفرصه للمدرب الوطني لكابتن حسام حسن والجهازه كله، شفنا عملنا ايه. يا جماعه احنا بنقارن بنفسينا، يعني احنا بنقارن نفسنا، ماليش دعوه يا عم، انت شفت الفرق التاني، انت شفت مش عارف فرنسا بتلعب ازاي ولا الارجنتين دي كرة ولا هول. يا عم ماشي، انا مالي بدول، انا بقارن نفسي بنفسي. لما كنا اخر كاس عالم في روسيا دخلنا، يعني كان الاداء مش احسن حاجة، وقلنا يعني احسن حاجة حصلت لنا ان احنا رحنا كاس العالم، واسوأ حاجة حصلت لنا ان احنا رحنا كاس العالم. لكن السنة دي اول ماتش تعادل، اول فوز في التاريخ، وكامباك عالمي، ريمونتادا عالميه، لعيبه بتتطور، ده كله محتاج بقى تشجيع. واحنا هنقعد لحد امتى نشكك في الراجل ونقعد نقلل من نجاحاتنا؟ تعالوا نقرا كده شويه رسائل. نقول صباح الخير على، عندنا طبعا ايه وائل سعيد، اول حد بعت لنا صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل، وعبد الله ملك المزيكا، بحبكم وبحب البرنامج بتاعكم وبستنى يوم الخميس عشان يجي. يا صباح الفل عليك يا آية، صباح الفل منور الشاشة يا حودة، ده صديقنا ماهر، يا صباح الفل عليك يا ماهر، صباح الخير والتفاؤل والضحكة اللي من قلب، أحلى صباح على زعيم التفاؤل، يا سلام عليك يا مها صاحبتنا من مصر حاليا الرياض سابقا. مها جماعة بتبعتنا ساعات شوية صور حلت ورق عنب كده بتعملها، مش عارف يعني موضوع بيخش ورق العنب ده بيخش في قلب على طول، فبينسيني كل المشككين والله. صباح الفل يا حودة، وانت بتتكلم اغنية العسيلي تقدر انت تقدر بتزن في وداني، وبدايتها انت تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، دي برهان. اه والله احنا نقدر نعمل كل حاجة يا برهان، بس نشتغل. واللي شفناه مع منتخبنا الوطني ان فعلا الناس اشتغلت، الناس كانت بتتكلم حماس حسام حسن طاقة كده، حسام حسن حماس وطاقة، لكن لوحده مش كفاية. عملنا حلقة زمان قلنا ياما الحماس ضيع شباب، وكابتن حسام حسن فاهم اللي حصل في الشوط التاني في ماتش نيوزيلندا، يوضح لك ان الموضوع مش حماس وبس، في تغيير، في تاكتيك، في فكر، في حاجة، في جراءة. مع زيكو يعني بسم الله ما شاء الله، فين كان زيكو قبل كاس العالم؟ ده رابع ماتش ليه، رابع ماتش، وقبليه كان ماتشين وديين بس، والولد متألق وراهن عليه وقعد بره تريزيجيه، يعني قعد بره تاني احسن لعيب في الفتره اللي فات في المنتخب بعد محمد صلاح، وعادي ده نشكك فيه برضو؟ صباح الفل والوسمين يا حودة، ومبارك عليك، مبارك على مصر الفوز، الفرحة حلوة قوي دي عبير عبد الله، واللي بيشكك في المنتخب مش هنسمع لهم أبدا. وبعت لي صورة قطتها وبتقول لي أنوسة بتحتفل بالفوز، صباح الفل، ازيك أنوسة؟ ده إسلام حبيبي، صباح الخير عليكم، أنا أجازة النهار.

0: اه والله العظيم
1: هنعلي على هنعلي علينا ونعلم عليه. ده كلام كابتن حسام وابراهيم كده وهم قاعدين في الاوضه مع بعض، عشان الاثنين خلاص يعني ايه سمعوا كتير وشالوا وربنا نصرهم. شفتوا كابتن حسام خد العلم وبيجري في الملعب كله اللي هو اهو اخيرا ربنا نصرني يعني كانت لقطه خطيره. وكابتن حسام بس الراجل فرحان شايل مضغوط. كل ما المسؤوليه بتكبر والمشككين صوتهم بيبقى عالي، بيبتدي صوت المشككين ده في اوقات يتسرسب جواك

0: يبتدي يخش كده ويمشي جواك، وتبتدي وانت بعيد عن الكاميرات او بعيد عن المسؤولية او الاجتماعات، وانت قاعد لوحدك بالليل كده والنور مطفي والدنيا هدوء، يبتدي صوت المشككين ده يطلع لك. طب هو ممكن؟ طب هم عندهم حق؟ طب ما لو حصل ايه؟ لو الموضوع ما مشيش صح؟ ويبتدي القلق بقى يتسرب لك. فالبني آدم بسبب المشككين بيبقى تحت ضغط كبير جدا. هو ايه اللي يبين لك ان هو كان تحت ضغط؟ الحالة اللي كان فيها بعد المباراة وهو في اللقاءات الصحفية والراجل بيتكلم من قلبه، ده نفس الحالة لأي إنسان تحت ضغط وفي تشكيك حواليه في اللي هو بيعمله، الآن خايف فبيبقاش قادر لكن بيجتهد وبيكمل. وده الفرق بقى. اوعى تخلي صوت المشككين مهما كتر يوقفك. تعلم، ذاكر، راجع كويس، اشتغل اكتر، لكن ما تقفش، ما تقفش. بدل ما تراجع الحاجة مرة راجعها مرتين. في كده مثل انجليزي بيتكلم يقول لك ايه، measure twice cut once. يعني ايه؟ يعني كأنك بتقيس الحاجة مرتين عشان لما تقطع تقطع مرة واحدة خلاص، ما تغلطش. ان ساعة لما تقطع خلاص مش هينفع نصلح. فهو كده. عندي صباح الفل عليك يا حودة، ده عماد من اسكندرية. عماد زعلان ان هو شايف ان الموضوع مع المنتخب فيه اهلي وزمالك، يعني الموضوع هو شايف ان فيه اهلي وزمالك وناس بانتماءات وكده. هو بيقول يا جماعة ده مش منتخب اهلي ولا منتخب زمالك، ده منتخب مصر، واحنا لازم كلنا يبقى عندنا انتماء وبنشجع المنتخب ايا كان اللعيبة اللي بتلعب فيه من انهي نادي. والله يا عمدة عندك حق. صباح الفل يا استاذ محمود، عايز أغنية الكايروكي، نشوف الموضوع ده. عندنا ربنا يسهل يا حودة ونفوز على إيران، وقتيم والله يرخم مش سهل. ده أحمد السعدي، صباح الفل عليك يا أحمد يا سعدي، وبيقول لنا صباح الورد والياسمين، وبيسلم على كل الناس اللطاف الظراف اللي في الاستوديو واللي بيسمعونا. يا صباح الفل عليك يا أحمد يا سعدي. إيه؟ مش الممثل. ايه عبد الله؟ يعني احنا كسبانين بس مش كده، بس انا بحب ناخد ودي كده. ماشي عبد الله. عبد الله كده بيحب ينكشني على الهوا. واحد بعت لي بيقول لي انجلترا 2 غانا 0. هي المسج دي غالبا انت بعتها من 3 ايام ولسه واصله، يعني هي والله بامانه لسه واصله حالا، بس هو الماتش انتهى تعادل. شفت كارلوس كيروش كان موقف الدنيا كانت ايه. طيب صباح الفل على عميد التفاؤل، الله يسترك. انا عميد التفاؤل، ربنا يكرمك يا رب. الناس دي ناس عندها مشكله في الثقه في نفسهم اصلا، وبالتالي بتشكك في كل حاجه حواليها. دي مروه، يا صباح الفل عليك يا مروه وربنا يكرمك. بس عجبتني قوي عميد التفاؤل دي، جديد. لا جديد ده. صباح الفل والتفاؤل والامل يا حوده. بص يا برنس الناس، بس انا بحب انا القعده اما تبقى كده ايه سهله. الناس دي بتبقى كارهه نفسها اصلا وكارهه كل حاجه، وده بينعكس على كل تصرفاتها، واي قرار بياخده تحس فيه ان هو الصح وباقي الناس مش فاهمه حاجه. دي من وجهه نظر تشاؤميه وتصادميه. مش عندنا بقى، انا بعد الماتش نزلت فيديو على السوشيال ميديا عندي، قلت لا عزاء للمتشائمين. خلاص انا زهقت بقى. ما هو يا جماعة كده ولا كده كنا هنتفرج على الماتش، وكده ولا كده كان الماتش هيتلعب، والنتيجة مش معروفة في علم الغيب. في بني أدمين عايزة تتشائم وتشكك وتقعد قبل الماتش مش هيلانا الهم. ليه يا سيدي؟ ما احنا الاتنين هنتفرج على الماتش نفس التوقيت، ما تتفائل كده عشان نعيش الفترة اللي قبل الماتش دي مبسوطين. خسرنا نتعكنن، مش عارفين نعمل ايه. ده الأستاذ إسماعيل عبد الميدة، صباح الفل عليك يا أستاذ إسماعيل. إيه عندنا فصل إعلاني؟ ربنا يكتر من إعلاناتنا يا رب. يلا بينا أفضل.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل إيه؟ اسمع
2: لا يا عم انا بسمع من احمد حلمي وحلمي بيقول لك ايه افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون
3: اسمع كلام حلمي ممكن تكسب مليون اتصل بكيو ان بي مصر على 19700 المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي تطبق الشروط والاحكام الرقم الضريبي 204-899-052
4: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً التشجيع مع وي غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين جوما فيلم
6: بي ياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة

وبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين وحلقتنا النهارده عن ليه التشكيك بقى اسهل من التشجيع. ارحمونا بقى، زهقنا من الناس دي في حياتنا. ناس كتير بعتالي مسجات على 015-595-1006 على الواتساب. عندي كانوا مشككين واتهاريت جمل كانت أصعبها انت داخل على سواد. دي دي بريهام بتقول لنا ان المشككين في حياتها كانوا دايما هارينها جمل كده اللي هو انت داخل على سواد، ولما نجحت وربنا كرمني بقوا مشجعين بقوة. الخلاصة، التشجيج لا يزيد الطموح المجتهد إلا تحدي وإصرارا على النجاح. يا سلام، والله يا إبراهيم عندك حق. بس يا إبراهيم برضو فعلا التشكيك للإنسان اللي عندها إيمان باللي هي عايزة تعمله، بالناس اللي عندها إيمان باللي عايزة تعمله، بيزيدها تحدي وإصرار اللي هو لأ أنا هثبت لكم إن أنا ماشي في الاتجاه الصح. لكن في بعض الأوقات الصوت العالي بيتعب، بيخلي الناس تبتدي تشك، تبقى تحت ضغط. اللي بيشكك في حد، يا سيدي انت مستفيد ايه؟ اصلا انا بتكلم عشان خاطر الصالح العام، عشان مصلحتك انت. هو انت لما ترجعني بيتي ولا تخليني قاعد في مكتبي حاسس ان انا قلقان وعليا ضغط؟ انت كده ساعدتني يا اخي. ده الكلمة الطيبة صدقة. ما عندكش كلمة طيبة، خايف وقلقان، اسكت خلاص. في اوقات كده مش لازم نتكلم، مش لازم. عندنا مساء الفل عليكم شنودة. شنودة مجدي من استراليا، انت فين يا شنودة؟ اخبار استراليا ايه عندكم؟ وحشنا والله يا شنودة، بقالنا كتير ما سمعناكش يا شنودة. ده انت متأخرش علينا كده يا شنودة عشان بنقلق. صباح الخير يا محمود. اي حد بيشكك في المنتخب مش هنسمع له. مفروض البرنامج مش يكون اسمه المواطن المفائل، المفروض يكون اسمه حودة المتفائل. الله الله، حودة المتفائل. صباحك رضا ان شاء الله. برضو مش ناسياها لزيزو، كان زماننا 4 بس الحمد لله على كل حال. خلاص بقى يا جماعة، ما احنا ندي بقى، عايزين نشجع لعبتنا كله اللي بيلعبوا واللي ما بيلعبوش. في لعيبه في المنتخب لسه ما نزلتش الملعب، لسه ما مشاركتش ماتش، بنشجعها يعني. وعايزين الناس اللي نزلت، يعني حسام عبد المجيد راجل، الولد يعني خد خبطه. لا، دول بتشكك في الناس دي؟ شايف اللعيبه بتموت نفسها ازاي؟ شايف اللعيبه واعيه ازاي في الملعب؟ بتقاتل ازاي في الملعب؟ كل اللي بينزل بيحاول. حمزة عبد الكريم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يفرح يعني كل مصر تفرح ان عندها شباب صغير كده. برضو ما هو ده طلع اتاخد ناس تقول لك اصل هو لسه صغير، هو شافه قبل كده، اصل ده ما بيعرفش يعني. والناس اللي في برشلونة دول عارف انت نادي برشلونة ده اللي انت بتتفرج عليه وبتختاره وانت بتلعب بلاي ستيشن، هو بقى بيلعب هناك، خدوه. الناس اللي هناك ده بتعرفش، شافوا في الولد حاجة، نديله دعم. حتى لو هو احنا شايفين ان هو لسه قدامه، اكيد ولد عنده 18 سنة، ما عايزينه يبقى ايه؟ انت شفت يمين يامال برضو التجربة، الفرق. طب ما تيجوا نقارنه بنفسه، او نقارنه باللي زينا باللي عندنا، نقارنه بمحمد صلاح لما كان عنده 18 سنة اللي بسم الله ما شاء الله بعد كده شق طريقه وتوهج، كان عامل ازاي؟ ما نبص على الرحلة دي. رسالتي والله للناس يعني اللي حواليها ناس كتير مشككين، حاول تسد ودانك شوية من الناس دي، حاول ان انت ما تركزش معاهم، حاول ان انت تقنع نفسك ان الاصوات دي مش هتأثر فيك. فكر في نفسك كده يعني. عارف قال له ايه؟ قال له عم المجال كله، صح؟ دي اللي كان الاغنية اللي مشغلها محمد صلاح. يلا عم المجال.

سلام عليك. احنا بشوات قوي قوي قوي وجدعان قوي قوي قوي ووراك يا عميد قوي قوي قوي قوي. ايه رأيك بقى اهو؟ ومش هنسيب حد يعني ايه يحبطنا ولا يشك. واحنا بجد مبسوطين. من كام يوم كده يقول لك احنا نعمل انجاز لو وصلنا دور الاربعة. يقول لك ده الانجاز لو وصلنا دور الاربعة. يا سلام. والله احنا ما كانش عندنا فوز. تحط راجل تقول له دور الاربعة ليه؟ ما نبقى حلوين كده وننبسط ونفرح والشعب فرحان والناس فرحانة والمنتخب خلاص هو فرح. عشان الناس اللي هتقول لي الفرحة دي وماتش ايران هم بطلوا فرح. هم خلاص قفلوا على نفسيهم وبيركزوا في ماتش ايران وثقتنا بقولي شفت الكلام من كتر الحماس. الثقة بتاعتنا فيهم كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا. نقرأ مسجتين كده سرعة عندي. والله دي مسؤولية. صباح الخير والطموح حلو يا ريت. ماشي صح. اننا نقول ان الناس الفانزون كانت جميلة بس عايزين كده ايه ان شاء الله تبقى دايما مستمرة وبخير. صباح الجمال احنا عندنا فكرتني بالصوت العربي فيلم محطة مصر عبد الكريم عبد العزيز دليل على الضعف وان الناس دي ايه بتقلل يعني هي بتقول لنا ان الصوت العالي ده بيقلع ضعف الناس دي. والله احنا مالناش دعوه بيهم بقى. اللي عايز يعلي صوته يعلي صوته. احنا مكملين في طريقنا ومركزين وان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى في حته تانية باذن الله ويبقى كاس العالم ده من احسن فعلا. ان احنا يا جماعه احنا معلمين على افريقيا كلها وده الموضوع خلصانه. احنا بس كان نفسنا ان كاس العالم نوريهم يا جماعه ان الناس دي عندها كوره. الناس دي زي ما بتشوفوا انتوا المغرب والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا قبل كده والناس اللي قدرت تحقق وتقول ايه ده افريقيا فيها فرق. في فرقه في مصر في افريقيا اسمها مصر بتنيم افريقيا دي من المغرب. بنسيب لهم بعد العصر شويه. احنا الطب فنقدر نعمل والحمد لله وصلنا. صباح الخير يا محمود. اي حد بيشكك في المنتخب مش هنسمع له. كل لعبتنا رجالة وهم قدها ان شاء الله. والله عندك حق هم فعلا قدها وان شاء الله. وليد من فلوريدا بيقول كان بيتكلم على مقولة الشيخ الشعراوي وبيقول اسعد الله قلبكم. يا حبيبي يا وليد صباح مساء الفل عليك انت في فلوريدا. عندنا صباح الفل عليك صباح التفاؤل. اعتقد بيقول لي حصل لي موقف واحد حصل له موقف مع واحد صاحبه بيقول له في عروسه كويسه عايزك تتقدم لها وكان شخص تاني قال لي اوعى. كان في شخص تاني واقف بيقول له اوعى تتقدم لها انت كبرت ومش هتوافق عليك. بيحبطه يعني وبيشكك فيه. الناس دي ترد عليها بايه؟ الناس بتحب تحبط وتشكك في ثقه الواحد. انا مش عارف اقول لك الكلمه كان تاثيرها على الواحد ازاي. تعمل اللي هقول لك عليه ولا كاني في حاجه اتقالت وانسى الكلام ده. ان اكيد في ناس هتقول كلام ملوش لازمه بس في الاخر يا جماعه عايز اقول لكم احنا سمعنا الناس المشككين دول ناس وحشين. الناس دول احنا مش هنسمع لهم. احنا هنكبر دماغنا مش هنخليهم يعني ايه يوصلوا لنا ونخليهم نقلق. بس في حاجه بقى انا عايز اقولها لكم ارجوك وانت بتسمعوني دلوقتي راجعوا كده بس اسلوبكم مع الناس اللي حواليكم. لو لقيتوا ان انتوا في اوقات بتقول لهم مش هتقدروا او مش هتعرف او بلاش عشان انتوا بتحبوهم وخايفين عليهم حاولوا تخففوا من الكلام ده. في ناس وهي بتحاول بتبقى عايزة حد يطبطب عليها. ممكن يبقوا ماشيين في اتجاه غلط. نحاول ننصحهم بس بلطف بهدوء. الكلمة بتوجع الكلمة بتزعل. الناس عايزة تتفائل واحنا هنا في برنامجكم المواطن المتفائل كل خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح بنحاول نخليكوا دايما متفائلين. ان شاء الله اشوفكم بالخميس الجاي تكون مصر باذن الله في الدور الثاني في دور ال 32 وتكون عدت منتخب ايران على خير. سعدت بصحبتكم وطبعا سعدت بصحبة عبدالله نجم المكسر. والله عالمي. انا عايز راجل وقور
وقاعد معانا في الاستوديو. كتر خيرك عبد الله ان انت قاعد معايا، وبشكركم شكرا جزيلا، واشوفكم الاسبوع القادم.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جميل جدا.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحديث عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان.
2: استشهاد شاب فلسطيني إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منزله شمال الضفة الغربية.
1: دخول دفعة جديدة من قافلة زاد العزة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري.
2: ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا قدره 88 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران.
1: وزير الخارجية يلتقي اليوم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمبعوث الأوروبي للسلام.
2: وزراء الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
1: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
2: منتخب مصر يواصل التدريبات والاستعدادات في سياتل لمواجهة منتخب إيران في كأس العالم.
1: منتخب المغرب يتأهل إلى دور 32 لكأس العالم بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف فقط عن البرازيل متصدر المجموعة.
2: الطقس يوم حر رب نهارا معتدل رب ليلا والعظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: ترامب يقول إن حرب إيران انتهت وأن واشنطن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
2: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز ممر دولي لا يخضع لسيطرة أي دولة وغير مقبول فرض رسوم مرور.
1: دخول دفعة جديدة من قافلة زاد العزة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري.
2: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
1: وزير الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
2: رئيس هيئة الدواء المصري يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
1: إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
2: منتخب مصري يواصل التدريبات والاستعدادات في سياتل لمواجهة منتخب إيران في كأس العالم.
1: منتخب المغرب يتأهل إلى دور 32 لكأس العالم بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف فقط عن البرازيل متصدر المجموعة.
2: الطقس اليوم حر بنهارا معتدل بليلا والعظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
2: يا الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
3: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
1: لا محامي بس الأسود بهت في الغسيل.
0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم مصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
7: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: الأخبار.
3: الرئيس السيسي يصرح
1: بالبرهان صالح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
2: الرئيس السيسي يستعرض جهود مصر في استضافة 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة.
1: وزير الخارجية يؤكد أن صدور قانون اللجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز حق وقضايا اللجوء.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن واستمرار إجراءات التبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة المخلفات وملفات التصالح والتقنين.
2: دخول دفعة جديدة من قافلة زاد العزة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري.
1: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
2: وزراء الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
1: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
2: إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ 2026.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفام.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

أهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة. عاملين إيه النهاردة؟ مبسوطين صح؟ مبسوطين قوي، ألف ألف مبروك بقى. منتخب عامل شغل يعني حاجة كده على مية بيضة، حاجة حلوة قوي. تدعونا جميعا للسعادة والفخر، إن شاء الله يكملوا وإن شاء الله يكسبوا ويرجعوا لنا بقى بالكاس. هو اسمه كاس إيه؟ صباح الفل يا بودي، كاس العالم. أيوة، أنا مش قوي يعني في الكورة، لكن الكورة بالنسبة لي يعني بشجع الأهلي عشان ولادي وأحفادي أهلويين أهلويين خالص. النهاردة كمان عندي حاجة مهمة جدا، هنحتفل بعيد ميلاد، والحمد لله الحمد لله إن هي مؤسسة كبيرة جدا، يعني ما فيهاش هدايا. الهدايا بالكلام مني للبنك الأهلي المصري. بنك الأهلي المصري النهاردة عيد ميلاده، والعيد الميلاد ده عبارة عن بقول لكم فيها ايه هو البنك الأهلي. البنك الأهلي المصري ده اتأسس في 25 يونيو ألف، يعني زي النهاردة، النهاردة 25، سنة 1898. ده يعني أقدم بنك فيك يا مصر، يعني كمل 128 سنة، يعني أكبر مني ب 100 سنة. إيه؟ مش عاجبك ولا إيه؟ موافق؟ موافق. طيب والله مش مهم الرقم، المهم الواحد الحالة اللي هو فيها. أنا منبسط لما بشوفكم. 28 سنة، وتأسس برأس مال مليون جنيه استرليني، وكمان سجل تجاري ورقم واحد. يعني دلوقتي اللي عايز يحط نمرته واحد ومش عارفة ايه وشكرا، يدفع مليون جنيه على يحطها على العربية. اول فرع البنك اتفتح كان في العنوان شارع قصر النيل، وبعد كده الايقونة بتاعته كانت في فرع شارع شريف. كمان النهاردة وصل 607 فرع ومكتب، مش بس كده، ده له تواجد كمان خارجي، له مكاتب بتمثله فين؟ الإمارات، لندن، المملكة المتحدة، جوبا، شنغهاي، ومكتب تمثيل في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. وكان هو من أوائل البنوك اللي ابتكرت فروع إلكترونية، وأول بنك يأسس وحدة متنقلة اللي هي الباص برانش، وده عشان يوصل لكل الناس، يعني دلع العملاء بتوعه من أول ما ابتدى وهو عمال يدلع فينا. وأنا فاكرة لما أول مرة من زمان، يعني من السبعينات، لا مش سبعينات، التمانينات، أواخر السبعينات، حطيت فيه 7000 جنيه. 7000 جنيه يعني ما تبرق ليش كده. أيوة 7000 جنيه، ومعرفتش أنام، فرحت قلت أنا عايزة 7000 جنيه بتوعي. فقالوا لي ما ينفعش تسحبيهم مرة واحدة، كان في شارع شريف، لازم تجيلنا بقى كمان يومين عشان نجهز لك. لا أنا عايزهم دلوقتي. روحت، المهم ما نمتش، رجعت تاني وادوني بقى الفلوس، فحطيتهم بقى وشلتهم وانبسطت قوي. ولغاية دلوقتي من ساعتها أنا يعني ممكن يكون حسابي مثلا بالميات بس مش بالألفات كمان، لكن مستمر. أنا عضو في القعدة دي، الأهل دي، ده بيت العز بتاعي. ربنا يرزقكم جميعا ويبقوا تبقوا عندكم يعني مكتوب اسمكم في البنك الأهلي المصري. كل سنة وانتم طيبين لكل العاملين والعاملات والرئيس الكبير بتاعهم الأستاذ محمد الإتريبي. أيوة انا على فكره انا ماليش دعوه بيه، انا مش بعمل له اعلان، ما باخدش فلوس، انا البرنامج هو اللي بيقبض منهم، لكن انا متطوع. حب بس. النهارده معاكم بقى نجوى ابراهيم اهو، ومعانا عبد الله شهيد ببودي، وقلت له يا ابو زيد يزعل، لازم دلع. بس انا سمعت طول ما انت ماشي يقول لك يا عبد الله يا عبد الله وانت ما بتردش، فازيك يا بودي. معكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، والتردد بتاع التلفزيون 11900. وعنوان الحلقه النهارده، فاكرين فيلم اسمه عفريت مراتي؟
النهاردة مرتب مراتي. كلام بقى في لو اي حد بقى عاوز يروح وما يتفرجش وما يسمعش اللي انا هقوله براحتكم، لكن لو عاوزين تشوفوا ايه اللي هنقوله حاجات تضحك جدا جدا. ايوه، بتعمل ايه بمرتب مراتك؟ ايوه اللي انت قاعد بتبص. بتاخده كله؟ طيب على خير الله، نطلع فاصل يا بودي لو سمحت.

0: شعبان وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.
2: يا اهلا وسهلا. مرتب مراتي، مرتب مراتي، باخد ودي بقى مع زمايلي وزميلاتي. انت بتعمل ايه؟ قال مراتي بتشتغل بس ما بتدفعش ولا مليم في البيت. طب ليه يا حبيبي ما بتدفعش ليه؟ قال هي كده يعني بتاخد اصل مرتبها على قدها، فانا بساعدها كمان، بديلها مرتب خاص ليها ومرتب في مصروف البيت. واو، الرد طبيعي جدا، لك تمثال في ميدان التحرير. اي والله. طب بودي، قصدي عبد الله، مش هقول اسمك بالكامل. قال لا طبعا ما اديهاش ولا مليم. لا، هي اللي تصرف برضو معايا، اسمها ايه الاوفم، واتنين يشيلوها اتنين. يعني كمان سبتها تشتغل كمان، مش هسايح اكتر من كده. ايوه. طيب في حاجة كمان مهمة جدا، ان ناس تانية تقولك الست من الاول خالص في اتفاق ان احنا نتعاون مع بعضينا. يعني انت بتاخدي كام ومش عارفة ايه، وخصوصا بقى لما تكون الست هي ماهيتها اكبر. ايه اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده؟ اني واحدة اعرفها جت يعني من التمشيات في النادي وكده، فبتقول لي تصوري انا بقالي 20 سنة بشتغل مديرة في بنك كبير جدا، ده بمناسبة البنوك يعني وبنك الاهلي. تخيلي انه انا ما باخدش من جوزي قرش ساغ، وعمره ما جاب لي لا شرب، ما فيش شرب، طب بلوزة، طب شراب، كالونيا، قالت لي ولا حاجة. قلت لها ولا حاجة من دول؟ قالت لي خالص. اتضايقت جدا جدا. حتى في عيد ميلادي، هي بتقول مش عيد ميلادي، هي ما بجيبليش حاجة، كأن انا اللهو الخفي. ازاي يعني كده؟ ما تتكلم عن موضوع مرتب الزوجة دي، انا احط مرتبي كله في البيت ليه؟ الرجالة بقى بتقول ايه؟ لا، مدام هي بتشتغل، بتعلمت وبتشتغل، وهي اللي عايزة تشتغل، يبقى مقصرة في مذاكرة الولاد وعايزة تجيب مدرسين، ادفعي حبيبتي الدروس الخصوصية. نمرة واحد. مقصرة في الطبيخ ومش عارفة تطبخي، ما عنديش وقت، اقول لها اعمل لك ايه، وهتطلبي وتعملي ديليفري، تدفعي الفواتير. حاجة تانية، انا كمان من الاصل مش هعرف اربي، انا بشتغل مش فاضية هوديه الحضانة، اقل حضانة ب5000 6000 جنيه، يبقى ادفعي حبيبتي انت الحضانة. هتدفع بقى الحضانة والدروس الخصوصية والطبيخ طب والخدمة، مش هتلمعي الحتة دي، مش هتغسلي الاطباق، لا احنا بتجيلي واحدة يومين في الاسبوع، تدفعي برضو انت. صفصفت على ولا حاجة. طيب هي طبعا الحياة تعاون وشراكة، والزواج ده مشروع شركة كبيرة جدا جدا، معرضة لأنك تستثمر فيها وتنجح وتتملين وعلى البنك أو تتملين في 60 أي حتة. ليه بقى؟ إن ممكن قوي الشراكة دي تفلس. وفي ناس كتير قوي دلوقتي من الشباب دول حبايبي طبعا، عشان ولادي وأحفادي، فأنا دايما بروح ناحيتهم،

50 سنة ما اتجوزش. أيوة ما اتجوزتش. مثلا عندها 40 سنة وبتحاول تجيب بيبي. يعني هي وجهات نظر، إنما في النهاية اللي قال لي بقى إن أنا بصرف على مراتي اللي هي بتشتغل، قال والله هو ده حال الدنيا، وأنا راضي إن أنا عايش على الأقل بسعد نفسي وعندي ولادي بنبسط معاهم وخلاص. هعمل إيه؟ يعني أنا اللي بغسل هدومي، وأنا اللي بكويها، وأنا اللي بسرح البنت شعرها، وأنا بعمل لها وبساعدها، بديلها برضو ما هي مصروف البيت. أنت بقى يا حبيبتي اللي بتسمعيني دلوقتي، من فضلك تردي عليا بعد الفاصل، اعملي حسابك. أيوة أميرة بعتلي حاجات حلوة قوي قوي، بتقولي يعني، وندى إبراهيم كمان. أميرة بتقولي أنا مبسوطة جدا أما بشوفك، بنبسط وبزقطط وبحبك جدا، وحاجات من الكلام الحلو ده. ندى إبراهيم، متهيألي ندى أول مرة تبعتيلي، فعلا أول مرة أبعت، بس أنا متابعة نجوم اف ام من زمان، لكن أنا بحب البرنامج ده قوي، برنامجي بتاعي ده بيت العز، ومواضيعه جميلة جدا. وعايزة أغنية للشامي، للشامي والمغربي، للشامي بس. وحاضر، مطلوب المستمعون. وتقول لي أستاذة نجوى البرنامج حلو قوي، ومامتي بتحب حضرتك جدا جدا. ده بالنسبة لمامتك. طب وانتي؟ بحبك. طيب أوكي، وأنا كمان بحبكوا جدا. تعالوا نشوف بقى هتعملي إيه، أو هتعمل إيه في مرتب مراتك. مش هتعملي إيه في مرتب جوزك، أنا عارفة بتعملي إيه. هنشوف مرتب مراتك هتوديه فين، وهل أنت ماشي على أصول كاتب كده في الحاجات اللي اسمه ايه، شهادة الجواز دي، ان ليا في الفلوس ولا مالكش في الفلوس. هنطلع فاصل لغاية لما تهضموا الموضوع الحلقة. عفيت مراتي اللي هو المرتب. نطلع فاصل يا بودي، شكرا.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: اهلا بيكم في نشرة اخبار كاس العالم 2026، ونبدا مع منتخب مصر حيث يعقد حسام حسن المدير الفني للفراعنه مؤتمر صحفي في 3 اليوم بتوقيت سياتل الامريكيه الواحده صباح الجمعه بتوقيت القاهره على ملعب لومين فيلد للحديث عن المواجهه المرتقبه امام ايران في الجوله الاخيره من دور المجموعات. وفي كواليس المباراة جدد الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفضه إقامة أي فعاليات أو احتفالات مرتبطة بالمثلية على هامش لقاء مصر وإيران، وأكد مسؤولون إيرانيون أنهم أبلغوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بموقفهم، مشيرين لأن مصر وإيران دولتين مسلمتين تجمعهما قواسم دينية وثقافية مشتركة، مطالبين فيفا بمراعاة وجهة نظر المنتخبين واتخاذ الإجراءات المناسبة. وبالحديث عن فرص التأهل، فإن منتخب مصر قد يحسم تأهله رسميا إلى دور 32 قبل مواجهة إيران، وذلك في حال فوز أو تعادل ألمانيا أمام الإكوادور في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم. ومن السعودية تلقى الأخضر دفعة معنوية قوية بعد عودة المدافع حسان تمبكتي للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة كاب فيردي، وكان اللاعب قد اشتكى من ألام في القدم عقب مباراة إسبانيا قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية جاهزيته للعودة إلى التدريبات. وننتقل إلى نتائج المباريات، حيث نجح منتخب المغرب في حجز بطاقة التأهل إلى دور 32 رسميا بعد فوز المثير على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، رافعا رصيده إلى 7 نقاط. كما واصل منتخب البرازيل تألقه وحقق فوز بثلاثية نظيفة على اسكتلندا ليؤكد صدارته للمجموعة في مباراة شهدت الظهور الأول لنيمار في النسخة الحالية من البطولة بعد تعافيه من الإصابة. وفي المقابل ودع منتخب قطر منافسات كأس العالم رسميا من دور المجموعات بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك، كما غادر منتخب اسكتلندا البطولة عقب الهزيمة أمام البرازيل. ومن أبرز مفاجآت البطولة نجح منتخب جنوب إفريقيا في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم. أما عن مباريات اليوم فيلتقي منتخب كوت ديفوار مع كوراساو في 11 مساء، وفي التوقيت نفسه يواجه منتخب ألمانيا نظيره الإكوادوري في مباراة تهم الجماهير المصرية بشكل خاص. وفي الثانية فجرا يصطدم منتخب تونس بنظيره الهولندي في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الأخيرة. وبالنسبة للمنتخبات التي ضمنت التأهل حتى الآن إلى دور 32 فهي المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، البوسنة والهرسك وجنوب إفريقيا.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: la youtube.com/@nujumfm. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا. نكمل مرتب مراتي. يا مراتي يا مرتبي مرتب مراتي. الحقيقة دار الإفتاء وضحت ان النفقة على البيت والأولاد مسؤولية الزوج. حسن علي بيقول ايه الكلام ده، مفيش حاجة اسمها الست تصرف في البيت. الراجل لو خد قرش من مراته وقال كلام مش حلو عليه، يعني ده في رأيه. فمحمد طنطاوي أمين الفتوى قال إن المساهمة من الزوجة بتكون من باب التعاون والمودة والرحمة، مش تبقى بأسلوب المن. ده أنا بديلك وبديلك وبديلك وبديلك، وفي ستات تقوله أنا حديلك بس ده دين ترجعه لي تاني. أنا دفعت المدارس السنة دي، أنا عايزاهم، أنا مش عارفة إيه. بس ما تنسوش ماما نجوى بتقول ايه، من من من من من من المنان. فمني يا حبيبتي ما تقوليش لا رجع لي الفلوس تاني. طبعا بودي له حاجة تانية خالص، ان هو تدفع. ما تدفعش ليه؟ هو يعني احنا مش شراكة مع بعضينا؟ شراكة حلو قوي ده، انت كل ما فيش عروسة هتسمع. بس انا ما قلتش ولا تليفونك ولا اسمك بالكامل، لا ما قلتش، والله ما قلت. وصال بتسلم عليك من ليبيا خلي بالك يا وصال. هتقعي تقول حبيبتي يا ماما نجوى انا وصال من ليبيا بحبيبي يا بودي. حبيبي يا بودي خلي بالك، بستناكم كل خميس بشو احسن اتنين واحسن برنامج، بحبكم جدا جدا. الف مبروك لمصر الفوز ده، انا بكيت بكى لما سجلوا الهدف الثالث. الف الف مبروك. وقلوب بقى وقلوب حكاية جميلة. الناس اللي هي عاطفية دي بحب الناس اللي هي بتعبر. أنا ما بعبرش قوي غير بالفعل، بعمل الفعل، عندي الحتة كبيرة من الحب. أنا ما قاعد أقول لك كلام وما طيب. في بقى في الهند واحد ملياردير، حاجة كبيرة جدا جدا، لما مرات ابنه اتجوزت قالت لا انا فلوسي بتشتغل، فلوسي من حقي ومش عارفه ايه، ومالكش دعوه تبص في فلوس ابويا، يعني عشان الامان. يا عيني يا ربي، عايشه ما فيش امان حواليها، ابوها مليارندير زندرير وهي مش بتحافظ على ماهيتها. طب شوفوا الرد بقى في الدراسه الامريكاني. الأمريكية تقول إيه؟ الأمريكية عندها حاجة تانية بقى. الدراسة بتقول حوالي 59% من الستات بيشترطوا الشفافية. خلينا الشفافين مع بعضينا، إزاز في إزاز كده، مرايات، أعرف أنت دخلك قد إيه وأنا دخلي قد إيه، عندك عقارات إيه، أطيان إيه، وأني طين في أي طينة في أي حتة، علشان أعرف. لأن هم لما بيتطلقوا الزوجة من حق الزوجة ان هي تاخد نص كل فلوسه. فنظام شايلني وشايلك والقفة دي، حكاية القفة لا مش موجود عندهم خالص خالص خالص. طيب لو انت قررتي انك هتساهمي بمرتبك في مصروف البيت، هتعملي ايه في الخلافات الزوجية؟ الرد هنا، الردود اللي احنا خدناها من على السوشيال ميديا قبل ما نتكلم فيها عشان اشوف احنا هنقول ايه، قالت لا ده انا هسيح له. فين انت تاخد فلوسي؟ هو انا اتعب وانت تاخد فلوسي ازاي؟ قال لها انا سمحت لك انك تشتغلي، ما تدفعيش فلوس في البيت وتشتركي معايا وتتعاوني، يبقى ما فيش شغل يا حبيبتي. ترد مامتها تقول لها ايه، امال انت واخدة الشهادة ليه؟ امني نفسك وخليكي كمان ووفري ادخري، علشان لما هو يسيبك او بعد الشر، بعد الشر لما الزوج ده يروح يبقى عندك فلوس. الكلام مش عاطفي. الكلام معناه ان مفيش ثقة، مفيش امان. وبعدين كلمة حب دي حه وبه، ده حرفين، دول بيلخصوا مجموعة مشاعر تتكتب فيها كتب: الاحترام، الثقة، الامن والامان، العطاء والحب يا نهار ابيض، والاحضان والحاجات دي. مش بس الزواج نتيجته خلفة، هي دي المحصلة؟ لا، الحب ينتشر، انتشروا. طيب يبقى انت ما تجيش بقى تقولي له تعالى اللي انا بديلك 2000 جنيه في الشهر، تعالى رايح جاي قدامي. على فكرة ما تنساش انا مديلك اكتر من 5000 اللي داخله بيهم في المصروف، ما تنساش تجيب لي مش عارفة ايه. هو ايه طول النهار يا عيني الست عمالة، يعني مش هقول بقى انا، اطلع فاصل بسرعة بسرعة عشان زعلانة منهم. وماله يعني لما تديله نص المهاي، مش هيتعطوا في البيت، مش هيروح حتة بعيدة. بس الحقيقة ممكن يروح حتة بعيدة، خليكي معايا. نطلع فاصل.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: انتو لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: على x.com/nobumafm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا اهلا نكمل بقى الشوية اللي فاضلين دول من البرنامج. مش معقولة يعني 4 فواصل يخلصوا بكده هو. عايزين نطول البرنامج شوية. بصوا بقى في حد بعت لي بس مش كاتب الاسم، آخر النمرة 53-92. شوفي بقى، لو مراتي مش هتدفع في البيت فلوس وتساعد في البيت بمرتبها، يبقى تقعد في البيت أحسن، لأن كده هتبقى مقصرة جدا في كل طلبات البيت وتربية الولاد وحاجات كده. طبعا ضروري الراجل اللي بعت الكلام ده. عندك حق، طالما انت عايزة تشتغلي وبتحبي جوزك وبتحبي ولادك وبتحافظي على البيت، البيت محتاج حاجات هاتيها. واحد تاني قال لي لا، هي بتجيب هدومها وبتجيب هدوم الولاد. قلت له يعني انت بقى الكسوة دي عليها هي؟ قال لا، انا بجيب الاساسيات، يعني اجيب الملابس الداخلية هي تجيب الملابس الخارجية. هي تجيب الجزم والاحذية كلها وانا اجيب الشرابات. يعني بياخدوها برضو هزار، والهزار برضو مش ممنوع ولا حاجة، ده مستحب انك تهزروا سوا. معاكي كام، مش عارفة ايه، والبنك لازم يمضوا هم الاتنين. حاجات غريبة جدا هنعمل لها بمناسبة البنك الاهلي. طيب لو انت قررتي ان انت هتحطي فلوسك كلها في البيت، هتعملي ايه؟ حددي بقى من الاول. اتجوزته خلاص، الف مبروك. بص بقى يا حبيبي، انا بمزاجي ادفع واشاركك واجيب اللي البيت عاوزه، ولو هنجيب اولاد انا تحت رجليهم. انما حضرتك والست الوالدة والسيد الوالد يجبروني، لا مش لعب. عندك حق. إذن من الأول نبقى عارفين مين عليه إيه ومين ما عليهوش إيه، تمام؟ وبعدين الأمهات لما بتتدخل من منطلق واحد، ألا وهو قصقصي ريشه يا بنتي عشان ما يعرفش يطير. هو حداية غراب عصفورة؟ يا عيني بودي، لو تشوفه قاعد ازاي، قاعد حاطط ايده على خده وعمال يعمل كده. مش للدرجات يا بودي، انت عندك 25 سنة ولا 28 سنة، انت لسه في العشرينات، طفل غرير. المهم يعني هي بتقول لها قصقصي ريشه، وكمان تكتفه ازاي، تربطه في الكرسي، كتفيه بالعيال. في حاجة تانية بقى، لما تيجي الست اللي هي بتصرف في البيت وتصرف في حاجات زي ما قالها، انت ما بتطبخيش، بتطلبي تعملي ديليفري، تدفعي الطلبات. طب انا عايز اعرف بقى، طب انت ماهيتك فين؟ خصوصا لو كانت صغيرة، يعني نص الماهية بتاعت مرات او تلات ارباعها، انت بتاخد 10 هي بتاخد 15. الراجل بقى، في ستات تقعد تقوله انا مش هحط ولا مليم. طالما انت يا حبيبي طول النهار فلوسك رايحة فين، شوفوا بقى فلوس بتروح فين، على القهوة مع الاصحاب، في البلاي ستيشن، في ماتشات الكورة، يسافر ويروح ورا اللعيبة، السجاير. شوفوا بقى علبة السجاير بقت بكام، تريليون ايه جنيه، كتير كتير جدا. فطبعا فلوسه كلها، والباقي هيركب بيهم يا مواصلات يا شركة يا بتاع، يا اما تضطر مضطرا انا اخد توك توك، يعمل مراته تعمل تيك توك وهو يركب التوك توك. ده كويس جدا. الروشتة بقى ان احنا نتفق مع بعض. اخر حاجة احب اقولها، اقول لصاحبتي او الست اللي قالت لي انا ما جابليش بتعريفة اشارب، ولا جاب لي أي حاجة. فأنا عايز أقول يا سيادة المستشار، يا سيادة الدكتور، يا سيادة المهندس، يا سيادة المهن العظيمة دي، هل أنت هتبص لمهية مراتك حتى لو هي أقل منك ودايما بتبص لها لو هي أكتر؟ بلاش. الست برضو تحب أن هي تتدلع وتقعد في البيت، ما تخديش. أنا لا أنادي بجلوس المرأة في المنزل تقعد على الكنبة تفرج على التلفزيون، أنا مش بقول كده. انزلي اشتغلي كل حاجة. وانس أن أنت أخدتي مسؤولية الشغل العمل، تنزلي كل يوم وترجعي الساعة 5 و6 بعد الظهر، تعملي حسابك يا حبيبتي أن أنت ملزمة من عند ربنا سبحانه وتعالى ومن عند ضميرك ومن عند حبك وعواطفك طبعا ضروري فيه ان انت تشاركي زوج. اذا ما اسمهاش شركة الزواج بقى، اسمها قفة الزواج، ليها واتنين يشيلوها اتنين. فمرتب مراتي مش عفريت مراتي، مرتب معناها حب وعطاء، خد وهات. لا يمكن هتاخد من غير يعني اعمل عطاء الاول، يقولك عطاء واخد، لا اخد وعطاء، الاتنين يحبوا بعضهم، يحبوا بعضيكم. بحبكم جدا، بحترمكم قوي، بقدر قوي الساعة اللي بقعد فيها معاكم كل يوم خميس من 1 لـ2 على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV. شكرا يا بودي، شكرا جدا جدا. وبودي هياخد كل فلوس مراته عشان تصرف معاه. ايوه التليفون بعد الف... إلى اللقاء.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
2: الرئيس السيسي يستعرض جهد مصر في استضافة 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة.
1: وزير الخارجية يؤكد أن صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز حق وقضايا اللجوء.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن واستمرار إجراءات التبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة المخلفات وملفات التصالح والتقنين.
1: دخول دفعة جديدة من قافلة زاد العزة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري.
2: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
1: وزير الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون وبحث دفع مزيد من التدفقات السياحية إلى مصر.
2: إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف تايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المس

0: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
5: يا الدنيا مش كده، الدنيا عايزه اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الاوهام.
6: لا انت ايدك خفيفه قوي، انت دكتور؟
4: لا محامي بس الاسود بهت في الغسيل.
3: المخرج محمود عبد التواب في اسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة ما

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
2: الرئيس السيسي يستعرض جهود مصر في استضافة 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة.
1: وزير الخارجية يؤكد أن صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز حق وقضايا اللجوء.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود الخطط الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن واستمرار إجراءات التبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة المخلفات وملفات التصالح والتقنين.
1: دخول دفعة جديدة من قافلة زاد العزة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري.
2: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
1: وزير الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون وبحث دفع مزيد من التدفقات السياحية في مصر.
2: إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بكل مشاهدينا وكل مستمعينا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وحلقه جديده بنبتديها مع حضراتكم على الهواء مباشره النهارده 25/6/2026، وان شاء الله تكونوا بتقضوا معانا وقت جميل، وقت ظريف خفيف لطيف. بفكركم بارقام التليفونات 3835022، ده رقمنا الارضي، و015 59-55-1006 ده الواتساب. وإن شاء الله نكون بنقضي مع بعض ساعة ونص أو ساعتين إلا نتكلم فيهم شوية مع بعض. خلوني أقول لكم بس في الأول كمان أنه بتمنى أن احنا نفضل مكملين بنفس الحالة الحلوة اللي مكملة معانا من آخر ماتش للمنتخب. يعني الواحد بس لازم يقول كده إن شاء الله إن شاء الله تكمل فرحتنا في المباراة بتاعت بعد بكرة، ونكون فعلا مؤهلين عن جدارة ان احنا نكمل المشوار، مشوار المنتخب المصري في المونديال بطريقة تشرف وطريقة تليق باللعيبة اللي عندنا وتليق كمان بمصر ان شاء الله يا رب. عايز اتكلم معاكم النهاردة عن مرحلة بنوصل لها بس بعد فترة. انتوا عارفين طبعا احنا لازم نغوص في النفس البشرية شوية ونتكلم عن حاجات احنا بندركها بس بعد شوية، بعد حبة حلوين. يعني كتير مننا في وقت من الأوقات وفي وسط مثلا خليني أقول ناس بتحاول ممكن تقلب ترابيزة، ناس بتحاول إن هي مثلا تطلعك غلطان، ناس متضايقة من وجودك، غيرانة منك، ناس بتعمل أي حاجة، المهمة بتحطك في مرحلة الشك، بتشك في نفسك، بتشك أنا غلط، طب هو أنا كان المفروض أعمل كذا وما عملتش كذا، طب هو المفروض أن أنا مثلا كان منتظر مني حاجة وأنا ما قلتهاش أو ما عملتهاش. بتلاقي كده أن في حالة من أن هما بيحطوك في كورنر، تفضل أنت تبرر ويضغطوا عليك أكتر، تفضل أنت تشرح ويضغطوا عليك أكتر، لدرجة أن ساعات بيخلوك تعتذر عن حاجة لمجرد بقائهم في حياتك أو تمسكك بيهم، وانت من جواك عارف أنه مفيش حاجة. يعني أنا مش عارف ليه اتحطيت في الكورنر ده، وبس مش يعني ما يهونش عليا زعلهم، ما يهونش عليا يبقوا متضايقين مني، لا دول صحابي وحبايبي، لا دول عشرة العمر، لا لا لا لا. بعد كده بتفوت الأيام ما تفهمش بقى ازاي، بتبقى فيه بصيرة كده تنورت او حالة نضج كده حصلت، اللي بيها بتبقى مدرك تماما انه كل اللي انت كنت عايش فيه فترة من شرح وتبريرات وانه والله ما كانش قصدي، لا انتوا ازاي فهمتوا كده، لا ده انا معرفش ايه، ان الموضوع مش عندك انت خالص، الموضوع ما يخصكش انت خالص تماما. لما بتدرك وبيكون عندك من الخبرة في الحياة انك تعرف تقرأ الشخص اللي قدامك ما وراء تصرفاته، بتبقى فجأة بتلاقي نفسك وكأنك بتعمل سكان على الرياكشنز، او شايف الشخص ده طلع التصرف ده ليه، والشخص ده قال الكلمة دي ليه، وهنا حصل معايا كده ليه. فجأة بتحس انه انت كنت ظالم نفسك فترة طويلة لأنه الديفو مش عندك أو النواقص مش عندك، إنه في مشكلة، الناس دي عندها مشكلة مع نفسها، وفي حاجة فيك أنت مش مكتملة عندهم في تصرفاتك، في حضورك، في علاقاتك بالناس، في نجاحك، في طريقة تفكيرك، في طريقة لبسك، في سيستم حياتك. ف بتحس هنا ان انت كنت يعني ضحية لحاجة انت مالكش اي يد فيها، ان هما مشكلتهم مع نفسهم، في حاجة فيهم هما اللي لازم تتصلح، بس هما بيعملوا يعني اسقاط عليك. ما بين بقى التبريرات والله انا كويس، والله انا ما عملتش حاجة، طب انا اسف، لفكرة ان انت تبقى قاعد باصص كده وبتبص عليهم وانت قاري كل تصرف معاك بيحصل ليه، دي بداية السلام النفسي، ان انت بتعرف كويس قوي ان انت تشوف وتفهم وتسكت. يعني من احلى الحاجات انك تشوف وتفهم التصرف ده حصل ليه، وتبقى متأكد ان انت صح. يعني لما تركب البازل بتاع تصرفات الاخر قدامك حصل كده ليه، فتلاقي المعطيات كلها بتتكون قدامك. فهنا بتفضل ان انت مدام انت فهمت تسكت، تبلع لو انت باقي على عشرتهم. لكن مش هتدخل في الدوامة اللي كانوا مدخلينك فيها. ما بين الفترة دي والفترة دي بيمر علينا ناس كتير جدا بقى في حياتنا. النهاردة هنتكلم عن فكرة ان انت تبقى متأكد ان التصرفات دي تصرفات تخصهم هم مش انت، نواقص عندهم هم، انت ما ضايقتهمش، في حاجة نورت عندك بس مش منورة عندهم في الحتة دي، فبالتالي في غل تجاهك او في غيرة منك. تعالوا نتكلم في ده النهاردة، لان انا متأكدة ان كلنا مرينا بحاجات زي كده على كافة المستويات، في الصداقة، في الزمالة، في الأهل، حتى يمكن ولاد خالة مع بعض ولا ولاد عم مع بعض ممكن تحصل بينهم المناوشات دي برضو يعني. فتعالوا نتكلم في ده النهاردة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب، في انتظار تليفوناتكم.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برحب بيكم مرة جديدة وبنبتدي مع بعض نقاش حلقتنا النهاردة في فكرة انه تبقى في وقت من الاوقات كده تحس دايما ان انت مضطر تبذل مجهود كبير جدا جدا، وانه الناس ساعات بتبقى واقفة على الوحدة. يعني مش حتى نقراها من نقرك، بس مش بتعدي الأمور بسلاسة، مع أنه ممكن يكونوا مع غيرك عادي جدا، بيس جدا، وكل حاجة ماشية تمام، ومفيش أن أنا قاعدة بقى مستنية السقطة واللقطة زي ما بيقول. وبتلاقي أن معاك الموضوع مختلف لدرجة أن هما بيشككوك في نفسك، بيحسسوك أنه لا أكيد الزعل اللي أنا شايفه ده كله، أو السوء التفاهم الكبير على كلمة، على حركة، على معرفش إيه، يبقى أكيد أنا غلطت في حاجة، أو هم حساسين. تبتدي أنت تشك في كل تصرفاتك، والكلمة تضايق ولا لأ، الحركة تضايق ولا لأ، التصرف يضايق ولا لأ. بينما بعد كده بيحصل أكنك في غشاوة كده بتتشال، وبيبان بعدها إنه الدفو ما كانش فيك، أو الغلط مش عندك، أو النواقص ما تخصكش. انت ممكن تكون بتتصرف بطريقة طبيعية جدا، حتى الطبيعية بتاعتك دي ممكن تكون نقص عندهم، مش عارفين يبقوا طبيعيين، مش عارفين يبقوا نفسهم، مش عارفين يشوفوا مناطق الجمال اللي في شخصياتهم. هم عارفين يرصدوا الشخص اللي قدامهم، عارفين يفضلوا يفنطوك ويحطوا كده انه هو في الحتة دي جامد، في الحتة دي هو شكله أحلى من شكلي، هي شكلها أحلى من شكلي، هو بيلبس، هي عربيتها. نفضل بقى نحط مليون مقارنة ومقارنة، اللي بيها في شحنة بتتقلب على إنه بقلب الترابيزة. بيعرفوا في ناس بتعرف تلعب اللعبة دي كويس قوي، تطلعك غلطان وانت ما عملتش أي حاجة، تقلب الترابيزة عليك وانت مش فاهم هو إيه اللي حصل، إيه اللي حصل لكل ده. معنا تليفون؟ معنا؟ لا. فبتحس في وقت من الأوقات إنه لا، أنا استهلكت شوية حلوين، تم استهلاكي شوية حلوين فإن أنا عمالة أضيع شرح وأتمسك بالناس قوي، واتحطيت في الكورنر إن أنا غلطان، اتحطيت في كورنر إنه بنديك فرصة تانية أو بنديكي فرصة تانية، وهو مفيش أي حاجة خالص من طرفك أو من تبعك حصل. وده في حد ذاته إحساس مرهق جدا، لأنه أحلى حاجة إن أنت تبقى مرتاح في وسط الناس بتاعتك، أحلى حاجة الناس القريبة منك. هو علشان بنوصل إن إحنا نقرب، إحنا بنقعد نفلتر بقى ناس كتير قوي، المنخل ده بيفضل يعمل حاجات كتير قوي، بعدين بتقرب شوية بشوية. طول ما أنت بتقرب بتقابل ساعات نماذج زي اللي أنا بتكلم عنها دي، لكن بتبقى مرهقة، أو بتحس إنه مش قادر ألعب الدور ده أكتر من كده، لما بتدرك إنه لأ، أنا متأكد إن أنا مش غلطان المرة دي، أنا متأكد إن أنا ما عملتش حاجة، أنا متأكد إن في حاجة تانية غير الموقف، في ما وراء الموقف اللي هو يخص النية، يخص المقارنة، يخص التقييم، يخص القبول من اللي حوالينا، يخص حاجات تانية كلها خارجية لكن مش الفاعل الأساسي بتاعي. معايا تليفون؟ ألو؟ ألو؟ أيوة؟
2: أي فندم، جورج مع حضرتك.
1: أهلا وسهلا، أهلا بيك يا جورج، تفضل.
2: ممكن أتكلم يا فندم؟
1: تفضل، ما أنت على الهوا، تفضل. معايا على الهوا.
2: أنا بتكلم عن صناعة الأمل، ممكن ولا؟
1: على
2: صناعة الأمل
1: ده بره الموضوع بتاعي خالص.
2: يعني ما ينفعش؟
1: لا اتفضل، اسمعك برضو، ما اقدرش اقول لك لا.
2: ماشي فندم. اوكي اكمل ولا
1: يا فندم؟ انت على الهوا، اتفضل، انا سامعاك.
2: حاضر يا فندم، حاضر حاضر. انا اللي كلمت الاسبوع اللي فات.
1: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
2: انا من اسوان.
1: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
2: مش هعطل حضرتك واخد من وقتك.
1: لا يا فندم اتفضل.
2: انا كنت بس عايز اقول بعد اذنك، يعني لو نجوم اف ام عموما مش حضرتك، يتفضل مثلا ويجي مثلا يعمل مثلا تجربه مثلا مره برنامج مثلا كل شهرين يتعمل مره في الصعيد مثلا مثلا مجازا يعني او في مكتب للقناه هنا في الصعيد بحيث يبقى يعني الناس تبقى مجتمع حوالينا القناه وعندها فكره وعندها يعني يبقى في مشاركه فعليه للقناه.
1: هو صدقني بص يعني الإدارة طبعا بتبقى سامعة كل الاقتراحات بس احنا قليل قوي لما بنطلع برا الاستوديو يعني قليل جدا لما بنطلع برا بس دي فكرة أكيد هم هيكونوا سامعينها ولو في إمكانية إن احنا نعمل كده أكيد هتتعمل.
2: وفي نفس الوقت يعني كنت أقول لحضرتك برضو أنا يعني المحتوى اللي بيتقدم في القناة عموما أو في البرنامج بتاع اتفقنا هو برضو إصناع للأمل أو بيدي أمل للبكرة أو بيدي أمل للأشخاص اللي بدي في حاجة اجتماعية تتكلم تحسن من نفسها تطور من نفسها فدي حاجة برضو أنا كنت أقصد يعني أطرحها كفكرة يعني.
1: يعني أشكرك إن أنت شايف إن المحتوى بتاع البرنامج كده لأنه هو فعلا هو في وقت كبير بيكون ده القصد منه.
2: حتى في الصعيد في جروب للبرنامج هنا ألو
1: مع حضرتك
2: في الصعيد في برنامج حتى مسمين حضرة سفيرة السعادة النوايا الحسنة.
1: يا رب يخليكم يا رب يخليكم يا رب يخليكم.
2: مش يعني مش حاجة يعني شخصية لا حاجة للبرنامج وللفكرة والفكر اللي مقدم البرنامج يعني فيعني فكنا بنقول لو القناة مثلا تفكر فكرة تعمل حتى مكتب أو حتى أي حاجة مثلا تقدر لأنه في ناس هنا عندها في الأدب والشعر

0: على الهواء وعلى الراديو أحسن.
1: بعد محاولات كثيرة طبعاً بعد محاولات يعني.
0: معلش حقك علينا بس صدقني الموضوع بيبقى فيه شوية تفاصيل ممكن مش سهل على راديوهات إن هي تنقل من برة كتير. بس أوعدك إن إحنا دايماً تحت أمركم المحطة كلها.
1: ده مش فرض ده مش فرض إحنا بنتكلم كاقتراح. ممكن في الفترة اللي جاية تنفس أو ما تنفسش بس يبقى.
0: هنحطه تحت الدراسة حاضر وهبلغهم حاضر.
1: بس زي ما قلت حضرتك الجروب هنا مسمي حضرتك في شركة استعادة يعني.
0: سلم لي عليهم كلهم ويا رب أكون عند حسن ظنكم دايما.
1: لا لا طبعا عند حظه وألف مبروك لمصر.
0: يا رب يكملها لنا على خير إن شاء الله. بشكرك جدا أستاذ جورج بشكرك جدا. المحبة طبعا بيبقى بتتقدر جدا والله وإحنا لو علينا نفسنا نكون في كل حتة. لكن الترتيبات بتبقى ساعات بالنسبة للراديوهات أكتر كمان بتبقى محتاجة شوية ترتيبات معينة علشان الإرسال وعلشان حاجات كتير. في مسج محدش فينا مغفل كلنا عارفين مين بيحبنا علشان بيحبنا ومين بيكرهنا حتى الأعداء أستاذة مريم اختلفوا عن زمان. زمان كانت أي عداوة فيها خلاف دلوقتي ممكن يكون ليك عدو انت مفيش بينك وبينه حاجة اصلا. القصد عاوز اقول ان اللي بيحبنا مش بيختبر حبنا ليه ويحطنا في مواجهات مع نفسنا ويسيبنا لدماغنا. يمكن تكون الحكاية اننا مش حابين نواجه ومفيش عندنا خلق نناهد ونسمع تبريرات ملهاش لازمة. احنا فاهمين بس مش ناقصين من اهدى. على فكرة انا هاخد من الكلام ده حاجة جت في بالي دلوقتي. شخصيتين أنا شفت تجاههم مش عارفة بقى شماتة ولا إيه بس يعني ما كنتش فاهمة الكراهية بتاعت الناس اللي ممكن ناس تبقى ما تعرفكش بس كرهاك. شفتها مع ميدو في المشكلة بتاعت ابنه وأنا يعني من هنا حابة أقول لميدو ألف سلامة عليك وأنا عارفة إن أنت بتمر بتجربة صعبة أنت ويسرى لكن ربنا إن شاء الله يوفقكم ويقويكم وتعدوا الموضوع ده. أنا شفت كمية كومنتات صعبة يعني أنا ما أعتقدش إنه ميدو في يوم من الأيام ممكن يكون أذى واحد من اللي كاتب له دول وهو يعيني دلوقتي في ظرف مش لطيف فالسكينة عمالة تذبح. جيهان الشماشرجي النهاردة كانت في المحكمة شفت برضو أول ما تقال إن هي هيتحقق معاها أنا شفت النموذجين دول في يومين ورا بعض أو في نفس الأسبوع ما فهمتش ليه يعني اللي بيننا وبين يعني انا هفترض ان انا واحده جمهور اللي بيني وبين ميدو ده انا بشوفه على التلفزيون بس يقول رأي في الكوره يقول رأي للزمالك بما ان هو زملكاوي تختلف معاه هنا تختلف معاه هنا انا موافقه جدا الاختلاف في الماده اللي بيقدمها بس كراهيه وشماته ودعوه على الراجل واصله ليه والبنوته التانية دي ليه يعني والمنشطات اللي هي محاكمة ضبط وإحدى مش عايز أتكلم كتير بس ساعات الواحد فعلا بقى بيتخض من اللي قاعدين ورا الـ الـ الـ الـ الـ الكمبيوتر بتاعهم أو الآيفون بتاعهم أو الواتيفر وعملين يكتبوا كده عملين ينشروا سموم وخلاص ما بفهمهاش يعني دي إيه بقى ممكن نسميه نواقص مش نواقص دي في حاجة ضلمة جوه محدش ممكن يعرف حتى يسميها ايه هي ضلمة. فاصل وراجعين خليكم معانا.

FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكون سعيدة ومبسوطة جدا لما بلاقي حد من اللي أنا شايفاهم الناس الشاطرة اللي بتعرف تحضر شغلها كويس قوي وبتعرف تتكلم كويس قوي وبتعرف تجيد حتى طرح الأسئلة اللي ساعات بيبقى فيها قضايا يعني ساخنة، ألاقيهم بيسمعوا بيقولوا لي عايزين نعمل مداخلة مثلا أو عايزين نشارك. منهم الجميلة اللي أنا هستقبل تليفونها دلوقتي، نسمة السعيد الإعلامية الزميلة. زيك يا نسمة.
2: زيك يا مريم. ايه الحلاوة دي
1: حبيبتي؟
2: ايه الحلاوة دي؟
1: انا مبسوطة والله ان انت بتسمعي.
2: لا ده خطير، انا في العربية ونادرا ما بسمع برامج في العربية، بس لقيت ان الموضوع حلو قوي قوي قوي، وعجبني يا مريم استقبالك لمكالماتك حقيقي. لا وخدتي يعني الضيف او المتصل اللي قبلي من اسوان قد ايه استقبلتي واتكلمتي معاه بترحاب، وفهمتي كمان اذا كان ممكن نقدر نسافر اسوان ولا لا، تقريبا اسوان ولا مش فاكره المحافظه.
1: لكن سوهاج كان بيقول
2: فكره المذيع المستقبل ده انك تقدري تحتويه وتسمعي ضيفك وتستقبليه في اي كلام هو بيقوله، دي حاجه نادره جدا. فبجد شكرا شكرا للموضوع وشكرا ليكي دلوقتي ان انا بعمل
1: معاكي. حبيبتي منوراني وانا مبسوطه جدا لان انت كمان نموذج للاعلاميه اللي في رصانه وفي عقل، ومع انك ساعات بتدخلي على مناطق شائكه جدا في حواراتك، لكن بحس ان انت يعني محضره محضره كويس قوي.
2: شكرا. ما احنا اولاد مسير يا مريم.
1: بالظبط.
2: واولا انا بارك لك طبعا على من مسير ومنوره الدنيا
1: حبيبتي
2: حقيقي، وعاملين شغل تحفه جدا
1: من ذوقك والله.
2: وعجبني حاجتين قوي طبعا، مداخله شريهان اللي قلبت الدنيا الحاجه الثانيه طبعا كانت زمايلك اللي كانوا معاكي في الفضائيه والطريقه اللي انتوا اتكلمتوا بيها مع بعض قد ايه فيها حميميه وفيها صداقه حقيقيه بقت صعبه تلاقيها دلوقتي، فبحييكي حقيقي على الموضوعين دول وعموما على البرنامج وببارككي عليه
1: حبيبتي. طب النهارده بقى في موضوع الحلقه اللي انت سامعاه، مريتي يا نسمه بالموضوع ده؟ مريتي ان انت تبقي فريسه انك تقعدي تشرحي نفسك وتقعدي يعني وتبقي مش عايزه تزعلي اللي قدامك وتقعدي تراجعي تصرفاتك، طب انا غلطت هنا، طب ما يمكن، طب ما معرفش ايه، وبعدين تكتشفي بعد مرور وقت بعد مرور سنين بعد اكتساب خبره انه لا هو مش انا خالص، ده كده في حاجه غلط في الشخص اللي قدامي.
2: انا هفاجئك انه ده حصل لي في اغلبيه الوقت، يمكن بعد عمر طويل اكتشفت اللعبه النفسيه اللي ممكن اللي حوالينا بيكونوا بيلعبوها علينا او القريبين او اللي بيفهموا شخصيتك ويفهموا ان انت قد ايه حقيقيه وطيبه، فيبداوا يلعبوا على النقط دي انه يوصلك انك تبرري وتشرحي، والموضوع لا محتاج تبرير ولا محتاج شرح، هو مش المشكله عندي خالص، المشكله عند الاخرين.
1: شفتيها اكتر من ستات ولا من رجالة مثلا؟

0: تلاقي حد. انا كنت زمان بفتكر ان مفيش راجل وست بيغيروا من
1: يعني في
0: الزوج والزوجه.
1: طبعا طبعا والراجل يلعب على النقطه دي ويحاول يوصل لك ان انت ما تستحقيش المكانه اللي انت فيها او ان انت اقل او يتلاعب باي موضوع. لا
0: انا بحكي لك على نموذج كان قدامنا واحنا كلنا شايفين انه هو بيهد فيها مش عايزها تنور اكتر وتبقى ناجحة في شغلها اكتر, فبالتالي بيجنور, هو بيتجاهل كل نجاحاتها. يعني احنا نحتفل بيها بس هو ما يقولهاش حتى برافو فخور بيكي مبروك, مفيش.
1: يخبطها في حاجة تانية, يجيب لها مشكلة في حتة تانية, يقول لها حاجة نقصاها او ما بتعملهاش او ما قصرها فيها من وجهة نظره, فيخليها تفضل تبرر نفسها وتقول انا ليه ما عملتش كده او انا ليه ما رحتش كده او انا ليه ما عملت. فده طريقه طبعا للتكسير. لكن في نقطه تانية انت قلتيها برضو او المثالين اللي قلتيهم ميدو وجيهان الشمشاركي, انا بحس انه جزء كبير من النقد المبالغ فيه دلوقتي هو السوشيال ميديا. الناس مش عارفه تفرغ طاقتها فين فبتفرغ طاقتها على بعض. الحياة مفتوحة فبتشوف اللقطة الأخيرة, بتشوف الضحكة الأخيرة, بتشوف الانتصار الأخير, لكن ما بتشوفش كم الهزايم اللي ورا الصورة أو الضحكة. فبيحاسبوكي دايما على اللقطة الأخيرة, فشايفينك مبسوطة, فلما يجيلك وقعة فبيبقى الضرب كبير ومحزن.
0: عمري ما لاقية مبرر لناس ما تعرفش ناس وتبقى دي مشاعرهم تجاههم,
1: لان هم
0: يعني ما فيش معرفه شخصيه. بابليك فيجر هو شخصيه عامه او هي شخصيه عامه, انت شخصيه عامه, انا شخصيه. ليه ناس ممكن اقول يحبونا او يختلفوا علينا بس يكرهونا ليه؟
1: ما هو لانه شايفين النجاح اللي هو مش عارف يعمله, شايفين الشهره اللي هو مش عارف يوصل لها, شايفين حتى الابتسامه. الناس بتحسد بعض دلوقتي على انهم مبسوطين او بيضحكوا او عندهم اصحاب او عندهم عيله. الحسد والتركيز في حياه الاخرين بقى زياده شويه نظرا لوجود السوشيال ميديا, وانه الفراغ ممكن سهوله الوصول, فبقت مخليه الموضوع اعلى شويه, او ان انت تقدري تحسي بيه وتشوفيه اعلى من قبل كده.
0: دي حقيقه, بس الواحد عارفه ساعات بيقول يعني بعد الف شر عن اي حد, مش قصدي, بس هي في لحظه واحده كده بسيطه, لو انا حطيت نفسي مكان نسمه في التجربه دي بس هشوفها ازاي. يعني لو انا حطيت نفسي مكان الشخص اللي عنده هذا الابتلاء او هذه المشكله او حاجه فيها ظلم او حاجه فيها حزن او حاجه فيها كسره, بتبقى صعبه.
1: دي الشخصيه السويه يا مريم, يعني نتمناها من الله, لكن دي الشخصية السوية اللي هي ممكن للحظة تفكر وتقول لو أنا مكانه في المصيبة دي هيكون تفكيري إزاي. لكن للأسف أنا بلاقي أنه ما حدش بيحط الصورة دي. جزء كبير من الميديا أو مش السوشيال ميديا بس, لكن كمان مواقع بتهتم قوي بالفضايح, بتهتم قوي أن هي تنشر الحاجة السلبية, بتهتم قوي بالوقعة مش بالكفاح مش بالنص. في مواقع كتيره شغاله بس على اللقطه دي, فده كمان بيزود.
0: عندك حق, عندك حق.
1: انه ما مثلا ابنه ما ترباش, ما هو كان قاعد يقول لنا مش عارف ايه وهكذا, فده بيخلي
0: بصي انا قريت كل انواع الكومنتات اللي تهد جبل, يعني ومش بس على المشكلتين دول, على اي حاجه تكون لسه حقيقتها ما بنتش. فالناس تبتدي هي بقى تطلع حقيقه هي من دماغها وتقولها. يعني
1: بس الكبت والجهل وممكن اقول مثلا الحاله الاقتصاديه الصعبه مع الفراغ الشديد يعمل كده في الانسان, يخليه مركز مع الاخرين مش مركز في نفسه.
0: هو ده اكيد اللي انت بتقوليه فيه جزء كبير منه صح, بس انا اعتقد كمان فكره اللي انت قلتيه بتاع ان السوشيال ميديا ادت فرصه لكل ده ان هو يطلع على السطح. بقى قبل كده انت كانت ايه كبيرك؟ المجلات الورقيه, يعني احنا كنا ما نعرف الاخبار بتاعت الناس يا اما من الجرايد يا اما من المجلات وخلاص, بيبقى خبر, ما فيش التفاعل, ما فيش انك تكتبي, ما فيش
1: عشان تعرفي ان فنان طلق فنانه زمان كان لازم تستني العدد الاسبوعي بتاع مجله مثلا الاذاعه والتلفزيون عشان تتاكدي من الخبر. دلوقتي ممكن الموضوع يبقى لسه بيتناقش
0: عشان نشوف. انا عايزه اقول لك على حاجه, عشان نشوف جول من اللي ميدو كان بيجيبهم لمكان محترف مثلا في ايكس ولا حاجه, كنا نستنى نشط 9.
1: ايوه
0: يعني عشان نشوف هو عمل ايه يعني. فربنا يهدي الكل يا رب ويصفي القلوب كده والناس تعرف تفرح لغيرها بس مش اكتر من كده.
1: اتمنى ده. ومش عارفه ده ممكن يحصل ازاي، ممكن التركيبه النفسيه والمزاجيه اللي حصلت عند الاغلبيه، مش هقول الكل لكن جزء كبير منه، ده يتغير ازاي؟ مش عارفه، هل يتغير بالاعلام؟ هل يتغير بالتلفزيون؟
0: احنا لينا دور طبعا، احنا لينا دور جدا جدا. احنا يا اما احنا لازم نكون في الاول وفي الاخر بنحاول ان احنا ندي الحاجة الإيجابية من خلال الرسائل الإعلامية بتاعتنا. انت ليكي رسالتك وانا ليا رسالتي، وفي كتير مننا بيبقوا عايزين انه الدنيا كلها تبقى احسن حاجة عندنا، فيا رب كده نعرف نعمل حاجة يعني.
1: يا رب. التلفزيون كمان عليه عامل، المسلسلات، الدراما، الأعمال الفنية بكل أنواعها، اللغة المستخدمة كمان في البرامج، الموضوعات اللي بتناقش، مش لازم خالص اتطرق لحاجات فيها فضايح او حاجات فيها مشاكل حتى لو اسريه مش بتاعتي، ده مش دورنا، وده اكيد اللي انا وانت اتربينا عليه في ماسبيرو وفي مدرسه الاعلام الكبيره المصريه. فممكن ده يغير شويه من الطريقه المستخدمه والالفاظ المستخدمه عند الناس، او تحسن حتى مش عارفة نفسيا اجتماعيا اخلاقيا، يمكن تساعد ولو
0: بجزء. نتمنى والله يا نسمة، وانا مش قادرة اقولك انا مبسوطة قد ايه بتليفونك، وميرسي على كل كلامك الحلو، وبتمنى لك يا رب النجاح، وانتي تستاهلي كل حاجة حلوة.
1: اشكرك يا مريم، وانتي كمان، وميرسي وشكرا للموضوع الحلو جدا اللي انتي فتحتي. شكرا
0: حبيبتي، نورتيني نورتيني. ميرسي يا حبيبتي. باي باي. باي باي حبيبتي. باي. حقيقي إعلامية متألقة، وزي ما أنا قلت كده نسمة، لما الواحد بيتفرج عليها ببقى يعني في أوقات بسقف لما بتجيد إن هي تختار هتقول سؤال قوي قوي إزاي عشان تاخد الإجابة اللي هي عايزاها. فربنا يوفقك دايما حبيبتي. إحنا فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطط الاستثمارية لمحافظة الجيزة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
1: وزير التموين يبحث مع رئيس غرفة صناعة الحبوب تطوير منظومة المطاحن.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن واستمرار إجراءات التبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال.
1: وزير الخارجية يؤكد أن صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز حق وقضايا اللجوء.
2: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
1: وزير الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزير السياحة يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون وبحث دفع مزيد من التدفقات السياحية إلى مصر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: السمع. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا مع حضراتكم، حلقتنا حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم عن مرحلة الإدراك اللي احنا بنفهم فيها انه الغلط مش فينا، الغلط مش في شخصيتنا، الغلط مش في طريقة تصرفاتنا، لكن ممكن يكون نقص او نواقص موجودة في الشخصيات اللي قدامنا. ودي على فكرة مش في كل الأوقات، اكيد في وقت احنا بنكون غلطانين، بس في كمان وقت بنكون احنا مظلومين. مظلومين لان احنا بنبقى شايفين او بيعرفوا يقلبوا الترابيزة فيطلعوه غلطان، فيطلعوك لازم تقعد يجننوك بقى، هو انا يمكن، طب ما اصل، طب ما اكيد حصل كده، يبقى انا ضايقت، يبقى انا عملت، وتفضل موجود في الحالة دي. وبعدين فجأة ما تفهمش ايه اللي بيحصل، ودي من نعم ربنا برضو ان انت تعرف تستوعب اخطاء او نواقص اللي قدامك، تفهم الفعل ده جاي من منين، بسبب ايه، ايه الدوافع اللي ممكن تخلي حد يتعامل معاك بطريقة فيها تكسير، طريقة فيها انكار لنجاح، طريقة فيها تقليل من شأنك، طريقة فيها لا مبالاة لحاجة حلوة بتحصل في حياتك، بتبقى منتظر حاجات كتير جدا بعدين تلاقي انه مفيش. هنا بتبتدي تبص وتشوف انه ممكن يكون الشخص اللي قدامي بيمر بظروف مش عارف يتحكم في ردود أفعاله، مش عارف يفرح لغيره، مش عارف يتبسط لك، مش عارف يقول لك مبروك، مش طالعة من قلبه مبروك، هو عنده حتة جوه قافلة بسبب حاجات تخصه هو مش حاجات تخصك انت. معايا تليفون، معايا يوسف. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا يا فندم.
2: أنا جو، أنا صديق لنجوم أف أم، بشارك في برامج تانية على الواتساب، بس المرة دي ودي كانت أول مشاركة لي، المرة دي أنا بشارك فويس، ودي أول مشاركة برضو لي خالص في التليفون.
1: أهلا بحضرتك. أهلا
2: بحضرتك. أهلا بيك. فضل. أهلا بيك. اسمحيلي الأول أهنيكي على اللوك بتاعك اللي هو بيشمل طريقة الكلام، برضو بيبقى صعب إن حد يطلع يقول كلام جد ومظهره يبقى جد وفي نفس الوقت يقول قفشات دمها خفيف.
1: ربنا يخليك من ذوقك.
2: ميرسي، ربنا يخليك. الموضوع اللي بتتكلمي فيه ده موضوع مؤذي جدا، انا عانيت منه فترات طويله في حياتي. انا طلعت في اسره بيقولوا عليها upper middle class اللي هي الطبقه المتوسطه العليا. فكان طبيعي ان اهلي يستثمروا اول حاجه في تعليمي. فكنت في مدرسه من اكبر 4 مدارس لغات في مصر وقتها. اختلاطاتي بره المدرسة كانت بره مجتمع المدرسة، فابتديت ألاحظ إن في نوع من أنواع الكره أو العدائية من الأطفال اللي في سني وساعات من أهلهم، وما كنتش فاهم الموضوع ده وكنت بتأذى نفسيا جدا بسبب القصة دي طبعا، ومش عارف ليه، مع إن أنا بطبيعتي يعني تشيرفل وبحب الناس وعشري جدا، ولما حد بيفرح أنا بفرح له، ولما حد بيزعل أنا بزعل معاه بجد.
1: أوكي.
2: الموضوع ده بقى فضل يعني بيأذيني لغاية لما وصلت الميتوانيز مثلا لنص العشرينات، لما ابتديت أكتشف أنه أنا مش محتاجة برة نفسي، لأن كده كده مهما أنا قلت ومهما أنا عملت حتى لو أنا غلطان أو مش غلطان، الشخص اللي قدامي مش هيتصلح، هو كده كده بيكرهني او انا مش عاجبه من شكلي، من غير حتى ما اتكلم ولا اعمل معاه اي اكشن ولا اعمل له اي حاجه خالص. فتوصلت لحاجه لطيفه جدا عشان اتخلص من الضغط النفسي بتاع النفسيات الضلمه زي ما انت سميتيها، ان انا كده واللي مش عايزني هو الخسران، بقيت اعمل اللي انا عايزه واتصرف زي ما انا عايز بطبيعتي، ما مثلش، واللي مش عايزني هو اللي خسران.
1: كنت بتحس ان انت كل ما تبقى طبيعي اكتر يتضايقوا منك اكتر؟
2: للأسف.
1: كل ما تكبر دماغك خلاص انت فهمت الموضوع وفهمت ان النواقص مش عندك انت، وبالعكس عذرت او اديت لهم العذر انه يكون في احساس انه مثلا انت تمتلك اشياء او تمتلك تعليم او تمتلك ملابس او تمتلك قدره ماليه مش موجوده عندهم فانت تفهمت ده.
2: أو موضوع الملابس ده كمان مشكله كبيره. انا بحب اللبس جدا برضو فده برضو كانت واقعه يعني واقعه كتيره مع ناس كتيره. وبعدين اصل هو مش مجرد ان هو بيقلل من شأن الشخص اللي قدامه او بيضعف من انتصاره او بيقلل من قيمته، لا ده بيحاول يبين نوع من انواع السوبريمسي التفوق، حتى لو كان التفوق ده في حاجه زي الزفت والنيله بنيله زي مثلا التنمر وطوله اللسان. ممكن هو يعني يظهر تفوقه في التنمر وطوله اللسان علشان يبين نفسه ان هو قدام الناس احسن اقوى اعلى،
1: بيحاول يلاقي طريقة يبان بيها يظهر بيها.
2: بالظبط بالظبط.
1: بس ده ما أثرش على شخصيتك انت في الآخر، يعني انت ما كنتش يعني انت ما استفزتهمش بحاجة، انت كنت نفسك
2: خالص.
1: انت كنت
2: انا بتصرف بطبيعتي. بس هو أثر عليا ان انا بقيت حساس في اوقات معينة في حياتي، وكنت ساعات أصور واغضب وانا صورتي سخيفة يعني مش حلوة. انا هادي بطبيعتي بس لما بصور ببقى سيء.
1: اصل بتبقى اكيد في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده انت دايما هتحس ان انت عامل كل اللي عليك، لكن في ظلم واقع عليك برضو في اللي هو ليه انا بتصرف بسلامة نية، انا ما كانش قصدي اضايق حد، انا بتصرف دي طبيعتي. فتلاقي ان انت محطوط تحت الميكروسكوب على طول، دي حاجة بتخنق
2: تحت الميكروسكوب وتحت ضغط.
1: بالظبط.
2: والضغط ده محتاج يطلع، فلما كان بيطلع كانت بتبقى حاجه مش لطيفه يعني.
1: صح.
2: بس انا توصلت الحل ان انا زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني خراب يا دنيا عمار يا دماغي. اللي عايزني تمام بتعامل معاه بنفسي وبطبيعتي وباسلوبي، واللي مش عايزني هو الخسران وانا كسبان. كسبان ان دماغي ارتاحت ونفسيتي ارتاحت وبعدت عن الجو الملوث ده. يعني ميدو مثلا أنا أهلاوي بس مش متعصب، لما الزمالك بيلعب دولي بشجعه. أنا ميدو كنت بحبه في عز ما أنا أهلاوي، كنت بحبه عشان شقي ودمه خفيف وكان بيعمل مشاكل وكان لعيب هايل.
1: صح.
2: لما عرفت الخبر اللي حصل معاه أنا زعلت، أنا اتضايقت.
1: هو ده الشعور اللي المفروض نكون حاسينه، يعني ده الحاجة السوية اللي المفروض إن احنا نشعر بيها تجاه موقف زي اللي هم فيه. فالواحد بيستغرب برضو، يعني الدنيا برضو بقت بتورينا نماذج صعبة جدا، بس ربنا يا رب يعني سواء ميدو أو غيره يكونوا متعرضين لأي حاجة توجع القلب كده في حاجة أغلى ما عندهم ولادهم، يعني أنه ربنا يا رب يقويهم وتبقى يعني دي أو وتفوت بإذن الله. وبشكر حضرتك جدا على تليفونك، نورتني
2: قوي. أنا متشكر أن حضرتك سمحتي لي أطلع اللي جوايا.
1: لا حضرتك شرفتني بالمكالمة، متشكرة جدا.
2: مرسي.
1: في الغالب ببقى متخيلة انه الكلام اللي انا بقوله ممكن ستات او بنات اكتر هم اللي يحسوا بيه، لكن انا اكتشفت انه لا، النفسيات او فكرة رصد الاخر وان انا بقارن نفسي بيه وبتصرف، عارفين لما يبقى في حد فيه فكرة في دماغه وبيتصرف على اساسها، يعني في فكرة رصد للحاجات اللي الاخر يمتلكها حتى لو كانت القبول. على فكرة يا جماعة في حاجات بتبقى ملهاش مبررات، يعني لما بيتحطوا في مواجهة مثلا الناس قدام بعض، طب ليه بتكتشف في الآخر انه انت عندك قبول مش عندي، انا مش عارف انت عامل ايه للناس، ليه الناس لما انا بعمل ما بيحصلش معايا. انتوا متخيلين احنا واصلين لدرجة ايه؟ الحاجة اللي محدش فينا اللي دخل فيها، القبول، الكاريزما، فكرة ان حد يبقى من بيت يعني ميسور الحال، دي كلها حاجات مش بايد البني ادم، لكن بتلاقي ان في حد رصدك حسدك كرهك عشان الحاجات دي. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ده وقت اوروبا وسحرها مع اجمل مدن ايطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين اسبوعيا من مصر للطيران مباشرة الى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على ارقام 1717 او 0900-740 او عن طريق الموقع الالكتروني egyptair.com.
0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: F مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنكمل حلقتنا مع حضراتكم، لسه بنتكلم عن موضوع الناس اللي هي بتبقى عندها مشكلة كبيرة مع نفسها، بس بتعمل إسقاط المشكلة دي عليك انت، زي ما تكون بتطلع فيك القطط الفطسة. وخلوني أقول لكم، يعني في أوقات بتبقى الأشخاص دي هي السبب في ده، يعني هي بتتصرف بناء على قناعاتها الشخصية، على إحساسها بيك، على استكتارها على حاجة عندك، حتى لو كانت الحاجة دي مش حاجة مادية، مش بتكلم على فلوس ولا عربية ولا ساعة ولا فيلا، لأ، على فكرة إن أنت محبوب، فكرة إن أنت مسموع، فكرة إن أنت ليك كاريزما، ليك قبول، فكرة إن أنت ناجح في شغلك، حاجات كلها مش ملموسة ماديا قد ما هي تبقى حاجة ربنا زرعها فيك يعني. بس في بقى ناس أصعب من الفقرة دي، يعني في فقرة أصعب بقى من دي، وهي الناس اللي بتبقى نقلا عن، فيبقى الناس دي بقى إيه؟ اتشحنت ضدك، بنت صورة ليك في خيالها بناء على كلام ناس عنك، كلام من ناس ممكن تكون هي مش طايقاك لله في لله، فدي بقى بتتبرع. فبقيت الناس كمان ممكن تقع في فخ هنا أو فريسة لفكرة إنه أنا سمعت من ناحية واحدة، يعني أنا سمعت من ناحية واحدة وأنا مش عاجبني خالص عبد الله ده، قالوا لي إن عبد الله مش ملتزم، وعبد الله ده مش عارف إيه، وعبد الله وعبد الله وعبد الله، فأنا بقيت متبنية فكرة هو كده، هو عامل كده فعلا، وبتضايق منك كده، وبحكم عليك من كلام الآخرين عنك. ودي بقى ناس الحقيقة دول بقى يقعوا يتغربلوا يمشوا، مش مشكلة خالص، وصدقوني بتحصل كده. وفي على فكرة بالوقت، يعني أنا مثلا حصل معايا مرة إنه حد قابلتها بالمنظر ده بعتت لي رسالة قالت لي أنا بتأسف، ما كنتش عارفة، بس قد إيه بقينا أصحاب وجميلة واحترمت جدا جدا اعترافها لشخص هي لا أنا أعرف هي بتحبني ولا بتكرهني ولا أعرف هي، ما أعرفش أي حاجة. لقيتها بعتالي على الإنستجرام بتعتذر لي، وأنا أسفة، وأنا كنت ظلماكي، وأنا فهمت حاجات، وكان في حد بيشوه، وكان في حد بيعمل. فهنا بحس إنه في ناس كتير ممكن تبقى وقعت في الفخ ده، بس ما كانش عندها القدرة أو مش متصالحة مع نفسها إن هي تعلن ده. أنا ما كنتش كده هعرف، وهي كان ممكن تفضل مكملة، أو لو عرفت إن هي كانت غلطانة برضو أنا ما أعرفش إن هي كانت ظلماني. بس شجاعة إن هي تبعت مسج لواحدة ما تعرفهاش عشان تقول لها الكلمتين دول، دي ست جميلة، دي ست متصالحة مع نفسها، وهنا تحس إن أنت عايز تبقى، أنا عايز أبقى صاحبتها في اللحظة دي، أنا عايز أبقى صاحبة الست دي عشان هي نظيفة من جوة، وما قبلتش إن حد يعمل احتكار لمخها أو يخليها تبقى متشبعة بآرائه هو اللي مش مبنية مثلا على حاجة، ممكن تجربة تخص الشخص ده بس دي ملهاش دعوة. فهنا أنا بحس إن الناس قلوبها برضو بتتحكم فيها، قلوبها وعقلها ما بتسيبش فرصة إن حد يسيطر على دماغها. معايا تليفون، معايا أحمد. ألو.
3: ألو.
2: أيوة، مساء الخير يا أحمد.
3: مساء الخير يا فندم.
2: أهلا وسهلا، اتفضل.
3: أهلا بحضرتك. الحقيقة أنا عايز اتكلم في كام نقطه كده.
2: اتفضل.
3: مبدئيا تحياتي لحضرتك.
2: شكرا. ميرسي.
3: والبرنامج.
2: شكرا.
3: انا عايز بس يعني اضيف على الاستاذ يوسف المكالمه اللي كانت قبل كده حالا، يعني
2: اوكي،
3: هو نفس الموضوع، يعني شاب اتولد ومن الطفولة لقى ناس كتير بتعمل معاه مشاكل وبتحارب فيه، ومن أطفال على فكرة. ودي فترة في العمر يعني، أو فترة زمنية. بعد كده بيكبر بيلاقي نفس الموضوع، نفس المشكلة أو نفس المشاكل، ومع وشوش تانية بقى، مع ناس كبيرة بقى من سنك يعني كده، فاهم حضرتك طبعا.
2: اوكي يعني مش فاهمه قوي بس فاهمه المشاعر، يعني فاهمه حضرتك تقصد ايه.
3: هو بمعنى يعني زي احنا كده محطوطين في عنق الزجاجه يا فندم، انا مش عايز اخرج عن سياق الموضوع لان الموضوع او المشاكل اللي انا بنتكلم فيها دي تطورت. يعني دلوقتي انت لما تبقي ماشيه مثلا في الشارع فيحصل لك اذى نفسي او ارهاب نفسي، حد بيقول كلمه عليكي وربنا سبحانه وتعالى خلقك قال ربنا ولقد كرمنا بني ادم، تمام؟

0: تمام؟
1: أوكي فهمك.
0: يعني أنت دلوقتي تنمر بيقول ما تتنمرش على حد ما تشتكي.
1: بس هي النهاردة أنا ما كانش قصدي تنمر على فكرة أستاذ أحمد، أنا بتكلم على فكرة أنت دلوقتي بتقول أن أنت مريت بنفس الموضوع، ممكن يكون كان في ناس من زمان من وانت صغير في مثلا غيرة أو حاسين بأن أنت أحسن منهم في حاجات، فده كان بيبان في تصرفاتهم.
0: انا قصدي ايوه يا فندم، بس انا عايز اخد الموضوع، انت لو تسمحي لي حضرتك اخد الموضوع في هو انا نفس اللي انا قصدي الموضوع ده، بس انا عايز اخده من اوله للاخر. انت دلوقتي بتبقى طفل، بعد كده بتبقى شاب، بعد كده بتبقى راجل عجوز. طب انت اللي حواليك اللي محيطين بيك عمالين يتنمروا عليك، بيعملوا لك مشاكل لدرجه ان في ناس بتروح تعمل اعمال وسحر، يعني كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى.
1: طب ليه بيتنمروا؟ ليه كله بيتنمر؟
0: هو حاسس انه ناقص، انت عندك نقص، انت لابس جاكيت انا مش لابسه، انت بتتكلم بطريقه انا ما بتكلمش بيها، انت شكلك حلو زي ما كان الاستاذ يوسف كان بيقول او حضرتك.
1: طب وهل نفس الفئه اللي حضرتك بتتكلم بيها دي هم دول اللي ممكن يروحوا يعملوا حاجه يؤذوك بيها؟
0: هم يا فندم ده هو ده بيبقى طفل. انا عايز اقول لحضرتك احنا موجودين، انا البيت بتاعنا موجود في بلد في كاريا كده في الريف. هم اولا كل اللي حوالينا المفروض هم قرايبنا، هم ناس من عيلتنا. الاذى النفسي اللي واقع عليا وعلى اخواتي وعلى اي حد من البيت ده بيبقى سببهم هم. زي ما قلت حضرتك بقى انت احسن منهم، انت راجل بتتكلم، انت راجل بتفهم. انا على فكره اتعلمت، دخلت الازهر، اخذت شريعه وقانون، سافرت القاهره، بلف الدنيا كلها باسلوبي وبشكلي وبطريقتي، مش محدش بيخسرني بسهوله الا الناس اللي حواليا دي. طول الوقت مشاكل يا فندم، طول الوقت زعيق، طول الوقت تنمر. يعني هو في اكتر من حضرتك ان انت تروح المسجد تصلي فرد ربنا يسيبه يعملوا صف ويروحوا مصليين في صف تاني؟ ايه ده؟ هل ده ارهاب نفسي؟ ده اكتر من اللي هو اللي احنا عارفينه، اكتر من الاذى النفسي، اكتر من الارهاب النفسي. طب هل الناس دي ليها علاج؟ اكيد طرق العلاج معروفه.
1: طب انا عندي علاج حلو قوي لحضرتك،
0: اتفضلي.
1: ما تركزش معاهم خالص
0: للأسف يا فندم، دي قرية صغيرة جدا، حتى لو رحت
1: لو عايشين معاك في نفس العمارة ما تركزش معاه.
0: طب أنا عايز أقول لحضرتك
1: وروح المسجد، أنت رايح ليهم عشان تقف في الصف بتاعهم ولا رايح عشان ربنا وتصلي الفرض بتاعك؟
0: أنا عايز أقول لحضرتك قسما برب العزة، أنا كنت بتصل مش عارف المكالمة هتجمع معايا ولا لا، وده شكرا جدا لحضرتك طبعا وللبرنامج. أنا امبارح خارج من البيت لقيت شنطة زبالة محطوطة قدام البيت، وده هتلاقيه من عيل صغير، يا اما من جارنا ده يا من جارنا ده. طب الحاجات ديت اللي كان بيعملها اليهود اللي كانوا بيعملوا كده مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انت بتعمل معايا كده ليه؟ هل انت هتخليني اقعد اضربك او ازعق لك او اعمل لك محضر في القسط او الكلام ده؟ فيا رب انتوا بس يا فندم. انا والاستاذ يوسف مع كل احترامي برضه، هو جاب سيره الكوره، هو بيتكلم عن ماتش الكوره بتاع او الاستاذ او الكابتن ميدو. مع احترامي برضو للكابتن ميدو، بس الكوره عملت للاسف كتر ماتشات الكوره والدوريات وكاس العالم والكلام ده كله، عمل حاجه طاقه غريبه عند كل طفل. الاطفال دلوقتي ما بقتش بتهتم بالصلاه، ما بقتش بتهتم بالقراءه، ما بقتش كل دلوقتي هدفه انه يروح يتفرج على ماتش الكوره بتاع مين وبتاع مين طبعا انا مش عايز اخش في تفاصيل حضرتك اكيد فهماني، بس يعني فانا بناشد.
1: انا عايزك بس تهدى، عايزك تهدى عشان انت واضح ان انت مشحون جامد جدا
0: يا فندم. على فكره انا اصلا على فكره انا كنت بعد موسيقى في في في في في, في, في.
1: الو طيب بص يا أستاذ أحمد، أنا هقول لحضرتك على حاجة وأتمنى أن أنت تكون لسه سامعني، لو أنت سمعنا من الراديو أو بتشوفنا في التلفزيون. يعني الحالة اللي بيبقى حضرتك وصل لها وكلنا ساعات بنمر بيها بعد ضغوط كتيرة جدا، من حيث أن في ناس مستقصدك، بتضايقك، بتعرف تنكشك، عرفت مفاتيحك إيه، عرفت مخاوفك إيه، عرفت تلعب مع مخك إزاي. الحالة دي ما قدامكش غير حاجتين اتنين بس. اولا التجاهل التام لاي حد ممكن يكون بيستفزك حتى لو هو قاعد

0: قدامك مش شايفه، حتى لو هو بيكلمك كده هو وتديله الانطباع ان انت مالكش اي تأثير ولا ليك اي مفعول عليه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو حسيت انه في شر معمول لك او في شر بيهددك او في حاجة كده، انت هو واضح ان انت رجل بتعرف ربنا وبتصلي، ارمي توكالك كله على ربنا. ربنا هو القادر ان هو يدافع عن حضرتك وانت صامت، ربنا هو القادر ان هو يعني يفضح الناس اللي بتضر غيرها وانت ساكت. فخليك مركز في حياتك، لان ده كله اهدار للطاقة. فكرة ان انت قاعد مركز فيهم هما كده كسبانين الجولة دي جدا جدا. واي حد، مش بس حضرتك يعني، اي حد فينا هيكون مركز مع الناس اللي بتعطله، اللي بتخليه ما يطلعش خطوة لقدام، اللي بتخليه طول الوقت حاطط نفسه في مقارنة معاهم، هم عملوا ايه وانا عملت ايه، كل ده هدر للطاقة. بص في ورقتك وركز في حياتك، ارميهم ورا ظهرك وهيبقوا ورا ظهرك فعلا، مش هتبص لهم. انت ما بتمشيش باصص لورا، انت بتمشي باصص لقدام. هي دي الـ طريقة الحل في مشكلة زي دي، علشان الناس دي لو سيطرت على تفكيرنا اكتر من ده بجد، احنا اللي هنبقى خسرانين وهم هيكسبوا، لان هم هيوصلونا لحالة ان احنا بنلف حوالين نفسنا وهم عايشين حياتهم وبيحققوا اهدافهم وبيسبقوا وبيعملوا كل اللي هم عايزينه. فمن الشطارة انك تحب نفسك وتصدق في نفسك وتركز على حياتك. فاصل وراجعين، خليكم معي.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
3: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومه فيلم
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: السماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنوصل مع حضراتكم لآخر لينك في الحلقة ومعايا تليفون، معايا أسامة على الهواء. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: ازي حضرتك؟
1: أنا الحمد لله تمام، تفضل. أنا سمعيك.
2: ربنا يخليك. وأنا بس بعقب على الأستاذ اللي هو لسه المكالمة الأخيرة اللي قطع.
1: آه
2: فعلا. بص حضرتك، أنا عايز أقول لحضرتك فعلا هو بيتكلم بضغط أنا حاسس بيه جدا جدا. عايز اقول لحضرتك ده في ابشع من كده، وكتير منك بالله في ناس واهل يعني اهل في بعض، وانا للاسف كنت يعني عارف ده وعارف ده. بيحصل افظع بكتير من اللي هم بيقولوها، لدرجه ان في واحد قبل كده اقول مثل بس حصل يعني من بشاعه المواقف اللي احنا بقينا عايشين فيها، كان بيحسد ابن عمه على وظيفته على شغلانته وعلى ان هو ربنا كرمه. يعني انا اقول لحضرتك يعني ما ينفعش اقول الكلام ده طبعا، بس يعني كلمه التخلي ان هو ربنا كرمه بولد وهو ربنا كرمه ببنات. يعني بيحسده بيقول انا كان نفسي اشتغل كده وما توفقتش، وكان نفسي يبقى عندي ولد وما توفقتش، وهو حصل معاه الاثنين. انت متخيله حضرتك بيحسد ابن عمه على ايه؟ يعني لقد ان انا نفسي ما كانش ينفع ان انا طبعا افهم ان يعني ابن عمه ده صاحبي، وطبعا فاهم ان انا لما اقول حاجه زي كده ليه أبقى أنا كده غلط وبعمل مشكلة ودول ولاد عم. بس أنا حطيت نفسي مكانه، ما هو أنا أتمنى لو أنا في مكانه حد يجي يقول لي ابعد عن فلان، ده مش بس ده مش تم، ده حاجة أبشع من كده أصلا.
1: طب يعني حضرتك شايف إن في الأوقات اللي زي دي لما بتحس إنه اللي قدامك هو مش عارف يخبي الوحاشة اللي جوه، أو مش عارف يخبي المضايقة في حاجات ممكن تكون انت مالكش يد فيها، اذا كانت عندك او مش عندك،
2: بيبقى
1: التصرف ازاي؟ ان احنا نتجاهل الناس دي، نقلل كلامنا خالص معاهم،
2: ابعد عنه. ده فعلا ده قنبلة موقوطة، ابعد عنه. ده انسان اصلا مش بني ادم، لا ابعد عنه. ده احنا بقينا بنقول والله حضرتك اقسم بالله انا نفسي. طب انت بتكرهني انا ليه؟ انا ذنب اهل ايه؟ انا اسف طبعا يعني ان انت كنت عايز تبقى حاجة وما عرفتش، او عايز تروح المكان ده، او عايز يبقى عندك حاجة، وأنا ذنب إيه اللي عنده الحاجة دي إن أنت يعني تغل عليه بالشكل ده؟
1: ما هي دي بقى الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها في الحاجات اللي هي رباني أنت يعني اتولدت لقيت نفسك فيها.
2: بالظبط، ما أنت خد بقى الشدة كلها، ما أنت عايز حاجة ما تسيبش حاجة. يعني أنت عايز مثلا أنا شغال في شركة، خد وظيفتي يا عم وخد بقى المصايب اللي عندي والمشاكل اللي عندي.
1: لا، هو بيحسد او بيستكتر الحاجه اللي ناقصه عنده.
2: بالظبط، هو بص على حاجه واحده. طب ما انت عندك حاجات مش عندي، انت ربنا كرمك بتنام مع اولادك كل يوم مثلا. انا واحد من الناس ما بعرفش اشوف ولادي، ما بعرفش اقعد معاهم. يعني انا عندي ابني يعني قسما بالله يعني شبه تعب نفسيا بسبب ان هو ما بعرفش اوديه مثلا المدرسه زي اصحابه، ما بعرفش اقعد معاه. ما انت ما تاخدش حاجه وتسيب بقيه الحاجات.
1: صح،
2: يعني انت لا تشيل الشيلة كلها، ما تبصش على الحاجة اللي ناقصاها. ولو بصيت مش كده، ده انت عديت الحسد. ده مش حسد، ده حاجة ربنا يحفظنا منها حقيقي والله.
1: بص انا فهماك برضو، ربنا يحافظ عليك ويحافظ على ابنك وتحاول انت كمان تبقى مش مركز مع الناس اللي حواليك دي عشان تعرف تستمتع بحياتك.
2: لا حضرتك انت لو ركزت هنتعب نفسيا، هنبقى كلنا برضو نفسيين حقيقي.
1: بالظبط
2: يعني بيحصل حاجات، والمشكلة فعلا زي ما الاستاذ كان بيقول هي بتبقى من الاهل، وده اللي بيودي في ده، ده اللي بيزعل يعني من الناس اللي المفروض ما تجيش منهم حاجة زي كده.
1: ربنا معاك، ربنا معاك ويريح قلبك كده ويهدي سرك. ربنا معاك، بشكرك.
2: انا بشكرك.
1: شكرا. هي طبعا بتبقى مش عايزه اقول قوه اعصاب او ثقه في النفس، او ممكن تكون مرحله الرضا التام جدا جدا جدا ان انا في حالي وانا ما بعملش حاجه تضايق حد، وانك تعرف تحسم الامر جواك انك ما تنزلش في المهاترات اللي ممكن تخليك تخسر تركيزك وتخسر سلامك النفسي. في ناس هتفضل كده موجوده في حياتنا، في ناس زي ما هو بالظبط قال أسامة، في هو باصص لك على حاجة واحدة ومش شايف البلاوي التانية اللي عندك. يعني ممكن تكون انت كويس في حتة، او منور عندك حتة جامد جدا جدا، ناجح في شغلك، عيلتك جامدة، وارث ورث حلو، عندك الولد والبنت، في شغلك انت نجم النجوم ايا كان، بس في عندك حاجات تانية ممكن يكون هو مش شايفها. ممكن تكون صحتك مش احسن حاجة، ممكن يكون حياتك الزوجية مش احسن حاجة، ممكن تكون مشاكل كتير. على فكرة في مشاكل مش لازم تكون الصحية والمادية وكده، في ساعات حاجات بيتعب، ممكن يكون حد من الولاد بعد ألف شر تعبان، ممكن تكون انت نفسك بتمر بظروف خارجة عن ارادتك ممكن تخسرك حاجات كتير. الناس ما بتشوفش بقى الكلام ده، الناس بتشوف اللي هي عايزة تشوفه، الناس بتحكم عليك بطريقتها هي بالميزان بتاعها هي. بس في الأول وفي الآخر لما بنقدر نحط الناس دي في حجمها مش نلتمس العذر، بس أقصد اللي أنا عايزة أقوله النهاردة فكرة إنك تبقى فهمت ما وراء هذا الفعل، إنك عارف إن دي غيرانة من الحاجة الفلانية، وإن ده يا عيني عنده النقص بتاع إنه مش قادر يلبس زي ما أنت بتلبس أو يركب عربية زي ما أنت راكب، وإن ده غيران من فكرة تقدير الآخر ليك. مجرد إن أنت ربنا بينور لك بصيرتك وبتعرف إيه أسباب اللي حاصل معاك، أنت من جواك بتبقى أهدى بكتير. يمكن ده يستفزهم أكتر، مش مشكلتنا، بس انت بتبقى على الاقل قريت، انا فاهم الليلة دي ليه، انا فاهم ده بيعمل كده عشان خاطر ايه، ودي بتتصرف كده عشان خاطر ايه. الفهم ده بيريحك، وبتعرف تتفادى الاحتكاك اللي ممكن يزود كراهيتهم او عيوبهم او استكتارهم عليك. بتعرف تمشي في سكة تانية بعيدة عنهم عشان تعرف تحقق نفسك، لان طول ما انت مرصود كده انت بتتعطل، شئت أم أبيت أنت بتتعطل، بتبقى مركز معاهم وعارفين يسحبوا طاقتك. ربنا يريح كل النفوس كده، وتبقى النفوس لطيفة وظريفة، وتعرف تحب الخير للآخر، وتعرف تفرح لنجاحه، وتعرف تقول له مبروك، وتعرف تشاركه فرحته، وتعرف تقول له أنا نفسي أبقى زيك، عايز أعمل الحاجة الفلانية، طب أنت عملتها إزاي، بدل ما تبقى الحكاية جوة يعني نفسنا. الحقيقة أبسط من كده بكتير. على فكرة الناجحين، الناس الشاطرة الناجحة الواثقة من نفسها، مش ممكن ما تقولكش لو أنت عايز تعرف حاجة معينة، هتقولك الطريقة، هتقولك الأسلوب، هتقولك الحكاية نجحت معاها إزاي. الناجحين دول عندهم ثقة في نفسهم ورضا، ما بيكونوش وحشين من جوه. لو أنت بس تعرف توصل أن أنت تحبهم وتحب نجاحهم وتشوف نفسك أن أنت عايز تبقى ناجح زيهم بطريقتهم. فأتمنى بس إن الناس تهدى على بعض شوية، ونعرف نلاقي مناطق الجمال اللي جوه شخصية كل واحد فينا. أنا بشكركم جدا جدا، بشكر كل التليفونات اللي جات لي النهاردة، ودايما أشوفكم على ألف خير يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله نكون موجودين معكم الأسبوع اللي جاي بموضوع جديد. واضح إن الموضوع ده كان يعني في ناس كتير عايشاه، فالنهاردة كان التفاعل كتير من المسجز ومن التليفونات. إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون الموضوع برضه عند حسن ظنكم. بشكركم جدا، وباي باي.

0: فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها فريش والجو فريش.
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه المبعوث الأوروبي للسلام ضرورة إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية.
2: وزير التعليم يبحث مع شركة عالمية متخصصة تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات التعليمية.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
1: وزير التموين يبحث مع رئيس غرفة صناعة الحبوب تطوير منظومة المطاحن.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن واستمرار إجراءات التبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال.
1: وزير الخارجية يؤكد أن صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز حق وقضايا اللجوء.
2: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
1: وزير الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزير السياحة يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون وبحث دفع مزيد من التدفقات السياحية إلى مصر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام، حلقه جديده من معاك في السكه 100.6. دايما بتسمعونا محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وبنكون مستمتعين جدا من المسجز بتاعتكم ومن كلامنا معاكم وكل الحاجات دي. وبنطمن برضو على منير عامل ايه وايه اخباره.
2: يا مساء الفل عليك، يا ازيك
1: ازيك
2: الاخبار.
1: انا مستغربه.
2: هتشوفوا دلوقتي، هتشوفوا تفتحوا التي في ان شاء الله والدنيا تبقى 100 فل و14. مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. بنرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. ننبسط جدا بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، وكمان نطمن عليكم وفي الطريق. نتمنى لكم السعاده والسلامه، وندور مع بعض هي فين دينا.
1: انا فين
2: يا جماعه، هي فين،
1: انا مين اصلا يعني.
2: النهارده ما تتشرف يعني لاول مره بان انا اشارك تقديم حلقة النهاردة مع الصديقة العزيزة شبيه دينا بهجت.
1: شبيه دينا بهجت،
2: ويا ريت يعني اللي مش هارش الموضوع يفتح التي في ويقول لنا هو في ايه.
1: انا مين، انا
2: دينا
1: مين؟
2: فين
1: جس انا مين يعني، هل انا شبيه دينا بهجت ولا دينا بهجت يعني. افتحوا الابليكيشن، افتحوا التي في، افتحوا اي حاجة وشوفوا وتأكدوا علشان ممكن اكون بضحك عليكم.
2: رجعي
1: يعني.
2: دينا يا لصة.
1: دينا مش هتودينا. دينا وديتكم فعلا،
2: وحشتونا جدا من حلقه امبارح، ودايما بتوحشونا، ويا رب دايما تكونوا بخير وافضل حال. طمنونا عليكم، ايه الاخبار، الويك اند عامل ايه، قاعدين في القاهره ولا رايحين اماكن، الشغل ايه اخباره، انجزتوا الحاجات اللي كانت وراكم الاسبوع ده. نتمنى ان انتم تكونوا انجزتوها دايما على اكمل وجه، ودايما بنستنى رسائلكم بفارغ الصبر يعني على واتساب. دينا بقى ايه فكرينا.
1: دايما زي ما انتم عارفين يا جماعه ارقامنا هي 015-595-2106. تبعتوا لنا واتساب تقولنا عايزين تسمعوا ايه، نتكلم في ايه، ايه مواضيعكم، ايه الحاجات اللي بتحصل، اكلتوا ولا لا، هتطلبوا اكل، هنطلب معاكم يعني، شوفوا كده طمنونا عليكم عشان نبقى مطمنين دايما. انت عارف ان انا بقيت دايما اسال الناس اسئله كتير كده زي ما انا بسال.
2: انتوا فين وعاملين ايه وبتاكلوا ايه وهتطلبوا ايه او هتطبخوا ايه. طيب قبل ما نتكلم عن اي حاجه تخص مواضيع النهارده وحلقه النهارده، خلونا نقول لكم برضو على حدث مهم النهارده. النهارده ذكرى تاسيس اكبر بنك في مصر، واحد من اهم واكبر المؤسسات الماليه والمصرفيه في المنطقه كلها. كل سنه والبنك الاهلي المصري دايما بخير. البنك الاهلي تاسس في 25 يونيو 1898، يعني السنه دي كمل 128 سنه، وتاسس براس مال 1,000,000 جنيه استرليني، وكمان كان سجل تجاري رقم 1.
1: وكان اول فرع للبنك اتفتح في قصر النيل، وبعد كده تم افتتاح الفرع الايقوني فرع الشريف في القاهره، وتوالت افتتاحات الفروع الجديده لحد ما وصل النهارده ل 706 فرع ومكتب. ومش بس كده، لا ده كمان ليه تواجد خارجي من خلال فروع ومكاتب تمثيليه بره، ومنها مصر والامارات ولندن والمملكه المتحده وجوبا وشنغهاي، وكمان مكتب تمثيل في جنوب افريقيا. وكمان كان من اوائل البنوك اللي ابتكرت فروع الكترونيه، واول بنك يؤسس وحده متنقله بس برانش، وده علشان يوصل لكل الناس، عشان يوصل لكل الناس في كل مكان ويسهل على العملاء بتوعه وجوده. وكمان في فروع في المحافظات الحدوديه. وكمان لو ما تعرفش، فالبنك الاهلي المصري قام بدور البنك المركزي لعقود طويله حتى عام 1960. فكل سنه والبنك الاهلي طيب. وطبعا يعني العملاء الكتير للبنك الاهلي عارفين قد ايه احنا كلنا بنحب البنك ده، وفعلا هو موجود في كل حتى، اسهل ATM والتعامل اصلا بيكون سهل وحلو قوي. فكل سنه والبنك الاهلي طيب.
2: كل سنه وانتم طيبين كفريق عمل وكعملاء وكاي حد بينتمي للبنك، كل سنه وانتم طيبين ودايما في نجاح. نسال تاني سؤال حلقه النهارده، وسؤال حلقه النهارده هنقول لكم تبعتوا لنا اجابات على ايه، على رقمنا اللي هو زي ما هو على الواتساب 015-59-55-1006. سؤال حلقه النهارده من دلوقتي ولحد الساعه 7 بالظبط، فين دينا بهجت؟ ابعتوا لنا، قولوا لنا اي حد يشوفها في الشارع يصورها ويبعت لنا،
1: مش انا،
2: يبعت لنا لوكيشن، يقول لنا يا جماعه انا شفت دينا بهجت مثلا في مول كذا وموجوده دلوقتي وصورتها اهي
1: اهي الموجوده دي كدابه،
2: انما اللي احنا فيه ده مش غير عادي.
1: هتلاحظ الصوت متغير شويه، مش
2: اللي احنا فيه ده يستحيل يكون عادي.
1: يستحيل يكون عادي.
2: خدنا بقى اغنيه عودي يا بليه، عودي يا بليه بسرعه، سمعينا عودي يا بليه والنبي. دي.
1: والله انا يا جماعه, يا جماعة المشكله يا جماعه اللي مش فاهم, افتحوا نجوم اف ام تي في, افتحوا الابلكيشن يعني, افتحوا اللينك اللايف لينك يعني, هتلاقوا اللايف ستريم, هتشوفوني وهتعرفوا انه انا والله انا, بس مش هشرح. اللي هيفتح يقول اشرحوا انتوا, ابعتوا لنا
2: واتساب, رجعونا دينا بهجت بسرعه
1: 015 595 1 0 6 لسه مكملين معاكم في السكه.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

شجع من قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895. عايز تجد

صاف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد. معهوبه نجوم اف ام، على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
4: كده سمع البيت تمام. هو ده تقريبا اللي انا عايزه. ايه بالظبط؟ اوكي
5: ماشي. بتخنق بسرعه في الزحمه، تقريبا بحس اني بغرق حبيبتي. في خطر على البشره اختني.

0: لك يا ضبع في التراكات دي بره اصلا التايب بيتس ده لازم تقول او احنا قلنا او في الادلبز ولا قلناش ولا او طب خلاص عادي مش قصه.
1: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا اهلا اهلا
3: شاكك يعني حفظها
2: لسه يعني بشوف يعني مين معايا
3: يا 300 ألف اهلا وسهلا
2: يا مرحب مرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه راح مشوار راجع من مشوار امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. لو حد شايف دينا بهجت وهو سايق في اي حته يا ريت يبعت لنا على الخاص يقول لنا يا جماعه احنا لقينا دينا. هناخد الاغنيه اللي جايه ايه بقى في البحر سمكة.
3: أنا هفاجئك بالأغنية اللي جاية يا عم. أنا هفاجئك وهتشوف. طب نتكلم بقى شوية عن زي ما أنتوا عارفين إن إحنا الأيام دي كأس العالم شغال وإحنا متحمسين وعايزين طبعا نتفرج على الماتش اللي جاي اللي هو هيكون السبت الساعة 6 الصبح مع مصر مع مواجهة إيران وعايزين طبعا الفوز إن شاء الله
2: بإذن الله.
3: وفي بقى مفاجأة وهي إيه بقى إنه كأس العالم زمان قوي اتسرق عارفين الموضوع ده وكمان اللي رجعه كلب تصوروا
2: تخيلوا هو في كده فعلا
3: تخيل
2: دي بتحكي زي دينا بالظبط كملي

0: حبيب قلبي المره الجايه بقى ان شاء الله.
1: سلام عليكم.
0: لكن المفاوضات فشلت وفضل الكيس مختفي لمده اسبوع كامل، وبعد 7 ايام حصلت المفاجاه.
1: مواطن انجليزي كان بيتمشى بالكلب بتاعه، الكلب بتاعه اسمه ايه؟ اسمه بيكلز، اوكي؟
0: لذيذ جدا.
1: الشوارع
0: لا لا اسمه لذيذ قوي. نعقب على لذاذة اسم اللي
1: عقب.
0: بوبي
1: عقب طبعا.
0: بيكلز اسم عقب. لذيذ، يلا نعقب خلاص.
1: انا كنت مستنيه اتعقب.
0: لا لا هعقم
1: فمواطن انجليزي ماشي مع كلبه، الكلب بيكلز، وفي احد من شوارع جنوب لندن، ولاحظ بقى الكلب طرد كده او زي ورقه كده ملفوفه تحت شجره، وهو مربوط بورق جرايد ومربوط وبتاع ومتكلفت كده ماشي. فهو بقى كان مربوط بخيط كده تحت الشجره.
0: يا من لف في كاس العالم في جرايد يا من. يا من
1: يعني ليه؟ ما اعرفش.
0: من انت سارق رينجا؟ هو في ايه؟
1: مش والله بيعملها كده ليه؟
0: في ايه ده؟ كاس العالم يا من
1: ريحته مش وحشه
0: ايه
1: يعني.
0: يا معلم كاس العالم ملفه في جرايد ليه يا من؟
1: تقدر تحطه في بوكس مثلا
0: وموز.
1: ما اي حاجه
0: يلا يلا فندم
1: يستوي فاهم. فهو بقى الكلب بيكلز راح تحت الشجره عشان يفتح الملفوف في الجرايد ده، قعد يشمشم كده ويعمل، ولقاه كاس العالم اللي مسروق. تصوروا،
0: تخيلوا تخيلوا. بعدها بيكلز اتحول لبطل قومي طبعا في انجلترا، ظهر في الصحف والبرامج التلفزيونيه، وحصل على مكافئات
1: حقه
0: وتكريمات
1: حقه.
0: وشهادات. وبقى واحد من اشهر الكلاب في تاريخ الرياضه بشكل عام، يعني على فكره كلب رجع كاس العالم دي. لكن القصه كان ليها فصل تاني. بعد فوز البرازيل بكاس العالم للمره الثالثه عام 1970 تحديدا، احتفظت بالكاس ده بشكل دائم وفقا للوائح البطوله وقتها. لكن في ديسمبر 1983 اتسرق الكاس مره تانية من مقر الاتحاد البرازيلي لكره القدم في ريو دي جانيرو. لا الكاس ده في حاجه،
1: لا ما منظور،
0: لا واخد عين. واخد عين. واخد عين والله.
1: محسود بجد يعني. بس من اليوم ده بقى ما حدش عارف يلاقي الكاس ده ابدا، يعني من يوم ما اتسرق وهو خلاص.
0: ولا البوبي بقى ولا بيكلز بقى ولا كل الكلام ده خالص.
1: هاتوا بيكلز تاني. طيب يدور عليه. طب يمكن يمكن الحرامي بقى عارف يخبيه في حته صح بقى
0: اكيد المرة. يعني ما خبهوش في جرايد المره دي.
1: لا
0: اكيد ان هو مش في جرايد.
1: والتقارير بقى والمصادر التاريخيه بيقولوا ان هي
0: اتسيحت. يسيحوا الكاس،
1: سيحوا بقى وباعوا الذهب بتاعها، وشافوا بقى انه لا يعني ما فيش اي اثبات ان هو ده اللي حصل بشكل قاطع. لكن المصير بقى بتاع اول كاس عالم في التاريخ هو ده واحد من اكبر الغاز كرة القدم، اللي مسروق، اللي مش لاقينه، اللي لقاه كلب، يعني ايه اصلا؟ فالموضوع بصراحة كان غريب جدا، ومحدش فاهم لحد دلوقتي ليه وازاي.
0: وانا مش عارف اصلا وقتها بصراحة كانت كاس العالم هل كلها يعني كلها من الذهب الخالص، ولا كانت يعني
1: سيحوه باعوه.
0: ما انا مش ما يعني،
1: بس ده مش مؤكد.
0: نشوف بقى العرايس بقى، نشوف اللي اتجوزوا ساعتها، لو في واحده لابسه شبكه مثلا
1: فيها
0: حاجه كده، فيها جون، فيها كوره، فيها حاجه استكل.
1: دوري في
0: ذهبك، انت وراكي حكايه.
1: دوري في ذهبك
0: وعرفي انك متجوزه بكاس العالم. كاس العالم استكل اللي انت لابساه ده، كاس العالم استكل
1: مسروق. ها
0: دينا فين؟
1: دينا فين؟
0: خلينا في الأسئلة المهمة.
1: تعالوا نشوف دينا فين. جماعة ممكن لو حد لقاني عادي يدور ويبعت على واتساب 015-5952-106. أنا موجودة، ولكن أنتوا بتقولوا أنكم شايفيني مش أنا، بس ده أنا والله. مش معنى أن أنا يعني شوفوا أنتوا.
0: لا لا لا يا جماعة، النجومة في أم تي في بسرعة، أو افتحوا الآب. يعني الناس اللي بتسمعنا في الراديو تحياتنا طبعا، بس فايتكم في الصورة حاجات تانية خالص. إيه اللي كان في إيه؟ الشاطر عمرو ولا في البحر سمكة ولا إيه؟
1: رقم آخره 212. مساءكم هنا وسعادة يا رب. لا أنا مصدق منير. فين دينا بهجت؟
0: أيوة يا جماعة حد يلحقنا.
1: طب إزاي يا جماعة؟ طب مش حاسين إن أنا نفس الصوت مثلا؟
0: لا
1: في حد بيقول مش قادر اخدها ده كومبلمنت حاجه حلوه ولا لا؟
0: اللي هي ايه بقى؟
1: ماشي رقم اخره 459. دينا بهجت في الكنافه، دور عليها في الطبقات. ايه بقى
0: ما بين المكسرات إيه؟ والكريمه
1: ولا...
0: لا هي طبعا حاجه حلوه ان انت تبقي إيه؟ في حاجه حلوه في قمه الحلاوه يعني ولا ايه؟
1: الله يخليك.
0: الله يسترك. شكرا.
1: طيب بص بقى كنزي حبيبتي، انا اسمي كنزي. ايه ده نورها الحلاوه دي كلها؟ انت اللي قمر يا كنزي. شكرا
0: على الحلاوه بقى.
1: شكرا يا كنزي، انت الوحيد اللي مصدق انه انا.
0: لا ما حدش انكر والله موضوع الحلاوه والبقلاوه، بس احنا بنسال فين دينا؟ يعني احنا ما عندناش مشكله على الحلاوه وكل الحاجات اللذيذه دي، بس فين دينا؟
1: انا فين؟
0: انا
1: مين؟ ماشي انا اميره، اول مره بسمعكم. هو الكلام على ايه النهارده؟ وعايزه تحيه لسوسو قاعده معايا بتسمعكم، تحيه ليكي يا اميره.
0: يا اميره
1: ولسوسو طبعا، ومبسوطين بالمسج دي. وهنتكلم بقى يعني، انتظرونا كده لينك ولا حاجه، وهنقول لكم موضوع الحلقه على طول، علشان احنا ما بنحبش نقول لكم على طول في اول الحلقه.
0: في مسج كمان ان لينا ولارا بيسمعونا دلوقتي وهم في الطريق. فتحياتنا يا جماعه وتوصلوا بالسلامه. هاي لينا، هاي لارا،
1: بنموت فيكم طبعا. انا منا وبحبكم جدا. الف تحيه لمحمد منير ودينا القمر، بحبك قوي وعايز اسمع تامر حسني. حاضر نسمعك طبعا، بنموت فيكي وهنسمعك اللي انت عايزاه.
0: شكرا على المسج الجميله.
1: ماشي، مساء الخير، مرحبا بكم في

0: البرنامج لظروف خاصه بيا بقالي فتره طويله غير متابعه للبرنامج، فممكن اسال فين يارا ومروان؟ يارا ومروان موجودين حد واثنين وثلاث، كلام
1: في الزحمه بالظبط،
0: ومعاك في السكه اربع وخميس وسبت برضو في نفس الميعاد محمد منير ودينا بهجت.
1: وتحيه كبيره جدا ليارا ومروان دايما
0: جدا جدا وبنحبكم قوي. منورين دينا ومحمد، معاكم يمنى. اهلا بيكي يا يمنى.
1: اهلا بيكي يا يمنى. فين دينا يا يمنى؟
0: دوري عليا، دوري عليا وقولوا لي، واي حد حابب يدور عليا برضو يبعت لنا واتساب 015 595 2106. ما بقاش عندي ثقه في حد عشان انتوا مش واثقين ان انا دينا.
1: يا جماعه بقى خدي اغنيه البحر السمكه بقى.

0: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-800.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك، أو أونلاين من على bitek.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: السوبر ستار مصطفى قمر، يوم الخميس في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: كافيك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فين يا ترى؟ فين يا ترى دينا؟ فين؟ اهلا اهلا.
2: انا والله
1: لسه مكملين كلامنا في حلقه النهارده لحد ما نلاقي دينا بهجت. ولو حد شاف البوست على انستغرام هتلاقوه عملنا له شير للستوري وموجود على اكونت نجوم اف ام على انستغرام، هتلاقوه عادي يعني دينا نازله في البوست عادي، انما في الحلقه نفسها بقى ده السؤال اللي بيطرح نفسه، فين اللي في البوست؟
2: مش انا يعني انا في البوست موجوده بس انا في الحلقه مش موجوده، بس انا موجوده والله العظيم. هو انا
1: يا باشا ربما فخامه الاسم تكفي والله.
2: الله يخليك والله فخامتك
1: بقى الحلقه بقى والله.
2: طيب نتكلم بقى يا جماعه، وعايزين برضو نستنى المسجز بتاعتكم على واتساب 015-595-2106 وموضوعنا هنقوله ولكن في الساعة الثانية.
1: احنا دلوقتي طالما داخلين على الساعة 6 وانتوا تعودتوا يعني كل حلقة معانا بتيجي الساعة 6 الكلام بيبتدي يتحول لفكرة الاكل والجوع وهتتغدوا ايه النهاردة ولو هتطبخوا هتطبخوا ايه ولو هتطلبوا هتطلبوا ايه. فايه الناس اللي بيجي لها افكار ليها علاقة بالاكل وافكار ليها علاقة بالجوع، ارجوكم ما تعملوش زي صديقنا اللي هنتكلم عنه دلوقتي، لانه الجوع سواحه في حتة صعبة شويتين ثلاثة بس حتة لذيذة.
2: هي حلوة بس هو فقد الأمل بطريقة يعني خلاص هو مش لاقي. هنفهمكم، احنا هنقول لكم بقى
1: الدنيا صعبة، الدنيا صعبة،
2: مش لاقي شريكة حياته، مش لاقي وخلاص، وكل شوية بنت ترفضه، بنت تخونه، بنت تقوله لأ، الموضوع يبقى بقى صعب قوي. فهو قرر ان هو هيتجوز بيتزا، وقال انه البيتزا عمرها ما هتخوني، عمرها ما هترفضني، وعلى طول موجودة. فهو خلاص هو قرر ان انا شريكة حياتي هتكون بيتزا.
1: علشان الدنيا معاه فعلا ما كانتش ماشيه ألذ حاجه يعني، وما كان لا يلقى القبول المنتظر يعني او اللي هو متخيله، وكان بيحب البيتزا جدا لدرجه ان هو قرر يرتبط بالبيتزا بشكل حقيقي، يتجوز البيتزا بشكل بجد، اللي هو اللي هو الانفيتيشن، يتشرف السيد كذا كذا بدعوه سيادتكم لحضور عقد قران ابننا كذا على الأنسة مارغريتا
2: مثلا بيبروني
1: ايه رايكم
2: اي حاجه يعني. الموضوع ده صعب قوي، بس هو اصلا شاب روسي وعنده 22 سنه، فانت مش عارفه ليه فقدت الامل سريعا كده، بس هو فقد الامل وقال ان هو لا انا هتجوز البيتزا. وبالفعل راح وعمل فرح مع البيتزا في احد المطاعم اللي بتقدم البيتزا المفضله بتاعته، وبما انه اصلا الكنيسه هناك رفضوا الموضوع ده وقالوا ان ده شيء غير
1: البلد
2: تقليدي
1: والكنيسة
2: ومش
1: وكل
2: عادي.
1: بالظبط،
2: لا ما سمحوش، ولكن هو ما منعش، لا هو راح وعمل الفرح وعمله
1: فرح فرح. بس هو يعني وفقا لبعض التقارير الاعلاميه اللي اتكلمت عن الموضوع ده قال ان هو صرح يعني كان ليه تصريحات اعلاميه وقال انا اتجوزت البيتزا عشان البيتزا عمرها ما هترفضني ولا هتخني.
2: افوره برضو يعني، انت عندك 22 سنه بجد لسه لسه ما شفتش خير.
1: ده الجوع اللي عمل فيك كده يا حبيبي، لو كلت الدنيا هتبقى حلوه والله.
2: انا وانت الساعه 6
1: تسوح وهو جعان يا عيني اتجوز البيتزا. ودي الحاجات الافكار بقى اللي هي ايه
2: بتجي لنا الساعه 5
1: للاسف.
2: عامه يعني احنا بنقول لكم انقذونا وبوابه 2 مدينه الانتاج، ابعتوا لنا حاجه ناكلها. كل ده بتكونوا فاكرنا بنهزر ولكن والله العظيم بنتكلم جد. انا امبارح كنت ممكن اكل دراع منير
1: يا ربنا ستر. الحمد لله. وفقا لل برضو التقارير

0: عجبوا الفكره جدا بجنوب. هم يعملوا الفرح فعلا في المطعم والليله ليله انا وسرور وكوبايات في صواني بتدور وبيتزا واجواء
1: وبوفيه
0: وفرح وفوتوجرافر
1: عملوا الفستان الفرح خاص مثلا
0: ايوه سوس سوس المارينارا
1: وادوا كمان صوره تذكاريه للفرح وشهاده جواز غير تقليديه
0: ايوه وكانوا بيحدفوا على العروسه وهي ماشيه زيتون وفلفل وبيبروني وزيتون خدي اهو موتزاريلا هي ست الكل
1: لا بصراحه حاجه تقل دمي
0: هو في ايه والله اللي اتجوز يعني بيتزا ده
1: لا لو سمحت كان ممكن تلاقي امل انك تلاقي شريكه حياتك عادي جدا مش لازم تتجوز بيتزا يعني الموضوع كان هيبقى ابسط من كده بكتير ما تفقدوش الامل يا جماعه لو حد فقد الامل وناوي يتجوز بيتزا برضو يبعت لنا على
0: الواتساب ما احنا ده اللي كنت جايله
1: 0519 592106
0: صديقي العزيز
1: لو انتوا فاقدين الامل
0: صديقي العزيز اللي ساعد دائري دلوقتي ومروح وبيتخيل البيت فيه اكل ولا هيطلب ولا عملت الاوردر اوريدي علشان قبل ما توصل يكون الاوردر وصل لو قررت ان انت تتسوح نفس التسويحه دي زي صديقنا العزيز اللي في روسيا وترتبط بوجبتك المفضله ممكن ترتبط بايه ايه رايك يا صديقي العزيز في السؤال ده
1: لو سؤال قررت
0: ترتبط بوجبتك المفضله هترتبط بايه يعني ايه هتخش في علاقه مع ايه مع ايه في حد بيقول ولا ايه
1: انا بشوف
0: غريب جدا
1: بشوف في طبخه كده فانا بصراحه سرحت فيها فانت خدت بالك
0: في صور ولا
1: مش مركزه معاك
0: في صور
1: في صور بص
0: كمان
1: لا ده
0: ايه ده
1: دي سفره
0: ده شاطر شاطر شاطر انا عارف مسجاته شاطر
1: دي سفره
0: دقت المسجز دي قبل كده
1: بيقول لي هلو دينا حلوه التسريحه الجديده هلو مو حلو الكاب انا جو اهلا بيك يا جو
0: باشا اتفضل الكاب والله ما يغلى عليك
1: بيقول بقى على الطبخ بقى ماشي هلو دي مش صينيه محشي يا مو زي ما انت قلت دي صينيه لحمه ضاني في الفرن يا باشا
0: ودي
1: طبعا معاها معاها باميه بليه ورز بسمتي مسلوق عشان الدايت انا بقول
0: ايوه عشان الدايت ايوه فاهمك
1: مفهوم.
0: واضح
1: ما انا وهو برضو بنعمل دايت فممكن ناكل محشي ممكن تبعتوا لنا حمام ممكن يعني رز بسمتي برضو ده بيكون ممكن قشطه قليله علشان بس فاهم قصدي انا بكل فخر وتواضع وغرور وانكار للذات بعمل اعظم صينيه لحمه ضاني عرفتها البشريه ابعت لوكيشن انا قاعد لك ابعت لوكيشن بسرعه
0: يعني
1: بسرعة
0: لو قررت برضو لو في بدايل للحمه الضاني يعني هنبعت لوكيشن برضو
1: يعني
0: عادي
1: ما فاهم قصدي عشان هو عايزن برضو ممكن ناكلها
0: لا معلش
1: بتقله كان
0: سوري حبيب قلبي والله كان نفسي ياكل بس معلش
1: ممكن مالش. يعني ممكن تعمل لنا رز معمر بلحمه بتلو
0: يا باشا اعمل رز معمر ساده احنا هنكون تمام
1: ماشي مثلا عادي مفيش مشكله برضو اوكي حازم مساء الخير عليك يا دينا انت ومنير قولي لي مين مطربك المفضل وايه افضل اغنيه بتحبيها مطرب واحد بس وكذلك السؤال لمنير
0: بسرعه
1: بحب كل المطربين
0: وانا بحب كل المطربين
1: شكرا
0: انا بحب المزيكا بشكل عام والله ما بهزر
1: ان احنا هنرد
0: لا انا ما بهزرش والله انا بحب المزيكا بشكل عام فعلا يعني.
1: انا عامه البلاي ليست بتاعتي بتبقى عشوائيه جدا
0: كل حاجه في
1: يعني
0: أي حاجة.
1: هتلاقي كل حاجه هتلاقي هادي هتلاقي
0: بس انا عندي برضو يعني عمرو دياب ومنير في حته كده
1: مختلفه
0: في حته كده لوحدهم وتمام
1: ايوه لا وفي باقي الفنانين طبعا يعني كل التحيه ليهم بنحبكم قوي قوي قوي ويعني بتبقى الاغاني مختلفه وجانر حلو وبتحس كده ان هو انا مبسوطه ان بسمع اغنيه وفي نفس الوقت لنفس المطرب متضايق وانا بسمع نفس المطرب فاللي هو انتوا بتعملوها ازاي؟
0: لا انا مفيش مزيكا ما بحبهاش
1: برافو بجد برافو
0: مفيش مزيكا ما بحبهاش والله
1: وبحب الميوزك لوحدها بقى اللي هو ممكن تبقى
0: هنا بقى دينا الانسانه
1: بدون
0: بتظهر بقى
1: دينا الفنانه
0: بالظبط كده
1: دينا اللي هي مش دينا ابعتوا لنا يا جماعه واتساب 0155921106 نروح فاصل وهنرجع لكم على طول بموضوع حلقتنا النهاردة من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه، مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 17 17 أو 0900 7 4 4، أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: فريش تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون، مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: نعيشها ايه فريش، والجو فريش،
6: يا تكييف فريش يا معلش.
7: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
8: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
9: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم فام تيفي.
4: تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه المبعوث الأوروبي للسلام ضرورة إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية.
2: وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس الذي تستضيفه الهند.
1: وزير التعليم يبحث مع شركة عالمية متخصصة تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات التعليمية.
2: رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
2: وزير التموين يبحث مع رئيس غرفة صناعة الحبوب تطوير منظومة المطاحن.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن واستمرار إجراءات التبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال.
2: وزير الخارجية يؤكد أن صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز حق وقضايا اللجوء.
1: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
2: وزير الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات المياه والزراعة.
1: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد شركة عالمية متخصصة توطين صناعة الدواء وتعزيز نقل التكنولوجيا.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون وبحث دفع مزيد من التدفقات السياحية إلى مصر.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. تقدروا تتفرجوا علينا على التي في والابليكيشن واللايف ستريم وكل حاجة, وكمان تبعتوا لنا واتساب على 015-5952-1006 وطمنوا عليكم الاخبار وعاملين ايه, وهل انتوا وصلتوا الليفل انكم ترتبطوا بيتزا برضو ولا لا, زي الخبر اللي احنا قلناه من شوية ده, علشان واحد فقد الامل, شاب روسي كان فقد الامل وخلاص ارتبط بالبيتزا. هو قال انها ولا هتخونه ولا هتضايقه ولا هترفضه ولا هتعمل اي حاجه, ففقد الامل وقال هي البيتزا الحل.
2: انا متوهوش بس عشان ما قلناش نوع البيتزا اللي هو ارتبط بيها, بحيث ان هو ممكن يفتح افكار لبقيه الناس اللي عايزه ترتبط يعني بوجباتها المفضله. يقول لنا مثلا ارتبطت بال
1: بيتزا ان جنرال كده,
2: البيتزا وسكت, ما قالش مثلا مارجريتا, ما قالش السوس, ما قص في مثلا ريد سوس, في وايت سوس, وفي من ريد سوس سبايسي.
1: انت عارف بقى احلى حاجه ايه؟
2: والنبي تعالي بقى نستضيف, والنبي تعالي نستضيف
1: الساعه السادسه دايما ونبدا الموضوع بالاكل نبي. وبجد والله العظيم ما بتكونش من تنظيم, انا بكون قاعده كده وبصل منير
2: والله بجوع بجد.
1: تعرف بقى احلى حاجه ايه والله. بجد بنتكلم حقيقي
2: يا جماعه, الهوا بيجوع زي البحر كل حلقه بقول لكم
1: بالظبط, وانتم ما فيش يعني, انتم انا مش حاسه انكم حاسين بينا,
2: ما فيش دعم,
1: حاسه انكم مش حاسين ان احنا جعانين, فاحنا بنقول لكم وبناكد لكم. المهم
2: عامه لو العكس وانتوا على الهوا واحنا اللي بنسمعكم, هنبعت لكم اكل عادي يا عم
1: بجد, كنا هنحس عادي, لا هنحس بيكم يعني, مش قصدي يعني. المهم البيتزا المارجريتا مع تومية, مش التومية العادية, التومية
2: لا ما بنقولش بقى خالص. ايوه هو جامد, هو دايما
1: انا قلت اللي عندي,
2: مرتبطين ببعض,
1: قلت اللي عندي,
2: لو من عند اسمه ايه فهم
1: هو ده. هو ده,
2: اعملوا كده يا جماعه بقى وما تخليناش نقول, هنقول اصل وهنقول
1: هنقول بجد
2: فخلاص يعني. بلاش,
1: فانتوا اصلا بتضغطوا علينا قوي كل حلقه, واحنا ممكن نقول بس مش عايزين نقول. بعتوا لنا واتساب 015-5952-1006 وعندك ايه بقى جديد نقول؟
2: لا عندي جديد كتير, اقول لك خبر الاول بعد كده نقول مسجز وبعد كده تقولي التوبيك ولا انت وراكي حاجه؟
1: ده الموضوع كبير, يلا
2: رجعي دينا يا لصه. ماشي, في لعيبه اسمها ميرا اندريفا, تمام,
1: ايوه,
2: دي يعني عملت سين كده عجب ناس كتير المتابعين للرياضه, يعني هي لعيبه تنس روسيه.
1: اوكي
2: عملت ايه بقى؟
1: عملت ايه؟
2: كانت بتلعب ماتش تنس عادي, لعيبه تنس وكانت بتلعب ماتش تنس.
1: لا لا لا,
2: شوف
1: ده
2: بقى الصدف,
1: ده
2: الصدف بقى والحاجات الكريزي اللي في البرنامج. انا هبسط لك الموضوع, هبسط لك الموضوع,
1: اصبر. بتلعب سباحه؟
2: لا لا, هي لعيبه تنس,
1: رياضتي المفضله
2: الرمايه. هقول لك على حاجه, كانت بتلعب ماتش تنس بس وقفت الماتش اللحظات. ليه؟ علشان كان في نحله. لا لا, كان في نحله. كان في نحله في الملعب.
1: اوكي,
2: فهي اضطرت ان هي توقف اللعب فعلا بجد, وطلبت الستاف بتاع الملعب يجي علشان يشيل النحله علشان تكمل الماتش.
1: طب ما هي خطر فعلا عم بتقول.
2: خطر على بالي
1: حبيب قلبي يا غالي.
2: طيب ما انا بقول لك اهو الدنيا حلوه, امال مين؟
1: اصل نحله موجوده هتبقى البنت هتصاب يعني, وهي لعيبه تنس شاطره
2: بالظبط. راحت موقفه الماتش, قالت لهم يا نحله لا تقرصيني ولا عايزه عسل مني
1: بالظبط,
2: فلو سمحت الستاف يجي يشيل النحله,
1: طلع النحلة.
2: ويخرج النحله من الملعب عشان نكمل الماتش. الموقف ده حصل شبهه تقريبا بس ما كانتش نحله, كان كائن تاني يعني حشره. على الستيج كان مايكل جاكسون بيبرفورم, ووقف فعلا الحفله او نادى حد من الستاف وهو بيبرفورم على الستيج وسط جماهير كبيره جدا بتحضر بيرفورمانس مايكل جاكسون, علشان يشيل حشره برده كانت موجوده على الستيج وهو بيبرفورم او هو بيرقص, وكان خايف ان هو يدوس عليها وهو بيبرفورم.
1: اوكي,
2: ونادى حد من الستاف واطمن لحد ما الستاف شال الحشره من غير ما يدور.
1: الفيلم طازه.
2: لا والله ما كانتش في الفيلم. والله ما جت في الفيلم.
1: والله بقى ما جت.
2: والله دي ما جت, دي من عندي بقى بصراحه.
1: بص بقى هديل بتقول لنا ايه, بتقول لنا حاليا انا نفسي ارتبط بالباستا, وايت صوص باستا
2: بس من غير اي توبنجز, ما عليهاش مثلا مشروم,
1: يعني مشروم فراخ.
2: بس اصل مثلاً هنقول ايه,
1: هتبقى ايه غير دول يعني,
2: يعني ليه نرتبط بحاجه كده قرديحي؟ فين ال
1: بالظبط يعني. طب ها بقى عندك ايه بقى المسجز يا جماعه, علشان اللي لسه عايز يقول لنا حاجات ويقول لنا دينا فين, يبعت لنا واتساب 015-5952-1006.
2: رقم اخره 52 بيقول لي انت محمد منير اللي كنت في انا ازيك انا. ايوه يا معلم, ما بنقولش بقى, انا في نجومه اف ام, انا في نجومه اف ام والله. عبد الرحمن الحويطي، مساء الخير عليكم منير ودينا، الله يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا. عايز اقول اختي زمزم كل سنه وانت طيبه، ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض.
1: كل سنه وهي طيبه.
2: اول مره اكون معاكم في البرنامج، في ترحيب ولا لف وارجع؟ ده في ترحيب وفي غدا وفي شرب وفي اكل وفي كل حاجه.
1: يا 300,000 اهلا وسهلا يا مراحب، منورنا يا جماعه كل الجداد واللي موجودين.
2: تحيلوا علبه تونه ولا اعملي اي مثلاً حاجه، عايز واجب يعني.
1: يلا بينا.
2: في حاله الارتباط بالاكل يبقى التعدد بقى، في تعدد وكده.
1: طب تصدقوا بقى،
2: بقى
1: واي حاجه لازم ندخل فيها الموضوع.
2: صينيه رقاق وصينيه بشاميل، ده محمد من جده. يعني اجمل التهاني يا ابو حميد.
1: ماشي
2: وربنا يتمم بخير.
1: شوف بقى الصواني هتوافق ولا لا، يعني لو هم موافقين اوكي، لو مش موافقين بقى شوف حد يدخل.
2: ماشي حاضر.
1: شيف شربيني.
2: ألف مليون مين الكلام ايه؟ فين الكلام ايه؟
1: ايه اللي حصل؟ ألف مليون مبروك؟
2: لا لسه هقولك. أجمد اتنين في السكة والله، أهو انتوا والله انتو. شكرا. ايه الاحترافية دي، ممتازين وحلقة ويك اند بجد والله بوجودكم ده إيهاب راضي. شكرا يا أبوك والله ودعمكم وقدنا. شكرا جزيلا. مين كمان بيقول ايه؟ في ضحك كتير، انت نزل عسل ودمكم خفيف والله. ده
1: والله انتوا اللي جمال وروحكم حلوة،
2: ده
1: يعني هي بجد دايما الروح الحلوة بتحس بأصدقاء.
2: اي حشو
1: املا معايا.
2: ده محب من نيويورك، شكرا والله.
1: اهلا اهلا. Thank
2: you. شكرا على المسج الجميله.
1: نخش في الموضوع على طول.
2: الله فاجئتيني والله.
1: نخش في الموضوع
2: والله فاجئتيني.
1: نقول موضوع الحلقه بقى، عشان ناس كتير كانت بتسال برضو ايه الموضوع معاكم النهارده وبتتكلموا في ايه وايه الحاجات وايه القصص وكده. انا هقول لكم ايه القصص وايه المواضيع.
2: ثانيه قبل ما تقولي
1: ليه،
2: معلش
1: ليه؟
2: لا معلش،
1: ده انا تحمست.
2: ما هو هقول لك. طيب. مسج قد ممكن
1: قد يكون
2: تفرق معاكي في السرد.
1: يلا.
2: جوسيانا بتقول لك ايه؟ دينا الحلاوه دي.
1: يا جوسيانا يا حبيبه قلبي
2: والله بعت لك انت المسج مخصوص.
1: حبيبه قلبنا والله،
2: ما فيهاش منير خالص
1: كلنا.
2: انا جوسيانا ايه دينا الحلاوه دي؟
1: يعني منير اللي بيقرا المسج
2: اصلي ينفع
1: اصله يعني. يا جوسيانا بصي انت جميله.
2: اتفضلي. طب كملي.
1: انا قلت لك اكمل من الاول.
2: كملي.
1: ماشي يا جماعه، بصوا بقى انا هقول لكم حاجه. موضوعنا بقى النهارده على ايه؟ على انكم بتكونوا بتاخدوا قرار مثلا وبتحسوا بالندم عليه قدام شويه. ناس بتقول انها هتقول حاجه وبعد كده تحس انها لا كان لازم تقول اكتر. ناس تحس انه انا كان لازم اكل الاكله دي واختارت اكله وحشه. يعني بصوا المواضيع تتدرج في اشياء كتيره جدا. ممكن فرصه شغل مثلا كانت قدامك وحسيت انه مش حلوه، مش عجباني، مش لطيفه بتاع، وكده قدمت انه ايه ده في حد اخدها وانا كنت عايزها، ما انت اللي في الاخر سبتها. فالموضوع بيجي تحت ايه بقى في الاخر؟ الامبريلا دي كلها بتقول لنا
2: ايوه،
1: انتوا ايه اخر حاجه خسرتها بسبب التردد؟ حسيت ان انا متردد ولا دي احلى، لا دي مش عجباني، لا دي مش لذيذه، لا دي مش لطيف، لا بتاع، فخسرت الموضوع وحسيت انه ايه ده، ما انا كان ممكن ما اخسرهاش، كان الموضوع ممكن يكون الطف شويه ويبقى احسن لو انا تمسكت بالموضوع.
2: ايوه.
1: فحسيت انه الموضوع فجأة راح مني علشان تردد. ايوه. ايه بقى اخر حاجه؟
2: دايما انا بقى اللي بجاوب اول واحد، عشان انت بتوجهي كلامك ليا وانت بتقولي سؤال الحلقه، فما بديش غيري ان انا اقول.
1: ما انت اللي قدامي.
2: ماشي.
1: لحد ما الناس ترد بقى على ايه؟ على
2: التردد.
1: ايه
2: الكلام ايه؟ ولا ايه؟
1: على 015.
2: يبعتوا لنا على ايه يا بقى؟
1: على 015-595-1-06 قالوا لنا اخر حاجه خسرتوها بسبب التردد كانت ايه. ممكن تكون كانت اكله.
2: انا ما كانش الحمد لله هي ما فيهاش خساره حتى لمس فيها شويه تعب.
1: ايه
2: هحكي لك؟ انا هحكي لك. طيب انا بقى اللي قدامي
1: بس ايه. ممكن تكون عامه يعني حاجه لطيفه، مش شرط اللي هي تكون فرصه عمر. يعني ممكن تكون مثلا كلام كان نفسك تقوله وما قلتوش.
2: لا هو يعني عايز اعمل، عندي مشكله في اسناني وعايز اعملها بقالي فتره، بس انا بخاف من الدكتور نفسه. يعني بخاف من اللي بيحصل لي عند الدكتور.
1: طيب قول اسمه.
2: دكتور مصطفى. دكتور والنبي بالله عليك
1: يا دكتور لو سمعنا بعد
2: عشان خاطري، علشان بس ايه يعني
1: اتصرف.
2: حده الالم موضوع بيوجع جدا، بس لما بيجي لك
1: طب هقول لك حاجه بقى،
2: مش عارف اوفق ما بين الاثنين، ان انا اتعالج وان انا ما اتوجعش.
1: لا لازم تروح، علشان بس وجع السنان ده بيكون وحش جدا.
2: يعني انا جاي لك من المستقبل ووحش جدا.
1: لا سيء، ولو في سوسه بقى بتبقى برضو
2: سوسه.
1: مش حلوه
2: سوسه.
1: المهم يا جماعه انه بيكون برضو في ناس بتخاف من الفشل، فهي بتكون فرصه عمر، فرصه عمرهم، وهم بيحسوا لا انا هفشل، لا مش حابب ان انا اكون ظاهر بالصوره دي قدام الناس مثلا، لا خايف الناس تشوفني مش حلو، خايف الناس تقول عليا ما اعرفش ايه. فساعتها انت بتكون خسرت حاجه انت عايزها بسبب راي الناس. مش مهم الناس والله، مش مهم. طول ما انت اللي عايز الشيء ده ما تخسرش حاجه بسبب التردد. عملته كده ولا لا؟ قولوا لنا وبلغونا.
2: هديل بتقول لنا هو لو عايز حد يقول لك بقى.
1: يلا يا هديل قول لنا.
2: هديل بتقول لي خسرت الكارت بتاعي كله في الاونلاين شوبينج ساعة سيل خطير.
1: عشان عارفه السيل ده ايه.
2: انا فاهم
1: اكيد
2: كان فيها حاجه هتلاقيها كده او كده في اخر الكوارتر اللي هو بلاش بقى نقول بقى. اخر يوم والسعر زاد بسبب الحرب بتاعت ايران. فاهم انا السوق بتاع العربيات كان فيه ابس اند داونز كل يوم في فكره كمان استقرار سعر الدولار من عدمه, فبتلاقي الاسواق بتتغير اسعارها بسرعه يعني. فان شاء الله باذن الله قد تكون بسبب ان انت تجيب
1: يعني
2: حاجه احسن.
1: بالظبط, ممكن تكون اتاخرت بسبب شيء يعني, ف يو نيفر نو, وممكن تكون سبب حلو وسبب خير. فما تنسوش تبعتوا لنا يا جماعه واتساب 0155952106. اكتر حد بيتردد بيستهبل. هنروح نسمع الاغنيه دلوقتي.
2: الحمد لله مش انا مش انا الحمد لله اول مره تاخد الاغنيه من غير ما تبص لي. Fear.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جاي بخصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: شحوي شجع من قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشر أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نبدأ مع منتخب مصر اللي كمل استعداداته لماتش إيران وخاض ميرانو النهاردة في مدينة سياتل الأمريكية قبل المواجهة المهمة في ختام دور المجموعات. وشاهد الميران خضوع حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي بعد ما اشتكى من شوية آلام في العضلة الخلفية، بينما واصل حسام عبد المجيد برنامجه العلاجي وعمل فحوصات طبية عشان الجهاز الفني يطمن على حالته. وحضر التدريب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلي رئيس البعثة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة. وبالنسبة لحسابات التأهل، فمنتخب مصر ممكن يضمن رسمين الصعود لدور 32 فجر الجمعة لو ألمانيا ما خسرتش قدام الإكوادور وكوتيفوار كمان ما تغلبتش من كوراساو. وقبل ماتش مصر وإيران جد الاتحاد الإيراني رفضوا لأي شعارات أو فعاليات مرتبطة بالمثلية داخل الاستاد أو حواليه، مؤكداً إن مصر وإيران بينهم قيم وعادات مشتركة. ومن معسكر منتخب جنوب

0: الأكبر رغم الهزيمة الكبيرة من ألمانيا. ومن أخبار النجوم، بيدرو بورو لاعب إسبانيا قال إن اللعب قدام نجوم كبار زي كفاراتسخيليا ولويس دياز بيخليك تطور مستواك وتتعلم أكتر. أما فينيسيوس جونيور فحكى موقف طريف مع كارلو أنشيلوتي وقال إنه كان وعد مدربه إنه يسجل هدف بالراس، وأنشيلوتي قال له وقتها إن الموضوع شبه مستحيل ووعده بهدية لو حصل، ويبدو إن فينيسيوس دلوقتي مستني الهدية بعد ما نفذ الوعد. وفي قطر قرر فيفا إيقاف عاصم مديب وخمس مباريات بعد الطرد المباشر اللي حصل عليه في مباراة كندا واللي تسبب في إصابة قوية للاعب الكندي إسماعيل كوني. ونختم من إنجلترا، حيث حالة من القلق جوه معسكر المنتخب الإنجليزي بعد إصابة ريس جيمس في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا، وده بيخلي فرص لحقه بمباراة بنما محل شك كبير.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وطبعا زي ما انتم عارفين موضوعنا النهاردة بنتكلم عن ايه؟ عن اكتر حاجة خسرتها بسبب التردد. حسيت ان انت كده الموضوع ده هيأخرني، الموضوع ده هحس ان انا ظاهر قوي قدام الناس ودي فرصة حلوة وكبيرة فانا خايف ومش عايزها فخسرت الموضوع خالص واندمت. حسيت ان انت عايز اكلة حلوة وبعدين قلت لا غالية قوي مش هينفع فما كلتش وفي الاخر فلوسك برضو راحت في حاجة غير الاكل وفي الاخر برضو خسرت فلوسك. فانت متخيل احنا الموضوع كله ايه؟ كله ندم. فانت ندمان على ايه من اللي انت خسرته؟ علشان تقولولنا على واتساب 015-5952-106. عندك ناس ندمانة؟
2: انا عندي بقى مسجز، بقى عندي مسج حلو والله من صديقنا من السودان محمد آدم حميدان، أتمنى أكون بقرأ الاسم صح، معروف بساخر سوداني، بتمنى أسمع اسمي على التلفزيون. يا محمد يا آدم احنا مستمتعين جدا بالمسجز بتاعتك ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنك ويشرفنا جدا متابعتك.
1: شغلوا أغاني
2: ليه مش بتردوا على كل الناس؟ ليه بتردوا على كل الناس إلا أنا؟ والله قلت المسج بتاعتك وبعتذر لك إن أنا اتأخرت شوية. وبيقول عن التردد: أنا محمد آدم لما بتعارك مع حد وأجي أنام بالليل براجع نفسي وأقول يا ريتني قلت كذا وكذا وكذا وكذا. يعني غالبا بيندم ان هو ما ادالوش عالي.
1: يعني حقك. يعني بص هو الموضوع بيكون اللي هو لا انت كنت شخص تستاهل ان انا اقول فيك وانت في الاخر ما قلتش حاجه، بس هو الموضوع بيبقى احترام منك، برافو عليك.
2: صباح الفل، مساء الفل. بيقول ايه بقى؟ بيقول سويت اند ساور.
1: ايه اكله؟
2: مش عايق يعني، هو في ايه تاني حلو غير الاكل سويت اند ساور؟ البرنامج طيب ولا ايه؟
1: قصدك ايه؟
2: انا على الدائري دلوقتي وشايف انا على الدائري وشايف كل العربيات ورك رومي.
1: انت مش فاهم بقى، احنا بنكون على الهوا وشايفين
2: كل المسجز كده طواجن
1: شايفينها وينجز مثلا، شايفينها فراخ. فص الموضوع بيبقى صعب قوي فانا فاهماك عامه.
2: وبيقول كمان ندمان على اكله ب 3000 جنيه وغالبا حطوا لنا سامبلز بدل الاكل. فاهمك جدا، الجو اللوجري اللي هو بيبقى عايز بعده تطلع على عربيه كبده ولا على كباب محترم. ها بقى فين العشاء؟
1: ايه الاكل دلوقتي يعني؟

0: ماشي اوكي.
1: بس بعد كده عامه يعني بعد المشاوير دي بنروح نتعشى بجد، انا ما بهزرش.
0: ايوه
1: يعني بنروح عند حد بتاع اكل بجد بقى ناكل.
0: الابيتايزر ده كان لذيذ جدا. هناكل ايه بسرعه؟
1: مساء الخير عليكم، انا اول مره ابعت لكم وبحبكم قوي، واحنا كمان بنحبكم جدا جدا، ده رقم اخره 27. ثانك يو والله على المسج، وشكرا جدا، ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم.
0: طيب يا جماعه، بما انه بقى منير كل شويه بيقول ان انا شكلي وانا عامله شعري اصغر،
1: يا قلب عمه،
0: فانا عايزه اقول لكم
1: ايه يا قلب عمه، ازاي
0: انا ممكن اعمل كارثه دلوقتي زي بالظبط،
1: بلاش قهوه بقى في المحطه بقى،
0: لا زي الطفله البرازيليه عندها 12 سنه وادعت انها اتخطفت علشان تاخد فدية من مامتها وباباها. واقعة غريبة جدا جدا اثارت جدل في
1: يا جماعه ما تفتحوش عينيها على الافكار دي.
0: لا انا قلت اللي
1: والله عندي. بجد ما تفتحوش عينيها على الافكار دي.
0: انا قلت بقى خلاص، انتوا شوفوا بقى انتوا، عشان هيفضل يقول لي وناس ثانيه تقول لي اشكال الكبيره، انا هقول لكم بقى الطفله دي عملت ايه علشان تعرفوا. هي ادعت انها اتخطفت، هي في البرازيل اوكي، وقالت انها هي عندها 12 سنه وقالت لمامتها وباباها انها اتخطفت، وبعتت من موبايلها ليها لمامتها وباباها ان هي اتخطفت ماشي. وبعدين هي بقى كانت في تحقيقات كتير قوي حصلت، وفي الاخر طلع ان هي اللي عامله نفسها مخطوفه علشان تاخد فديه منهم لانها عايزه فلوس. طب هل انتوا حارمينها؟ هل انتوا مثلا معذبينها؟ يعني الموضوع ليه يستدعي انها تعمل انها مخطوفه
1: بس فاهم
0: وتبعت انه انا اتخطفت عايزه فديه؟
1: متخيل ممكن يكون بقى الفلوس دي عايزاها كريدت علشان تجيب بيها جيمز وحاجات كده اونلاين. انا فاهم الموضوع ده، متخيله شويه ان في باكجز معينه للاطفال عشان يداونلودوا جيمز، فانت محتاجه زي ايه جيفت كارد كده بيكون بمقابل مالي. فمش كل الاهالي طبعا عندها المقدره او بتبقى مرحبه بالفكره دي، لان في جوانب تانية محتاجه فلوس في الحياه غير
0: باكجز.
1: فانا بقى هعرف اجيب الفلوس واعرف العب جيمز، وخليكم انتوا بقى
0: مش انتوا قلتوا لا، انا هقول لكم بقى ازاي بقى
1: انا هتصرف حبيب
0: أنا
1: قلبي،
0: انا هوريكم،
1: خلي الفلوس تنفعكم حبيب قلبي.
0: مفهوم عندك حق عامه، بس بلاش يعني يلا نعرف بقى الناس ندمان على ايه بقى.
1: ماشي، لا في مسج حلوه بصراحه.
0: طيب
1: مساء الفل عليكم منير ودينا، انا محمود وعايز اوجه رساله شكر وحب لحبيبتي هبة، واقول لها اني بحبها جدا وبتمنى انها تدوم في حياتي للابد، وانها محور السعاده في حياتي، واني ما تخيلش حياتي ابدا بدونها.
0: ربنا يخليكوا لبعض يا رب، وتفضلوا دايما سعداء كده على طول، ويخليكوا لبعض على طول في سعاده وحب زي ما انتوا دلوقتي. ورب جد بجد ربنا يخليكوا لبعض. عندك ايه تاني؟ مين ندمان بقى؟ انا عايزه الندم لموقف، لاكله، لان انتوا ندمانين مثلا انكم ما بعتولناش اكل مثلا، انكم قلتوا
1: خلاص. هو جاوب عليا دلوقتي موضوع السويت اند ساور ده، موضوع اللي هو زي البيتزا، ما سالت الناس ايه الاكله اللي ممكن ترتبط بيها، ممكن تكون، فقال لي سويت اند ساور. اشمعنى اخترت السويت اند ساور؟ عشان ما تزهقش، اللي هو يوم سويت ويوم ساور، ولا الدنيا بتبقى
0: فهمية
1: عامله ازاي؟
0: فهمية، ممكن يكون زهقان، فاهم اللي هو
1: wings.
0: عشان بس ما زهقش يعني، احس اللي هو الموضوع ممكن يبقى شويه في اكون حاسس ان اكلت حاجه حلوه بس بعد كده لا هحدق عادي. فلو هيتجوزها خلاص، ما عشان برضو انتوا زهقين.
1: زهقين يا لهوي صغيره يا جماعه، مش هي يا جماعه، رجعوا لنا دينا
0: مش انا.
1: هلو سمعاكو من اليونان، يا اهلا وسهلا واصدقائنا في اليونان. الشغل ده شفته في فيلم مصري قبل كده، جعلتني مجرما.
0: ايه الشغل ده
1: انا شفته قبل
0: انك خطيتني
1: شويتين دول، انا شايفهم
0: عامه. انا دلوقتي على الهوا بقول ان محمد منير المذيع المشهور المرموق خطفني،
1: وانا بقول بقى ان انا خطف واحده تانية يعني، فاصلا فمش دي
0: مش هي
1: عامه بقى
0: مش دي
1: يعني. انا معايا كل الاثباتات اللي بتقول ان هي مش هي.
0: مفهوم.
1: فلو حاجه معاكوا تثبت ان هي قولوا لنا.
0: ماشي يا جماعه، ابعتوا لنا واتساب 0155952106 وقولوا لنا موضوعنا حلقتنا النهارده بتقول ايه. اكتر حاجه ندمتوا عليها بسبب التردد، هنرجع لكم بعد الاغنيه دي. لسه مكملين معاكم في ستيكه، محمد منير ودينا بكر.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 11111 رقم التسجيل الضريبي 7 5 6 3 4 4 8 0.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
6: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
8: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
9: الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
10: لا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
8: لا محامي، بس الأسود بهت في الغسيل.
7: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumfm. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
11: أنستونا وشرفتونا ونورتونا يا جماعة والله، ولكن للأسف
12: طيب.
11: بننام بدري. لا إحنا
12: يلا بقى يا عمر.
11: والله يا جماعة للأسف نهاية حلقتنا، ولكن طبعا استمتعنا معاكم، وكمان لسه مكملين المسجز، يعني اللي يلحق دلوقتي 015-595-1006 حتى أنا أقولها بسرعة، فإبعتوا بسرعة.
12: اللوك الأسود يليق بكما.
11: مش مقصود على فكرة.
12: وشارك يا دينا باللوك ده جامد ما شاء الله، ده حمادة المصري.
11: شكرا يا حمادة، وحشتنا يا حمادة، انت فين من بدري؟
12: فنزاتها.
11: وحشتنا والله، بقالك كتير ما بعتلناش.
12: رجعولنا يا دينا يا جماعة.
11: ايوه هترجع.
12: محمد رمضان ضيفكم الجديد، بجد فرحان بالحلقه معاكم، يشرفنا وجودك والله يا ابو حميد. شكرا جزيلا. انا عايزك تمثيلي على زوجتي علا محمود وابني يونس، وعايز اقول لها ربنا يبارك لي فيكي، وبهدلها اغنيه هتفضل في قلبي. انطلق يا غالي،
11: ربنا
12: انطلق
11: يا حبيب قلبي. يا رب
12: ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض، ومبسوطين جدا بمتابعتكم لينا. شكرا جزيلا.
11: والله يا جماعه احنا اتبسطنا قوي معاكم، ولكن في مسجز كتير مش هنلحق نقراها، بس اسفين قوي عشان وصلنا لنهايه حلقتنا. كنا معاكم النهارده دايما زي كل يوم اربع وخميس وسبت من معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع محمد منير ودينا بهجت. هنشوفكم يوم السبت قبل دلوقتي بساعتين. باي باي
12: باي باي.

0: شفت السلطة بتاعك على البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مروح. قول لي كده مروح انت فين؟ احكي لي.
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي، وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق.

0: هو ليزر الذهب بيتغير او ليزر الذهب بيقل ويزيد. الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايما في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناء على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنويا وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 17 17 أو 0900 7 4 4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي إن ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كأس العالم على بي إن سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي إن ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي إن سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران.
1: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه المبعوث الأوروبي للسلام ضرورة إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية.
3: وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس الذي تستضيفه الهند.
1: وزير التعليم يبحث مع شركة عالمية متخصصة تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات التعليمية.
3: رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
3: وزير التموين يبحث مع رئيس غرفة صناعة الحبوب تطوير منظومة المطاحن.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن واستمرار إجراءات التبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال.
3: وزير الخارجية يؤكد أن صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز حق وقضايا اللجوء.
1: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
3: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا معتدل رطب على أغلب الأنحاء ليلة.
3: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. النهاردة حلقة نجم، لكن نجم اليوم هو نجم استثنائي. استثنائي في إن كل أغنية بيقدمها في أي كان بقى، في أي وقت، في بدايات الألفينات، في نص الألفينات، في آخر الألفينات، في الثلاث تلافات، في اللي فات، في اللي حاضر، في اللي جاي، هو دايماً مواكب لعصره. ما تسألونيش إزاي، وهي دي المعادلة اللي أنا عايز أسأله عليها النهاردة. هو إزاي لما قدم أغنية، لو قدم أغنية السنة فاتت تبقى شغالة مواكبة للعصر، من 5 سنين مواكبة للعصر، من 10، من 20 برضو، والنهاردة برضو موجود ومازال موجود وبيقدم أغنيات مواكبة لعصره. هو طبعا فنان شامل، هو سوبر ستار كبير، هو قدم لنا أحلى المعاني وأحلى الأغنيات. هو ملحن ومطرب وممثل، نجم في جميع المجالات، وعبقري في الاختراعات. لما بيجي يحب يطرح أغنية ويطرح عمل فني، دايما بيكون فيه لقطة، بيكون في فكرة، بيكون في شيء مختلف. النهاردة هو موجود على الساحة الفنية بمجموعة من الأغنيات نزلت تباعا ورا بعض. تحضيراً لإيه؟ تحضيراً لألبوم جامد جداً هيطرح كمان أيام، وهو ألبوم منتظر الحقيقة، لأنه وحشنا بقاله فترة. لكن زي ما دايما بنقول، هو الفكرة دايما سابقة عصره وسابقة العمل الفني اللي بيقدمه. أنا مش عايز أرغي كتير، أنا عايزاكم تستمتعوا بجيتارات ومزيكا وصوت وغنى وأغنيات جديدة وجميلة. وفي أغنية إكسكلوسيف هتوزع دلوقتي لأول مرة في أجمد سبعة الساعة سبعة. رحبوا معايا واستمتعوا معايا بالحلقة وبسطوا وفرحوا وغنوا واسمعوا كل لحظة من الحلقة دي مع السوبر ستار مصطفى قمر. عامل ايه؟
2: اروح. شكرا على التقديمه الجميله دي.
1: يعني صغيره.
2: لا والله،
1: والله
2: ربنا يخليك.
1: يعني انا مش عايزه، بس عايزه اخلي كل لحظه في الحلقه دي انت اللي بتتكلم فيها اكتر مني ومن اي حد.
2: ربنا يخليك. لا انت كمان وحشانا بصراحه بضيع. انا بحب صوتك، يعني اذاعه، يعني جيجي يعني.
1: ربنا يخليك يا مصطفى. والله يعني كل ما بيذكر اسم مصطفى قمر دايما بيذكر اسم عمل مختلف وعمل جيد وعمل محفور في الذاكره عندنا، سواء بقى احنا كنا صغيرين، شباب، كبار.
2: احنا لسه صغيرين.
1: احنا لسه صغيرين.
2: بس عشان نتفق. بس
1: يعني بالظبط احنا لسه بادئين. بادئين جداد مع النجم الشاب
2: الصاعد.
1: النجم الصاعد مصطفى. برحب بيكم، منوري النهارده في اجمد سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبتشرف بان بيدينا مصطفى قمر سبق النهارده انه بيطرح اغنيته لاول مره من خلال البرنامج، من خلال اجمد سبعة الساعه 7. اغنيه جديده على وشنا
2: طبعاً.
1: وعلى وش جمهور البرنامج، هتكسر الدنيا
2: ان شاء الله. طبعا طبعا. وبعدين هي انا يعني اختبرت الاغنيه على ذوقك، ان انت برضه عجبتك الاغنيه وشاورتي عليها. الاغنيه حلوه بجد. الاغنيه اسمها هتغيب، من الحان احمد برازيلي. الحقيقه اللحن بسيط ومميز من كلمات رامي. الحقيقه عايز اقول لك الغنوه وتوزيع طبعا كريم عبد الوهاب، عامل شغل حلو قوي معايا الالبوم ده، وعامل شغل مش بس في المزيكا. لا انا بصي ما بخلوش ينام يا كريم، بيوزع وبيميكس وبيماستر وبيخرج الاغاني معاه، واقعد معاه احط السكريبت كمان معايا. فاحنا عاملين شغل حلو. والاغنيه النهارده ان شاء الله اول اذاعتها في الاذاعات هتبقى عندك زي ما اتفقنا، وهي الاغنيه السابعه في الالبوم وفي البرنامج بتاعك اجمد سبعه الساعه سبعه الاغنيه السابعه.
1: ده الكلام، ده الكلام المهم. اول ما نذكر رقم سبعه انا بالنسبه لي هو ده الكلام. طب انا اقول لك على حاجه بقى، رقم سبعه ده وش الخير والسعاده على ناس كتير وعلى حاجات كتير، عشان تبقى عارف. بس
2: انا عارف طبعا، الناس بتتكلم على رقم سبعه وحاجات كتير، في رموز كتير لرقم سبعه.
1: اغنيه تكون وش الخير عليك
2: يا رب،
1: وتنجح نجاح مبهر كعادة أعمالك دايما اللي احنا كل ما بتطرح بتنجح نجاح كبير. لكن لو هنختص في الكلام، الأغنية دي أغنية هتغيب، أغنية مصورة فيديو كليب.
2: مظبوط.
1: وإحنا في عصر معرفش، هل من وجهة نظرك الفيديو كليب اندثر موجود ولا ايه؟ يعني ان انت النهاردة تقدم على انك تصمم، ودي مش اول اغنية طبعا بتصورها فيديو كليب، ان انت تبقى لسه حريص على ان العمل بيبقى معاه فيديو كليب، ده
2: بصي
1: وراثة ولا
2: انا بابا كان بيحب
1: الفيديو كليب. بيحب
2: الفيديو كليب. عندنا في العيلة بيحبوا الفيديو كليبس. لا بصي، الميوزك فيديو عموما هي سبورت، فيري سبورتيف للاغنيه الاوديو، خاصه لو كانت بتقول حاجة مكملة من الأغنية أو خدت الأغنية لفيجن جديدة فأثرت فيكي فخلتك تسمعي المزيكا بتاعت الأغنية وكلامها بشكل تاني. الكلام ده أنا عملته كتير الحمد لله يعني.
1: ملك الفيديو كليبس
2: الحمد لله.
1: ملك الفيديو كليبس بجد عايشين والليلة دول.
2: الحمد لله الحمد لله. وسكة عشقين حبيب حياتي ومنايا ومين غيرك ولسه حبايب ولو سألوني أو الصدق طبعا طبعا.
1: يعني مفيش بقى أغنية كان الفيديو كليب عادي يعني.
2: لا
1: يعني
2: لازم بقى في فكرة طبعا طبعا. أنا بصي أنا طبعا لازم أنا
1: وعلى رأسهم منايا طبعا.
2: طبعا منايا كانت برضو من الحاجات الجبارة. أنا عايز أقولك أغنية أنا اللي عملتها اللي هو اللي
1: نزلت بس عليها كمان شوية بس ماشي. نتكلم على
2: هدريب. هدريب هدريب احنا الفكرة بسيطة جدا. هو المفروض يتعمل ليركس فيديو. الليركس فيديو ده
1: اللي هو صورة ثابتة وعليها كلام.
2: صورة عليها كلام او صورتين او ثلاثة. الصور بتتحرك مظبوط. انا قلت طب ما هي الصور دي جواها معاني. هقول يعني ايه جواها معاني؟ يعني لو الصورة دي في ذكرى معينة اللي هو متصور مع حد بيحبه مثلا او واحدة بيحبها وقال لها هتغيب ما تغيب اما انت بجد غريب هتسيب ما تسيب ما بقتش القلبي قريب ما بقتش خلاص بهواك خلاص هو ما بيحب خلاص هو بيبعد عنها. فبدأت الفكرة والسكريبت يكبر جوايا أنا وأنا بفكر في الموضوع ومع كريم قلت له إيه رأيك يعني هنثبت الصورة يعني هنعمل فيديو أنا بتحرك وبغني بس هي الصورة ثابتة بس فجأة تتحرك لما الصورة تثبت ننزل الكلام لما اتحرك الكلام ما ينزلش. قلت له وبعدين بدأت تكبر الفكرة طب على ايه الموضوع فين؟ قلت له طيب احنا الشطات اللي صورناها مثلا شطات متصورة مثلا في امريكا
1: في امريكا الكليب
2: متصورين مثلا كم شط مثلا في شقة في امريكا او بتاع وطبعا بنعمل شوية تقنيات برضو بالاي اي في بعض الحاجات بس الفكرة انه بيحب واحدة طب هي فين؟ وايه الموضوع؟ انا قلت المواضيع كتير قوي انا هعمل موضوع عام. هي بتسيب له رسالة على الموبايل بتقول له ايه خلاص كل اللي بدنا انتهى يعني
1: خلينا مش واحدة خيالية هي كانت موجودة
2: موجودة خلينا اصحاب احسن
1: اوكي
2: خلينا اصحاب احسن بتقول له كده فخلاص خلينا اصحاب احسن. فهو بيقلب الموبايل احنا بنشوف بدأنا نشوف الصورة بقى هو وهي في ذكريات جميلة جدا وبيمسحها بيعمل ديليت هتلاقي الصورة ديليت ديليت
1: ديليت بليز
2: بيمسح كل الذكريات بتاعته وبعد كده بينزل بقى بيركب التاكسي الطائر ده في منهاتن وبينزل يقابل معجبينه مش عارف ايه بياخد القهوه بتاعته وخلاص بتقابله على سنهم بقى هيبقوا اصحاب فبتنده عليه فبيقف هو بعدين في الاخر بيسيبها ماشي خلاص هو الموضوع وخلاص هتغيب
1: هي سابته
2: مش مهتم بالظبط.
1: بس انا استوقفني الحقيقه كمان يعني طبعا فكره رائعه استوقفني في الفيديو كليب نقاء الصوره وهدوء التصوير والصوره وحالا انك تحس ان الكليب لما تتفرج عليه تحس انك بتتنفس كده راحه نفسيه
2: طبعا. اللي مساعد ده بقى ان الاغنيه حلوه ان اللحن جامد ان الكلام اللي كاتبه رامي كلام مؤثر يعني يقول له هتروح ما تروح ما بقاش جوايا جروح يعني حتى الجروح خلاص من كتر خلاص ما عادش في مكان لجرح جديد. الكلام مكتوب ببساطه شديده جدا في عصر الافيه في عصر الكلمه اللي بصراحه اللي لازم تعملي لفظه شويه مبتذله او ركيكه سنه عشان تنجح احنا مش عاملين كده
1: ما فيهاش
2: احنا عاملين حاجه
1: مش افيه يعني
2: لا هو الموضوع الموضوع من كتر حلاوته هو انت بتستمتعي بيه بس مش اكتر.
1: طب ليه انا جي قدام عيني دلوقتي المشهد بتاعك من فيلمك مع ياسمين عبد العزيز لما سبتوا بعض وكانت الاغنيه من اعظم اغانيك في الدنيا اللي ليه علاقه بالفراق
2: لحظه تفاهم قبل اي كلمه تقولها
1: لا
2: مش قصدي
1: الاغنيه دي الاغنيه اللي
2: بسلم عليك
1: ايوه
2: سلم عليك ده اغنيه جميله
1: صح مش ده كان فيلم لما كنت معايا
2: طبعا طبعا
1: سبتوا بعض وخلاص بتلموا شنط وكل واحد بيركب عربيه وبيروح في اتجاهه وحاجات كده
2: طبعا طبعا طبعا
1: مصطفى قمر في اغاني الدراما بقى دي يعني انت مميز ليك حته في حته الانبساط
2: سلو الاغاني السلو
1: لا انت كمان في الروح الخفيفه
2: البوب
1: والبوب بوب ستار
2: بالظبط بالظبط انا ده اساس تصنيفي بالظبط
1: والفلامينجو بقى والسبانيش جيتارز وعايشين
2: بالظبط
1: جيبسيز والحاجات دي انت نمبر 1
2: الحمد لله الحته دي
1: في الحته دي بتاعتك وفجاه يروح مقدم لنا اغنيه في فيلم او اغنيه دراما تتميز فيها برضه. ازاي هذا الشخص المنتعش الفرفوش المبسوط البوب المغني الاغاني كلها طاقه وحيويه ودانس بيعيطنا بيبكينا في اغاني دراما؟
2: هو والله انا بحس دايما يعني الفكره انك تحسي الكلمه الاحساس اللي يتجزا المطرب. انا دايما بقول كده، المطرب لو انبسط من الاغنيه بجد وحبها بجد وهتوصل للناس. هو حابب اللي بيقدمه، او اللي بيقدمه مأثر فيه هيأثر في الناس الاثنين. لو مأثر فيه وحاجه دراماتيك جدا هيأثر في الناس، لو حاجه هو فريش ومديله طاقه وباور. على فكره موضوع الانرجي ده حقيقي، الانرجي اللي بتوصل من المطرب للناس لالاف قدامه ده حقيقي. هو في طاقه هاله كده، هو بيتوحد وهو على قمه الطاقه كده، هو اللي ماسك الطاقه زي ما يكون بيحرك بايده كده، يجيبها يمين ويجيبها شمال ويجيبها. لا، موضوع الانرجي الموجوده في المشاعر بتاعه الاغنيه يعني ممكن تعمل حاجات كتير. يعني انت عندك مايكل جاكسون اتكلم عن حاجات رهيبه، يعني الاغنيه بتاعت وات اباوت اس دي كانت من الاغاني الرهيبه. لا، الاغنيه سلاح
1: طبعا، المزيكا والاغنيه
2: سلاح
1: طبعا.
2: سلاح
1: ولغه يفهمها العالم اجمع، يعني بيجتمع عليها العالم،
2: وهي يا اما تبقى مستوى راقي يا اما تبقى مستوى متدني.
1: ده موضوع المستوى ده بقى، ده لازم نعمل عليه حلقات بقى.
2: ده موضوع تاني بقى
1: حوالينا في السوق.
2: فالمستوى الراقي ده انا مش هسيبه، مش هبعد عنه،
1: برغم من ان الموضه دلوقتي تكاد تكون المستوى الاقل شويه من الراقي.
2: يعني مش مهم ستيل، لما تعمل اغنيه حلوه زي هتغيب هتوصل. اعمل اغنيه زي ما قلنا اغنيه انا او بتاع الاغاني اللي بنقول اللي كبرناه، خدت بالك؟ هتلاقي الاغاني دي يعني
1: وانت بتعمل هتغيب كان في بالك بسلم عليك واخواتها كتير من الاغاني الدراميه العلامات في تاريخ مستوى
2: زي خبيني
1: وخبيني، علامات
2: زي اغنيه البحر
1: الفن
2: طبعا، زي اغنيه
1: درامات.
2: عندي درامات كتير
1: فمتبقاش بقى قلقان انا هعمل دراما دلوقتي فهي ترى هتنجح نفس النجاح بتاع الحاجات اللي كسرت الدنيا.
2: عشان كده لازم تبقى في حته تانية. فانا عشان كده لما قعدنا مع كريم، اللحن حلو قوي وبسيط قوي كمان، خلي بالك هو ممكن يكون بسطته ده بتزعج بعض الملحنين، يعني يقول لك يا عم يعني جمله بسيطه قوي، فين اللي مش عارف ايه
1: الافيه.
2: وليه اصحابي على فكره، وليه اصحابي كلموني يعني قالوا لي مصطفى يعني بس اللحن انت يعني، قلت له طب ما تسمعني انت عامل ايه، ما تبعت لي
1: وريني كده،
2: وريني انت عامل ايه. ما بيروحش للحته اللي بتوصل، هو بيروح لحته يا حته فيها فلسفه يا حته تدي طعم تاني على
1: سبايسي، يعني
2: على لا على على كئيب شويه. على بس كل اغنيه لها حته، في اغاني ممكن تديكي كئاب بس انا ما كنتش عايز كده. هتغيب انا عايز اغنيه سنتمنتال
1: بالراحه، مش هنكد على الناس ويعيطوا يعني.
2: هو بالظبط، اللي هي مش اغنيه مش مثلا مش زي افتكرني عندي مثلا المول بتاع افتكرني او مثلا او اغنيه والله
1: رهيبه.
2: عندنا يعني الاغاني فيها اشكال كتير وانا بنتحرك في حتت كتير قوي، بس انا كل ما بختار كل مره عيني على ان الاغنيه تقعد وتعيش سنين. انت متخيله ان انا بفكر طول الوقت ان انا لما اموت الناس تسمع اغانيه وتستمتع وتقول والله ده فن محترم وجميل ويأثر فيه ويدوم مشاعر حلوه. ده انا احساسي كده، مش كام مليون او كام الف دولار او كام مليون دولار هيخشوا البنك او كام مليون جنيه هيخشوا او كام، مش ده التفكير اللي عندي. اكيد انا عايز فلوس عشان اكمل انتج، البس، اتحرك، مصاريف، حاجات مستقبل، كل ده اكيد عايزه. بس وانا شغال لو على حساب الاغنيه انها تبقى وحشه مش هعملها. لو على حساب عمل هطلع شكلي مش مظبوط مش هعمله. انا طول الوقت كده.
1: احنا هنسمع هتغيب على الجيتار ولا
2: ايه رايك تيجي نسمعها؟ ما هو دلوقتي الاساتذه معانا، وعلى فكره
1: بحييكوا
2: وانا سعيد. الكلاسيكو دول حبايبي، وعلى فكره جوليو ملحن لي، هو اللي ملحن اغنيه انا، وجاي معايا جايين مخصوص النهارده.
1: طيب
2: يلا قدموا نفسكم يتكلموا.
1: هو المايك عندك يا مصطفى،
2: قول حاتم. وعبد الرحمن
3: وانا جوليو
1: وجوليو.
2: وعلى فكره حاتم بيلحن كمان. يعني وكمان
1: نورتونا وشرفنا. والنهارده ما كانش عندي حلقه قبل كده، عايزه اقول لحضرتك ان انا ما كانش عندي حلقه قبل كده فيها نجم وثلاث جيتارات في الاستوديو
2: وكاخون.
1: الحاله دي وكاخون
2: وكاخون يعني كمان عايز الكاخون ده يا جماعه زي بوكس كده، يعني اللي ما يعرفش يعني بتلعب عليه زي التومتوم درامز الطبلة، هو بيسمعهم كده صوت الكاخون كده. ايوه هو ده.
1: طيب انا دي حاله في داخل استوديو نجوم اف ام لاول مره بتحصل في برنامج في اجمد سبعه الساعه 7، وانا بشكركم كلكم على الفرصه العظيمه دي وعلى الاستثناء اللي انتم عاملينه. وهنسمع
2: لازم نعمل لك حاجه مختلفه
1: اكيد طبعا
2: انت عارفه يعني.
1: ربنا يخليك ربنا يخليك. اتفضل
2: نلعب هتغيب

هتغيب للنجم النجم السوبر ستار مصطفى قمر. بيته ذاع لأول مرة دلوقتي. يلا بينا حالا نسمع الأوديو من أول وجديد ونتفرج على الفيديو كليب الرائع اللي تصور كله بمود حالم وجميل ولايق على الأغنية العظيمة في إحساسها هتغيب. يلا بينا وفي انتظار رأيكم، شاركوا معنا وبعتولنا على 015 595 1006.

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجومك أم.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا مع السوبر ستار البوب ستار النجم مصطفى قمر، ضيفنا النهارده على الهواء، والحقيقه في حلقه خاصه جدا بيتم فيها طرح اغنيه جديده وهي هتغيب اللي لسه سامعينها وشايفين فيديو كليب من شويه. رب تكون اغنيه عجبتكم، اغنيه يعني اكتر من رائعه. من قبل هتغيب بكام يوم، اللي هو من كام يوم، 4-5 ايام، كان في بقى حدث الحقيقه كان

0: خفيف قوي بالنسبه لي، واغنيه الحقيقه قد ايه هي ممكن تكون، واكيد انها تكون لايقه على موسم الصيف اللي احنا فيه، موسم الاجازات والانطلاقات والاحتفالات بقى، كل اللي عنده احتفال والمصايف والحاجات دي بنبقى عايزين احساس الفرحه واحساس الرقصه. اغنيه بعنوان انا، اوكي سمعت انا في الاول، سمعت الاغنيه يعني الاغنيه بس، سمعت الاغنيه وبترقص وجميله لطيفه، ببص بقى على الفيديو كليب لقيت في نصك تاني يا مصطفى.
1: نص مين؟ مراتي ما جاتش
0: ليه؟
1: ده نص الحلو.
0: غدغوده يعني غدغوده، انا بوجه لك تحيه كبيره جدا جدا، وكان نفسي تكوني موجوده معاكي، تكوني موجوده معانا، بس نصك الحلو ده غاده. لكن طبعا احنا بنتكلم على نصك التاني بتاع انا. مين ده؟
1: نص الوحش اللي هو
0: السكيلتون ده اللي ايه ده يعني؟ جات لي الصوره وبعدين بعتوا لي الصوره، قلت ما في مين دول؟ مين الاثنين دول؟
1: الفكره طبعا هي الفكره برضو هي اللي بتسوق يعني. طبعا الاغنيه جامده جدا، اغنيه لحن جوليو على فكره، وكلام عمرو الجانم، وتوزيع برضو كريم عبد الوهاب. ولما قعدنا نعمل الفيديو بقى انا وكريم، حبينا نعمل حاجه بتكمل في موضوع مصطفى قمر. لازم افاجئ الناس، ما ينفعش اعمل كليب عادي. لازم، ما فيش حاجه اسمها كليب
0: عادي. قال لك هتطلع هيكل عظمي، ما تخبطش.
1: لازم نعمل
0: اطلع هيكل عظمي، اطلع هيكل عظمي.
1: بس ازاي هو المهم ازاي الفكره؟ ان هو يتكهرب، طالع بيظبط الدش فيتكهرب فينزل هيكل عظمي، يقول لها صلحته وهو اصلا هيكل عظمي. واخد بالك؟
0: هو مش واخد باله اساسا ان
1: هو مش هيكل عادي بقى، هو عايش ان هو عادي. عشان كده كل ما نبص في المرايه هو شايف نفسه عادي، فعشان يظهر مصطفى يعني. فبقى مصطفى وهو والسكيلتون مع بعض بقى طول الفكره يعني. وفي النهايه هي بتبقى هيكل عظمي ولابسه الكوفيه، وقال يعني بيحط ايده على الكوفيه كده عشان ما تبردش، وهي هيكل عظمي. ده فكرة لطيفة.
0: بتحب الشقاوة؟
1: لازم.
0: لازم الشقاوة والاختراعات، ما ينفعش كليب يعدي عادي يعني. هتغيب ده الحمد لله فلت من تحت ايديك. انا مكانش بيه
1: يعني. ما عشان ده ما ينفعش تعمل فيه حاجة اكتر من كده. بس الفكرة، عشان الفكرة حلوة بتاعت هتغيب.
0: قالوا لك ايه بقى السوشيال ميديا، الناس اللي شافوا الفيديو كليب يعني؟ حد قال
1: والله الناس كلها قالت كان تعليقهم الوحيد ايوه هو مصطفى بتاع الحاجات دي. انا دي بالنسبة لي دي شهاده على طول. خلاص
0: طبعا.
1: انا خلاص مش عايز اكتر من كده.
0: مصطفى بتاع الحاجات دي، بتاع الحركات بقى.
1: هو ده بالنسبه لي. ان انا عملت اضافه، ما قالوش لا ده عامل حاجه عملها قبل كده، لا ده عامل حاجه اقل، لا ده عامل حاجه مش قوي. لا بالعكس، الحمد لله انا انبسطت من ردود الفعل، وفرحان باغنيه انا جدا جدا جدا جدا يعني. وطبعا كل الاغاني دي جوه البوم قمر قمرين. فارس فهمي الملحن عامل لي مجموعه الحان السنه دي في الالبوم عبقريه، عامل شويه حاجات حلوه قوي قوي
0: يعني. احنا في دلوقتي 7 اغنيات نزلوا من الالبوم، فاضل كام اغنيه تاني لسه في يعني؟
1: فاضل 5 كمان. ما اعرفش عامل بونس تراك ولا لا. اصل انا عامل فكره كده مجنونه شويه، قعدت اعمل اعلان للناس قمر 25، وهم مش فاهمين يعني ايه قمر 25. قمر 25 هقول لكم يا جماعه عشان ترتاحوا، قمر 25 عباره عن 25 اغنيه على البومين. ادي البوم اسمه قمر قمرين، هينزل عليه 12 اغنيه، ويمكن في بونص تراك يبقى 13 اللي زيهم. من الناحيه الثانيه هيبقى في الشتاء، سيزون الشتاء، الالبوم الجاي اسمه فوق القمر. فوق القمر دي غنوه لحن محمد رحيم، والاغنيه دي كنت هنزلها في الالبوم ده واجلتها للالبوم الشتاء عشان دي اغنيه رومانتك وكده. فهم البومين الحقيقه. فالالبوم اللي شغال دلوقتي قمر قمرين، وقمر قمرين على فكره الحان فارس فهمي. وعايز اقول لك فارس عامل معايا شغل حلو جدا، ملحن شاطر قوي. انا ليه بتكلم عنه؟ لانه بجد تعب وعامل مجهود جبار، سمعني مثلا بتاع 80 اغنيه عشان اختار الخمس ست اغاني اللي انا اخدتهم. اخدت طبعا اغاني جامده جدا جدا، وقمر قمرين متصوره تصوير بقى يا جيجي
0: ايه ده
1: يفوق كل التصوير اللي صورته في حياتي.
0: في اختراعات تانيه
1: في حياتي. كل التصوير اللي صورته في حياتي. هديكي بس هنت صغير عشان يبقى انا ببقى ان انا عندك
0: اكسكلوسيف في اجمد 7. قمر قمرين،
1: ان احنا في عصر قديم قوي قوي.
0: فرعنا يعني؟
1: لا مش هقول بقى، انا بعصر قديم وخلاص. لا طب عشان هقول لك
0: مصطفى قمر هيعمل فينا ايه بعد كده؟ هو ورجعنا هياكل عظميه، وبعد كده هيودينا فين؟ رايحين فين ده؟
1: بس يعني بنتكلم بقى القرن ال 16، القرن ال 17، حاجه كده، حاجه غريبه، حاجات كده بتحصل معانا. حاجه لذيذه قوي يعني.
0: فكره بقى انا استوقفتني كذا حاجه. اولا انا زعلانه جدا ان الهيكل العظمي ما جاش معاك.
1: والله حطه في المكتب والله.
0: يعني انا افهم بس احنا دلوقتي جايين بنتكلم على الاغنيه والاغنيه لسه نازله،
1: صورنا
0: ليه رفيقك
1: ابعتهولك
0: قرينك يا دواوي ما يجيش معاك
1: مش عارف يتحط في ايه ده هيتكسر.
0: هو
1: هيتكسر لازم عشان يقعد، لازم اقعده جنب. بعدين لو انا خايف اقعده جنبي في العربيه
0: الضابط
1: يوقفني يقول لي انت موت حد ولا بتاع
0: صح ماشي عارفين بقى
1: او يقول له بطاقتك هيجيبها منين ما معوش
0: جيبه. لا انا فاكره حاجه كرتون كده. هو ده حقيقي يعني بتاع بني ادمين ولا ايه؟
1: ايوه لا مش حقيقي بني ادمين. ايه لا
0: انا مش عارفه بقى ده انت عامل فيه ايه. انا فاكره حاجه لطيفه ظريفه يعني ديكور.
1: لا بالحجم الطبيعي. امال ايه حجمي؟ حجم مصطفى.
0: الله ده رعب بقى. لا كويس انك انا دلوقتي مش زعلانه. كويس ان انت ما جبتوش. كنت هقول نجيبه ونقعده جنبك على الكرسي هنا في الاستوديو.
1: لا هو المره الجايه
0: تخرج انا بقى امشي انا اروح. تاني حاجة فكرة مفيش حد نزل ألبومين في سنة يعني، أو فكرة نادرة.
1: هم هيبقوا على سنة ونص يعني مش هيبقوا يعتبر على سنة ونص يعني. احنا بادئين من امتى بأغنية اللي كبرنا؟ فاكرة انت سألتيني سؤال
0: قلت لي
1: انت بدأت بالألبوم ده منزل بدري قوي وعملت تسرسب أغنية بأغنية وتقعد شهر شهرين وتقعد شهر شهرين وتقعد فعلا انا قاصد انا عايز الناس يستمتعوا بكل اغنيه ويقولوا رايهم حبوها او ما حبوهاش. ولما حبوهاش التانية هتنزل وراها وكل اغنيه تاخد المجهود بتاعها.
0: طب انا عايز اسالكم، انتوا حبيتوا اغنيه هتغيب اللي لسه سمعناها من شويه دلوقتي ولا لا؟ هو محمد بيقول لك قمر 25 والنهارده 25.
1: النهارده 25 والله العظيم.
0: وقمر هو قاعد جنبنا عندنا التاريخ 25 وقمر قاعد جنبنا برضو يعني. قولوا لي ايه رايكم لما شفتوا اغنيه هتغيب وسمعتوها وهتسمعوا دلوقتي. انا متاكد انكم سمعتوا اغنيه انا، ولو ما سمعتوهاش حاولوا تسمعوها وتتفرجوا على الفيديو كليب على اليوتيوب طبعا. هو موجود على نجومه في ام تي في. مصطفى قمر هو هيكل عظمي من انا بس دي الكلمه هختصر الفيديو كليب الموضوع ده. فاتفرجوا على الفيديو كليب وقولوا لنا ايه رايكم. وهنسمع جزء من انا وراجعين وشاركوا معانا على 015 59 551 006.

0: شايتة فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
3: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم FM ونجوم FM TV.
6: بنكمل حلقتنا النهارده مع السوبر ستار النجم مصطفى قمر، ضيفنا في اجمد 7 الساعه 7 على نجوم افام ونجوم افام تي في. هذه هي الاغنيه اللي بعنوان انا، اغنيه الصيف، اغنيه كلها حيويه وطاقه وبيت ودانس وفرحه وفرفشه، بس هي فيها هيكل عظيم. هي فيها فخ، فيها فخ مفخخه.
7: ما انت مش لسه بتقولي جينزي؟
6: اه،
7: لازم العب معاهم شويه.
6: اه طبعا، هو جينزي بيحبوا الحركات.
7: اه لازم يعني حاجات جديده كده. انت عارفه ان انا
6: ما كنتش بقى تغني لهم راب وتراب والحاجات اللي بيسبقوها الجنسي.
7: انا مش انا مش مش هجيب انا يعني. انا لا يعني ممكن اعمل ديو مع حد. انت عارفه انا دايما بحسبها ازاي؟ لما انا بعمل فرح، هو مين اللي بيحدد مصطفى قمر في الفرح؟ مش العروسه والعريس؟ سنهم قد ايه؟
6: جنزيز تقريبا،
7: هم يعني اكبر يعني شباب.
6: لا ما انا مش بقتش عارفه
7: معرفش. يعني قصدي
6: الشباب
7: يعني. طالما انت مكمله والناس في وده يعني، انا بكره عندي حفله جراديويشن تحت سقف الهرم.
6: واو.
7: بتاع مدرسه ام ال اس بتاعت اللغات دي. ال- ال- ال- ال- ال- الحفله دي بيبقى مميزه جدا، ان هم بيبقوا عايزين يجيبوا دايما حد بيحبه، فانا كل سنه بعمل لهم الحفله. يعني وانت متخيله بقى الولاد دول لما يغنوا اصحابنا وانت ولا
6: بجد
7: والله
6: لسه هقول لك، بيطلبوا منك بقى غني.
7: تخيلي والله الاغنيه إيه؟ دي اصحاب مثلا يطلبوها، بيطلبوا
6: اغنيه فيلم صح؟
7: اغنيه فيلم بيطلبوا مثلا. هتستغربي الاغنيه الريجي بتاعت كان ليوم حبيب اللي بقى اللي عبا في فيلم بتاع حريم كريم، بيطلبوا طبعا السود عيونه، بيطلبوا الليله دوب، بيطلبوا هنقول لسه حبايب. يعني سامعين الاغاني؟ سامعين؟
6: مش عارفه. عايزك تغنيهم كلهم دلوقتي، ما ينفعش تعمل لنا ميدلي كده بكلمتين من كل حاجه؟
7: انا النهارده خلينا في الجديد دلوقتي.
6: خلينا في الجديد.
7: انا عاوز اركز دلوقتي النهارده.
6: في الجديد
7: يعني، خلينا المره الجايه. يا سلام لو اجمد 7 الساعه 7 ده يبقى 3 ساعات كده ناخد راحتنا.
6: يلا ايدي على كتفك. تعال انت ونعمله لك كل يوم 3 ساعات، ما عنديش مشكله. طيب انت ذكرت حكايه ممكن اعمل دويتو لما بقول لك تغني راب او تراب، قلت لا ممكن اعمل دويتو مع حد يكون بيراب او بيتراب ممكن. صح
7: مظبوط.
6: في حياه مصطفى قمر دويتوهات مش كتير. تعاملت مع جيبسي كينجز
7: مع ومع حميد،
6: ومع حميد وخلاص،
7: اغنيه غزالي بالظبط كده. وعملت مع محمد نور اغنيه اللي هي شفتوا القمر والحلاوه.
6: يعني دي تكاد تكون لا تكمله تذكر في تاريخ فنان طويل زي حضرتك، يعني تاريخ كبير.
7: ما يعني فكره الديو دي انا عشان اعملها لازم اكون انا يعني معجب بالفكره الحاجه مش عارف ايه. في فكره جايه والله قريب، في اغنيه مع جنات. جنات صوتها جميل جدا جدا جدا.
6: ايوه ثانيه واحده، انا الاغنيه أيوة. انا عارفاها وانا سمعتها.
7: يا شمس غيب بتاعت اميره.
6: شمس غيب بتاعت اميره. انا سمعتها على فكره بصوت جنات، هي سمعتها لي.
7: ايوه
6: يوم ما كنت انتوا في العزومه وانا ما جيتش.
7: احنا قريبا الاغنيه دي هتنزل قريبا يعني. انا ما حدش هخليها في الالبوم بس
6: هي سلوهيه.
7: بس ان شاء الله هعمل مع جنات اغنيه ثانيه كمان غير دي، بس دي هنزلها. انا بحب صوت جنات جدا.
6: رهيبه.
7: وحاسس ان جنات بجد بجد، انا يعني ازاي يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم ان جنات دي عندها حاجات وصوتها جميل قوي كده.
6: هو صوت ملوش مثيل.
7: وانا بالنسبه لي عايز اديها لحن في حته معينه في دماغي كده جايباني كده
6: اكيد بفكر. بس دي هتبقى حاجه اوركسترالي رومانسيه رائعه اكيد لما تجتمعوا انتوا الاثنين مع بعض. بس انا لما كنت بسالك على حته الحاجات بقى الجين زي اللي ممكن بقى تعمل مع حد بيراب مع حد من
7: الرابرز اللي طالعين مروان موسى كده. مروان بابلو ممكن طبعا
6: حبيت اغنيه من الاغنيات اللي نزلت قبل اغنيه انا والحقيقه برضو هي كان اللي ما كانش فيها فيديو كليب بس كانت الصوره مميزه اللي هي كان فيها فيديو كليب لا
7: انا اغنيه
6: حبيت
7: لا ما كانش فيها
6: كانت الصوره هي في عربيه بالظبط حمراء كلاسيك حاجه مود
7: بالظبط
6: مود بتاع هوتيل كاليفورنيا كده والحاجات دي
7: لحن عمرو مصطفى طبعا وعمرو يعني مش هتكلم عن عمرو يعني احنا سلسله نجاحات مع بعض كبيره جدا تاريخ حبيب حياتي ومنايا بقى وحاجات كتير قوي والغنوه دي لذيذه
6: مفيش شغل جديد مع عمرو مصطفى
7: في بس انا تقريبا الالبوم ده احنا
6: خلصنا
7: محتاجين نقعد بقى هو عمرو بقى طبعا ما شاء الله عليه يعني بيقعد يشتغل بس والله العظيم على طول بيكلمني يقول لي تعالى نقعد وندردش ونغني ونهيص كل ما تقعد معايا هتطلع باغنيه وانت مروح والله لازم تقعد معايا اطلع باغنيه
6: عمرو مصطفى بيطلع الاغنيه في نص ساعه
7: على حسب لو هو
6: غزاله رايقه
7: طيب ربنا يروق باله على طول
6: امين يا رب ونوجه له تحيه طبعا الملحن الموسيقار الكبير عمرو مصطفى حبيت نسمعها منكم ولا
7: يلا تيجي إيه؟ نجرب كده مهندس الصوت بتاعك وانا عملت له حركه كنت دوست على الايفكت وانا في النص تلاقيه زعلان مني دلوقتي على الايفكت استاذ احمد علاء
6: يا حماده
7: تحيه من حقيقي
6: طب اكيد نعرف نعيش بغير احمد علاء

0: ايوه
1: هو ده بقى الكلام. نسمع جزء من حبيت سريعا ولينك اخير هيكون مع السوبر ستار مصطفى قمر. حابين تسالوه عن ايه شاركوا ابعتوا على 015 595 1006.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي إن ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كأس العالم على بي إن سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي إن ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي إن سبورتس مجاناً. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
2: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: وقبل أغنية حبيت كان في أغنية مكسرة الدنيا، هي أغنية اللي كبرنا من اسمها كده يا مصطفى. الأغنية مفرفوشة ومقسوم مع إن كلامها في إنه إن حد زعلان من حاجة
5: بس يعني بس خدي بالك بقى، أنا أول مرة غني باللغة دي واخدتها المرة دي المرة الوحيدة.
4: إيه لغة إيه؟
5: اللي هو اللي كبرنا بإيدينا شم نفس وخلاص علينا. ما خدت بالك لما دلعنا حس إنه خلاص ضمننا ومش عارف إيه. لا اللي هو يعني أنا اللغة دي شوية انا مش ما عملتهاش، قلت مره لازم عندي اغنيه فيها اللغه دي شويه. ففارس فهمي جاب لي الاغنيه وعجبتني جدا جدا، والكلام عجبني، والحقيقه الاغنيه كريم موزعها ومعموله مقسومه حلوه قوي. اغنيه من الاغاني حلوه متصوره، موجوده على اليوتيوب كمان، بيخش يتفرج عليها.
4: لا اكيد التصوير بقى مش تصوير عادي يعني، بيمر
5: مرور
4: كرام كده،
5: في ديكورات بتتغير وحاجات كده، لا وفي ترانزيشنز كده وبتاع
4: في حاجات بتلف بتتشقلب وتتلخبط وحاجات.
5: طبعا اكرم فاروق هو اللي اخرجها يعني، الحقيقه بوجه له التحيه يعني، مخرجين الشاطرين قوي يعني.
4: كريم عبد الوهاب عايز اوجه لك تحيه كبيره كبيره كبيره جدا، موزع طبعا المعروف
5: والمخرج دلوقتي بقى عايز ايه بقى
4: يعني الحلوه دي كلها. اعمال مصطفى قمر اول ما هتخرج من باب الاستوديو عندنا من باب اجمد سبا راح فين؟ راح فين كده قول لنا.
5: النهارده النهارده عندي فرح.
4: يلا يا جماعه ادينا ضمننا عزومه النهارده.
5: عندي فرح. عندي فرح.
4: والحفلات
5: الحفلات في الصيف ان شاء الله بقى تشوفونا بقى
4: في ليلى مراسي.
5: خلصنا تور امريكا وكانت عملت جو ولد، حفلات كانت حلوه قوي قوي، ان شاء الله نكررها شهر 11 اللي جاي ان شاء الله. لا عملت كونسرتس في امريكا كانت جامده جدا، وفي كندا عملت شغل حلو قوي قوي، انا كنت مبسوط قوي. انت عارفه كان بقالي قد ايه ما روحتش؟
4: قد ايه؟
5: حاجه بتاعت 18 سنه.
4: المنتخب بيلعب المنتخب والكوره بتفرج على الماتشات؟
5: طبعا طبعا طبعا. امال ايه ازاي ده؟ صوروني وانا بتفرج الساعه 4 الصبح، قررت اعمل عامله كده، رحت مصور نفسي وكلمتهم في الريستور، قلت لهم اسالوا كده اداره المول لو ممكن الريستور بتاعي يفتح لغايه الماتش بتاع فوافقوا لي. فرحت موجه الناس انا رايح اتفرج على الماتش عندي في الريستوران في الجيتاره وبتاع مش عارف ايه. ورحت وقعدت وجابوا لي زماره وقعدت ازمر والله العظيم.
4: ايه رايك في الاداء وفي المنتخب؟ لا لا
5: لا لا,
4: إيه؟
5: لا لا لا برافو عليهم بصراحه، ورجاله وكابتن حسام حبيبي اصلا كمان صاحبي يعني. كابتن حسام عامل شغل جامد جدا، وتحس ان ابي يعني بقلبه يعني. الموضوع مش مجرد مهنه، لا هو بقلبه. واحنا كمان بقلبنا بصراحه، احنا بنفرح لاي حاجه
4: هتفرج على ننجح فيها. مصر وايران يوم السبت
5: ان شاء الله 6 الصبح.
4: 6 الصبح عايزين اغنيه بقى نشجع بيها.
5: سالي 6 الصبح دي هتبقى في البيت بقى صح؟ مين هيبقى 6 الصبح في مكان ولا بتاع؟
4: مش عارفه بقى والله يعني. انا
5: يلا صحيهم برضه.
4: عايزين منك اغنيه بقى نشجع بيها المنتخب، عايزين اغاني.
5: عندي اغنيه اسمها تقدر تفرح هبقى ابعتها لك. كانت تعملها مع المهندس امير محروس، هو كانت فكرته يعني، الموضوع كان لذيذ جدا جدا.
4: رايحين فين في السينما؟
5: السينما والله في يا لهوي ده انا في شويه حاجات. لا أيوة. لا لا
4: احنا قاعدين بقى معاك لسه احكي لنا فاضل دقيقه بس احكي لنا.
5: لا السينما بصي عندي مشروعين. عندي مشروع هعلن عنه لاول مره عندك برضو. ايه رايك اقول الاسم ولا ما فيش؟
4: ايوه طبعا. طيب. الاسم والمخرج والفنانين. طيب.
5: اسمه صديق العيله. لايت كوميدي. وده خرج الاستاذ علي ادريس وسيناريو حوار الاستاذه زينب عزيز. وعندي فكره تانية
4: حكايه شبه فارس بلا جواز كده.
5: لا لا فكره فكره خواجه قوي يعني أوكي. يعني من الحاجات الراقيه الشيك اللايت كوميدي اللي تخش كل بيت ولذيذه جدا ولطيفه.
4: ما ابتديتوش لسه تصويره؟
5: لا لسه لسه. وفي بقى في فكره فيلم تاني عندي جباره جباره يعني الفكره دي بقى لسه بقى لان دي هتعتمد على الجرافيكس جرافيكس واي اي وشغلانه وموضوع كبير قوي على فكره. بالمناسبه قمر قمرين طبعا قلت لك انها
4: الالبوم ده الالبوم
5: انها هتنزل وبتاع والالبوم والتصوير وبتاع
4: تاريخ نزول الالبوم امتى؟
5: عايز اقول لك ان اخر اغنيه هتتصور مش قمر قمرين بعد ما ينزل الالبوم هريحهم كده في الصيف كده هصور اغنيه اسمها ضجه وده برضو دي برضو الاغنيه دي على فكره لحن فارس فهمي. الاغنيه دي روعه بحبها جدا معموله افرو بيت ومتصوره في مكان بعيد متصوره في كينيا.
4: اوه
5: لا انا الالبوم ده عامل شغل حلو قوي والله
4: ملك الاختراعات يعني. وملك الابتكارات بجد وفعلا وواضح ان الالبوم مبذول يعني حضرتك بذلت عليه مجهود كبير
5: الحمد لله الحمد
4: من
5: لله.
4: تصويره من اختيار اغنيه واختيار الاسماء ضجه وقمرين قمر قمرين وانا والفكره لا يعني بتمنى لك كل التوفيق ومستنيين قمر قمرين ينزل
5: ان شاء الله
4: امتى تاريخ نزوله
5: يعني تاريخ نزوله هيبقى في اول اسبوع من 7 هقول لك اليوم بالظبط طبعا هبعت لك
4: واسمعوا هتغيب لان هتغيب تم طرحها دلوقتي في البرنامج فاحنا عايزين يعني
5: يعني خلي بالكم دي هي بتاعت اجمد 7 7 7 هتغيب بدات من هنا يعني.
4: عايزين وشنا يكون حلو. بشكر السوبر ستار والبوب ستار ونجمنا المحبوب القريب من قلوبنا اللي معانا في ذكرياتنا وفي حاضرنا وفي كل حاجه حلوه صاحب الاختراعات صاحب الرومانسيات صاحب الاغنيات اللي بتصحصحنا وبتفرفشنا ونجاحاته في السينما ما نقدرش ننساها وبنستناها. بتمنى لك كل توفيق النجم مصطفى وبشكرك على كل الاكسكلوسيف نيوز اللي كانت موجوده معانا.
5: شكرا انا انبسطت معاك يعني بقالي كتير ما جيتش
4: وكان
5: مهم كان مهم جدا في نص الالبوم كده واحنا بنعمل والاغنيه 7 لازم تبقى في اجمل 7
4: ايوه اغنيه 7 هتغيب. بشكركم جدا اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في حلقه جديده. بشكر سوبر ستار مصطفى قمر بشكركم كلكم على وجودكم معانا النهارده. شكرا جزيلا ليكم واسيبكم مع اللي كبرناه حاجه فوق الخيال اغنيه بحبها جدا جدا جدا. يلا بينا باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أكملها مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بيان أمريكي خليجي مشترك يؤكد مجددا أنه لن يتم إجبار أحد على مغادرة قطاع غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون حرا في العودة.
2: نتنياهو يقول إنه أصدر تعليماته للجيش بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليه أو على البلدات الحدودية في إسرائيل.
1: مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحات ترامب العسكرية ضد إيران.
2: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه المبعوث الأوروبي للسلام ضرورة إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية.
1: وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس الذي تستضيفه الهند.
2: وزير التعليم يبحث مع شركة عالمية متخصصة تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسة التعليمية.
1: وزير التموين يبحث مع رئيس غرفة صناعة الحبوب تطوير منظومة المطاحن.
2: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: غدا الجمعة طقس حار بنهار معتدل رطب على أغلب الأنحاء ليلة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل ويا مساء الياسمين ويوم الخميس يعني ويك اند ومصيف طالعين على الطريق. لو في ناس دلوقتي على الصحراوي اكيد بيسمعونا دلوقتي على الهوا وانا سعيده جدا جدا انا هكون معاكم من دلوقتي لغايه الساعه 10. انا إنجي علي على نجوم اف ام وده معادنا وبرنامج اسرار النجوم وضيفي اللي منورني النهارده انا سعيده جدا ان هو هيكون معايا. اولا هو ضيف مقل جدا ظهوره اعلاميا ما بيظهرش وهو شاطر قوي قوي قوي وبيقولوا اللي بيتعلم وسط الأساتذة دايما بيكون أستاذ ويمكن دي أفضل جملة ممكن توصف رحلة ضيفي النهاردة. هو مخرج مشواره بدأ وسط أسامي كبيرة وتجارب مهمة جدا في مجال الإخراج قدر من خلالها يكسب خبرة حقيقية ويكون ويكون لنفسه رؤية خاصة ويكون له مكانة النهاردة في وسط كل المخرجين اللي موجودين. ما بقاش مجرد واحد بيتعلم الصنعة لا لكنه بقى واحد من أشطر صناعها رغم أن بصمته واضحة قوي في أعمال الإثارة والتشويق والقلق جدا يفضل كده على طول الوقت مخليك كده على أعصابك لكنه مؤخرا فاجئ الجمهور بتجربة درامية مختلفة نجحت نجاح كبير قوي قدم فيها الاجتماعي والرومانسي والكوميدي بنفس الحرفية وبخفة دم وتلقائية حقيقي أنا كان صوتي بيجيب آخر الدنيا وأنا بضحك ده بجد وأثبت أنه مش مخرج له لون واحد ولكنه مخرج بيعرف يحكي أي حكاية بطريقته هو الخاصة. معانا النهاردة مايسترو الصوت والصورة ورؤية الشرنقة وقائد فن الحرب وصاحب على فل وياسمين المخرج محمود عبد التواب ونقول توبة محمود عبد التواب.
2: ممكن أخذ الورقة دي وأنا ماشي عشان فيها كلام كويس
1: عجبك هديها لك بس ممكن أقول لك على حاجة الكلام اللي أنا قلته ده بجد يعني ما فيهوش مجاملة الكلام اللي أنا قلته ده حقيقي عنك وهو فعلا مخرج بسيط ما بيحبش يطلع في برامج بيتكسف جدا وأنا بعتبر نفسي أن أنا محظوظة أن إن شاء الله هيكون لي وعنده أعمال كتيرة قوي جاية ولكن أتمنى أنه يفضل طول الوقت فاكر اللقاء ده لما كنت لسه بتتكسف ولسه مش بتحب تطلع فهتفتكر انا طلعت مع إنجي فهبقى سعيده جدا جدا وانا بشوفك اعمالك بتكتر وليك حقيقي بصمتك يعني انا من الاعمال دي بجد يا توبه حسيت ان في مخرج متطور انت حد متطور وايقاعك سريع ومش المشاهد مش بيمل وهو بيتفرج وده مهم جدا لان في مخرجين بيعملوا شغل حلو قوي ولكن تلاقي كده وقعت انا منك انا مش حاسه ان انا اللي بتكلم كتير لا بس هو حاسب له الورقه يا جماعه علشان يفضل فاكره وحمدي له عليها منور توبه محمود عبد التواب
2: بنورك
1: النهارده في الاول خالص بيقولوا لك يا توبه يا توبه يا توبه توبه ده جه منين اكيد اتسالت السؤال ده كتير
2: ده من
1: بس انا ما اعرفش
2: محمود عبد التواب التواب ده التوبه فهي توبه توبه هو اصلا دلع بابايا يعني هو بيقولوا له توبه وكلنا بقينا توبة يعني أنا توبة وفي توبة تاني بوست بروديوسر وفي توبة تصوير يعني كلنا بقى في توبة في الوسط بس هو الحقيقي هو بابا بقى فاهمة
1: أيوة يعني أيوة في توبة في الوسط وسط عجبتني
2: أيوة
1: توبة أنا كل ما أقول التوبة النهاردة لو سألتك قلت لك إمتى ممكن تقول توبة أشتغل العمل ده تاني او مع الناس دي تاني امتى محمود عبد التواب ممكن تقول توبة اعمل عمل بالشكل ده او مع الناس دي او بالطريقة دي
2: لا عمري ما اقول كده من وانا مساعد مخرج يعني وانا مساعد مخرج انا ببقى محتك بالناس كلها تقريبا من اول عمل البوفيه لغاية اكبر حد في اللوكيشن ففي واحد قال لي انا فاكره كويس كان عنده بوفيه بيجيب لي بوفيه وبتاع فقال لي استاذ صوبه هقول لك على حاجه ما تزعلش مني فقلت له ايه يا اسلام في ايه قال لي انا بشوف عربيه حضرتك بعرف ان احنا داخلين على مصيبه سودة
1: ده حلو ده
2: فبقول له ليه
1: حلو
2: قال لي ما انت مش هتيجي في اعلان جبنه انت اكيد مش جاي في اعلان جبنه انت اكيد جاي في خناقه
1: فعمل جامد
2: في حاجه تقيله حاجه فيها متعبة. تحدي بالظبط حاجه عايزه تخلص احنا لازم نخلص دلوقتي فعمري ما قلت على عمل لا مش هيخلص او لا مش عايز اعيد التجربه تاني كل حاجه اتعلمت منها انا عملت من اول حلقات صغيره على اليوتيوب اول سيت كوم كنت بشتغل بالاوبي فان واجي الصبح اصحى ابيض لعم زكريا المونتير عادي جدا ما اعرفش حد يعرف دلوقتي يعني ايه اصحى ابيض ولا لا وايت بالانس يعني للكاميرا أيوة الفيديو
1: بتبقى زي سكرين يعني ورقه كده ورقه
2: بالظبط ورقه دي عشان قدام الكاميرات أيوة أيوة. وبعدين نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه ودي الكات لكل كاميرا مان واقف على الكاميرا وكانت مرهقه جدا وفي عمل من الاعمال مثلا شخص ما كنت بتدرب قال لك انا مش هقدر اجيب التدريب تاني مش انا بشخصي بس التدريب عامه مش هيجي اللوكيشن تاني علشان خاطر مش هنقدر نجيب لهم مثلا بريك مش هنقدر ندفع فلوس كذا فلا انا هدفع فلوس وهاجي لا انا يعني مش هسيب الشغلانه غير لما تخلص اعملوا بقى فيها اللي انتوا عايزينه
1: بص انا كنت بدأ بأسئلة تانية خالص بس انت ودتني في حتة تانية دلوقتي باللي انت قلته طبعا هو مخرج مسلسل كسر الدنيا هو مسلسل ورد على فل وياسمين وليه حاجات كتيرة جدا وليه اعمال قبل كده واشتغل بقى مع تامر محسن وطارق العريان واسمي كتير قوي قوي قوي بس انا هرجع لكل ده وحقوله بس انا هاخد من كلامك انت دلوقتي وحبتدي في حاجة تانية اقول لك طول الحلقه توبه ولا محمود عبد التواب
2: توبه
1: توبه النهارده ايه اللي حببك في السينما دي كلها معلش انا عايزه بس اتعرف عليك قبل ما نخش في العميق
2: لا هي ابتدت بشكل انا عمري ما فكرت ابقى مخرج وعمري ما فكرت ان انا هدرس سينما او هدرس اخراج سينمائي عمري بالعكس الموضوع ابتدى بعد ما خلصت ثانويه عامه
1: دخلت جامعة
2: وجبت مجموع كبير جدا تقريبا 94.7
1: انت شاطر
2: وبعدين التنسيق وداني ساعتها جامعة القاهرة رحت جامعة القاهرة كلية اثار انا دارس اركيولوجي اصلا ايجيبتولوجي فرحت اثار وبعدين في سنة اولى وانا في اثار فريق المسرح كانوا بيفرقوا بيعزموا الدفعة الجديدة على عرض هم عاملينه في نهاية الترم الاول فمسكت ايه ده يا جماعه قالوا لي ده فريق المسرح بتاع الكليه بيعمل عرض مسرحي عرض في منتهى البساطه منتهى الروعه يعني هم قاعدين على بوديوم كلهم كل واحد على بوديوم وبيكلموا بعض ولما يعوزوا يعملوا فاصل يبتدوا يعملوا مزيكا بالضف
1: الله
2: مفيش حاجه ابسط من كده انا بمجرد ما حضرت العرض ده انا ما رجعتش خلاص انا
1: بدايتك النداهه
2: انا عايز ادرس الفن عامه عايز ادرس الفن عامه عايز اشوف ده بيحصل ازاي عايز اشوف ايه اللي بيحصل وقابلت ساعتها مخرج مسرحي اسمه اسلام امام اسلام لسه لغايه دلوقتي بيشتغل معايا وانا مخرج بيدرب الممثلين بيساعدني في حاجات كتير فاسلام قلت له انا عايز اخش فريق المسرح قال لي تعالى مفيش مشكله فروحت فريق المسرح قعدت بتفرج عليهم لان هم انا في سنه اولى وكل فريق المسرح تقريبا في ثالثه ورابعه فانا بالنسبه لي اساتذه بقى يعني انا ببص عليهم في المسرح كده فاتح بقي يعني فروحت قعدت قدامهم وبعدين اتزنقوا في دور حد يعمله الولد لازم يذاكر عنده ماده من السنه اللي فاتت الدنيا ملخبطه فإسلام قال لي اطلع انت اللي هتعمله وكان عرض نوبي فهندهن نفسنا بقى فانا متحمس جدا ايه ده انا رحت وطلعت وساعتها
1: ودهنت نفسك
2: ودهنت تمام ومسرح الجامعه شرس يعني مسرح الجامعه حقيقي هو شرس لانه وانت عايز تعرفي كده من هو متخرج منه تقريبا اغلب النجوم اكيد كانوا في مسرح الجامعه او مسرح المعهد يعني انا فاكر فراج في مسرح الجامعه انا وفراج كنا موجودين في الـ في الـ في الـ في المسرح بتاع جامعه القاهره في اسامي كتير جدا مسرح شاهين كان في مسرح الجامعه متهيألي فمسرح الجامعه شرس فانك تاخد جايزه في الجامعه وسط المنتخب الفرق القويه يعني فريق تجاره ده كان قوي جدا كنا نخاف منه فريق كلية أداب وكلية حقوق، التلات فرق دول مرعبين،
1: مفيش واسطات ومفيش نجوم في الأعمال، فبتبقى حاجات بجد.
2: وما بتدرسي ده علشان خاطر عايز تاخد النتيجة وعلشان خاطر عايز تنجح، ولا بتروح البروفة علشان خاطر انت لازم تثبت حضور، انت حقيقي رايح بمنتهى أرادتك وبتحب. خلصنا سنة أولى، وبعدين في أول سنة تانية، فساعتها عملت مسرحية وخدت أحسن ممثل على مستوى جامعة القاهرة المركز الثاني. فبقول لإسلام، في إسلام قال لي طب ما تقدم في المعهد. قلت له معهد إيه؟ قال لي معهد تمثيل. قلت له في معهد للتمثيل؟ قال لي قلت له بس أنا نفسي أدرس إخراج. قال لي يعني قدم التمثيل، ولو حبيت الموضوع منك، أصلا مش عارف إن في حاجة اسمها أكاديمية فنون، قدم في التمثيل والله، ومعهد سينما قدامه الناحية التانية.
1: أنت يعني مثلت بعد كده في مولانا؟
2: مثلت مولانا.
1: شفت كانت حادثة.
2: كانت حادثة الحقيقة. فرحت قدمت في المعهد، معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، والمكان ده الحقيقة ليه فضل عليا كبير جدا جدا. أنا ما درستش إخراج سينمائي، أنا درست تمثيل وإخراج مسرحي. قريت المسرح في المعهد، اتعلمت الدراما في المعهد، فهمت يعني تمثيل في المعهد، عرفت أتعامل مع الممثل إزاي في المعهد. طبعا بعد كده الشغل جه والسوق جه،
1: طبعا الاكسبيرينس الحقيقيه بتترمي بقى
2: لما تترمي في السوق،
1: طبعا غير لما بتكون بتقرا حاجات وكده.
2: بالظبط،
1: ده اكيد.
2: بالظبط، رحت قدمت من ورا ابويا، هو ما كانش يعرف. بابايا مهندس، وبابايا مهندس يعني مهندس هو،
1: وكان عايزك تمشي في نفس الخط
2: او انت دخلت اثار هتمشي في اثار، وعايز تدرس بقى بره مصريات، علم مصريات، اطلع ادرس، يعني في هندسه في الموضوع. رحت قدمت المعهد من وراه، نسبة قبولك

0: ومشيت. استحالة أقبل، أنا متأكد، لأنه في معايا في الورشة ممثلين يخضوا يخضوا. ف ساعتها وحسيت انه في الامتحان انا مش هقبل. الدكتور سعد أرضش ساعتها قال لي داخل اعمل مشهد، فقال لي سيبك من المشهد، قول جمله واحده اني احبها اعشقها.
1: فاكر الجمله؟
0: اه فاكر الجمله. قلتها، فقال لي روح اقعد هناك كده 10 دقايق وتعالى. رحت قعدت 10 دقايق بقول الجمله دي بس، اني احبها اعشقها، تعالى قولها. فرجعت قلتها، قال لي اطلع بره. لا انا استحاله اقبل. ودكتور سعد أرضش انا بترعش
1: طبعا. اه طبعا رعب طبعا، يعني الله يرحمه طبعًا.
0: انا بترعش. بعدين خرجت مشيت بقى، رحت على الجامعة بتاعتي عشان أكمل. فلقيت تليفون جاي لي، قال له مساء الخير، مساء النور أستاذ محمود، مين معايا؟ أنا أستاذ سيد بتاع شؤون الطلبة بتاع المعهد. أنا فاكر بيكلمني أجي أخد
1: الورق بتاعك عشان تمشي
0: اللي أنا قدمته. فقال لي حبيبي أنت بتكتب غياب بقالك أسبوعين، هتيجي ولا مش هتيجي عشان أشيلك من الكشف؟ قلت له اسبوعين فين غياب فين؟ قال لي المعهد، انت مش قد... انت ما جيتش شفت النتيجه؟ قلت له لا. قال لي طب انت نجحت وبتكتب بقالك اسبوعين، انت هتتحرم من بعد الاسبوع الثالث او الرابع، يعني هو اربع محاضرات في المعهد هتتحرم.
1: فاكر اللحظه دي يا توبه؟
0: من ساعتها قفلت. انا فاكر اللحظه دي، قفلت في المدرج بتاع الجامعه، قفلت الفايل اللي قدامي، حطيته في الشنطه، خدت الشنطه رحت المعهد. انا ما رجعتش الجامعه غير على الامتحان. وابتدت بقى
1: من يعني هنا،
0: من هنا بقى يلا عايز تمثل؟ قلت لهم لا، عايز
1: أخرج. ليه الإخراج؟
0: علشان
1: يعني إيه مخرج من وجهة نظرك؟ ليه الإخراج ويعني إيه مخرج وإنت ليك أعمال ناجحة كتير يعني كمساعد
0: يعني
1: وكمخرج؟
0: يعني إيه مخرج؟ ده سؤال صعب قوي يعني
1: من وجهة نظرك. خلي بالك يعني إيه مخرج بتختلف من حد لحد، بيشوفها إزاي؟
0: أنا حاسس إنه مخرج يعني أب. حاسس إنه مخرج يعني مسؤولية، مسؤولية مش سهلة، وبتبقى حاسس طول الوقت إن في ناس في رقبتك، مستقبلهم في رقبتك. عارفة الإحساس ده؟ أنت أنا دلوقتي مستقبل فلان في رقبتي. فطول الوقت يعني أنا أول عمل ليا كان صوت وصورة، أنا كنت بقوم أصرخ.
1: حنان مطاوع صوت وصورة،
0: صوت وصورة
1: رائع،
0: تحياتي ليها الحقيقة. بقوم أصرخ من الكرامس اللي بتيجي في رجلي
1: للدرجة دي، حاسس بأتاكس
0: يعني أنا أنا في شغلي كده ببقى حاسس إنه طول الوقت في حاجة ناقصة. أنا متأكد إن في حاجة ناقصة، متأكد إن في حاجة هنا كانت تتعمل أحسن.
1: إيه من مسلسلاتك اللي قدمتها العمل تحب تعيده تاني النهاردة؟ حاسس إنك هتعيده بطريقة وبطريقة مختلفة، أو نضقت فيه أكتر، أو يعني كده؟
0: لا ما عنديش عمل كان نفسي أعيده تاني، أو عمل كان ينفع يتعمل بشكل أحسن، لأن هو تعمل بأفضل شكل في وقته،
1: بإحساسك أنت في الوقت ده،
0: في الوقت ده، بتجاربي في الوقت ده. حتى تجاربي الحياتية في الوقت ده، خبرتي كانت كده في الحتة دي، وكانت مطلعة المشهد بالشكل ده، لأن هو حقيقي المخرج تجربة. لو انت ما عندكش التجربة مش هتعمل المشهد كويس. لو انت مش عارف معنى المشهد وتجربته عاملة ازاي ناحيتك، مش هتعمل المشهد كويس. يعني لو انت مش عارف ازاي بتركب الاتوبيس وما ينفعش تنط من الاتوبيس وانت مدي، مش هتعرف تعمل المشهد كويس. مش قصدي ان كل حاجة المخرج يدرسها، لا، انت عندك الخبرة وقريت وسمعت وشفت علشان تعمل المشهد كويس. حتى الإحساس،
1: مين بيعجبك من بتوع زمان من المخرجين لما قررت واخدت الطريق؟ مين كده قعدت في يوم وقمت قايل عايز اتفرج على افلام المخرج ده؟
0: صلاح ابو سيف. يعني هو حقيقي قوي، حقيقي قوي،
1: واقعيه. صلاح ابو سيف يعني مخرج الواقعيه طبعا،
0: بشكل تحس انك بتتفرج على المشهد وشايله الهم، عارفه؟ مش قادره. أيوة. مش قادره بجد، يعني كل شوت فيه رمزيه، كل شوت فيه حاجه، تحس ان الحاجات
1: شايل هم.
0: ده يبقى ديكور؟ استحاله ده يبقى ديكور، استحاله. هو ليه جايب الميه عامله كده؟ وليه جايب اللبس عامل كده؟ هو حقيقي بشكل مبهر. يعني محمود مرسي بحبه من الممثلين جدا جدا. يعني دي الحكايه، يعني ازاي يعني ابتدي. وبعدين بقى ابتديت انا عايز تمثل؟ لا انا عايز اتدرب اخراج.
1: ومن هنا اول حد اشتغلت بقى مع مين؟
0: استاذ اول واحد
1: اول خالص حد نزلت تدريب معاه
0: كان

0: محمد حماقي، معرفش انت عارفاه ولا،
1: عارفاه
0: عبد
1: طبعا،
0: الرحمن
1: عارفاه طبعا. ايوه
0: ده.
1: طبعا.
0: قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز اتدرب. هو انت مش... كان ساعتها بيعمل كاستنج لفيلم. قال لي انت مش عايز
1: تمثل.
0: تمثل؟ قلت له انا عايز اتدرب اخراج.
1: ونزلت
0: هو
1: مع حماقي.
0: استغرب جدا. ونزلت مع حماقي. حماقي عرفني بحد اثر فيا جدا اسمه استاذ نشأت عبد اللطيف. ده كان المخرج
1: ايوه طبعا.
0: المنفذ لاستاذ محمد ياسين، وهو اللي عرفني على الاستاذ. البازل بقى ابتدت من هنا. واستاذ نشأت قعدت معاه شويه كتار يعني، وعلمني بقى حاجات كتير جدا. يعني كنا مثلا عندنا مشهد محتاجين منه نسخه، فاقول له طب انا هروح اصوره واجي، يقول لي لا اقعد على الرصيف اكتب المشهد. انا بقى حاسس انه هو انت ليه بتقدرني؟
1: انت ليه
0: بجد ليه
1: بتعذبني؟ انت جايبني
0: بتحزن بجد والله،
1: تعاقبني؟
0: ليه بتعاقبني ده يعني؟ ما هروح اصوره اكتب المشهد. فاكتب المشهد واروح اديه للممثل بخط ايدي، والممثل يقول لي ايه الجمله دي، ايه الكلمه دي، فاعيد المشهد معاه. فالممثل يقف قدام الكاميرا، ابقى انا واقف ورا الكاميرا بقول المشهد مع الممثل.
1: بص اتعلمت ازاي عشان كده النهارده انت مختلف. انا ما غلطتش لما قلت ان انت اتعلمت مع اساتذه، فهو اصبح استاذ في مهنته وفي صنعته. ده بجد على فكره، انت لما بتغوص وبتنزل وبتكتب المشهد بايدك بدل ما تروح تصوره، التعب ده بالحاجات اللي حاجات بتبقى راسخه جواك اكتر بكتير، مش هتنساها ابدا.
0: دي حقيقه.
1: امتى جت التجربه ما كنت بتساعد تامر محسن؟
0: جت التجربة في
1: وجاله تحية كبيرة طبعا.
0: يعني جداً. مش عايز اكبره يعني عشان هو بعد الحلقة ممكن يكلمني يدهم لي في جنابي، بس هو حقيقي هو حقيقي بعتبر تامر ابويا يعني. يعني لما اشتغلت مع تامر في الاول خالص كنت سكريبت حركة في تحت سيطرة من حوالي 11 سنة.
1: تحت السيطرة من 11 سنة؟
0: من 2015.
1: بسرعة
0: 2015. وكنت سكريبت حركة، وبعدين حصلت ظروف المساعد الأول، فهنجيب مساعد أول. فالمنتج الفني قال لي وهنجيب مين؟ قال له مش هنجيب حد، المساعد الأول هناك.
1: وبقيت أنت مساعد؟
0: فرعب بقى. أنا المساعد الأول لتامر محسن في مسلسل زي تحت سيطرة، أول مسلسل مساعد أول ليا في حياتي. رعب.
1: مسلسل صعب كمان.
0: وبعدين هو حس إن أنا خايف، فراح عزمني على قهوة، رحنا نشرب قهوة، وقعد يكلمني ازاي انت في حتة فارقة في حياتك المهنية، وازاي تبقى مساعد مخرج شاطر، وازاي تقدر تحافظ على ده، وامتى تزعل وامتى ما تزعلش، وامتى تبقى غاضب وامتى ما تبقاش غاضب، وامتى يعني. قعد اداني كورس كده علشان
1: ده كورس ببلاش من تامر محسن.
0: لا
1: بجد
0: وهو
1: يعني
0: وهو حقيقي
1: يعني
0: عمل معايا حاجات اكتر من كده الحقيقة يعني. لا تامر انا بكنله كل احترام وتقدير يعني، أثر فيا بشكل كبير يعني. هو وناس كتيرة طبعا، بس تامر
1: أنا بتكلم عن تامر تحديدا،
0: بس تامر أكترهم لأنه هو أكتر واحد اشتغلت
1: معاه وعملت معاه نيوتن،
0: وعملت معاه نيوتن، وعملت معاه هذا المساء، وعملت معاه إعلانات
1: طبعاً
0: كتير جدا يعني. قعدت من 2015 لغاية 22 احنا مع بعض بقى.
1: أكتر حاجة يا توبة بتحبها في المخرج تامر محسن إيه؟
0: انه بيشيلك المسؤوليه. بيشيلك المسؤوليه.
1: انت عارف ان الطريقه دي احسن طريقه تخلي الواحد يتعلم؟
0: طبعا. هو عنده الحل. هو عنده الحل، وعارف هيعمل المشهد ازاي، وعارف هيوجه الممثلين ازاي. بجد هو جاي عارف هو عايز ايه وهيعمل ايه. بس هو فجاه تلاقيه كده مسك، بقول لك ايه، خد
1: اعمل ده،
0: اخرج ده، اخرج ايه، يقول لي اخرج. اقول له ما ابوس ايدك، انا اصلا تعبان وعندي مشاكل ورا الكاميرا، اخرجه بس عايز اعرف هتعمله ازاي. فاجي مثلا اقول له كذا كذا كذا كذا كذا، ففي حاجه ما تعجبوش، يقول لي طب شوف بقى. فلاقيه واخد المشهد من وجهه نظر تانية خالص غير اللي انا فكرت فيها. فاقعد افكر هو ازاي فكر فيه كده، وانت جبته من ورا كده ازاي يعني، انت فكرت في المشهد
1: ازاي،
0: ده ازاي
1: عملتها ازاي. طب سؤال، ما يعني بدل ما اتكلمنا عن نيوتن وتحت السيطره، اصعب المشاهد اللي عملتها هنا وهنا كانت ايه؟ تفكرنا كده. المسلسلين دول يا جماعه مش طبيعيين.
0: تحت سيطره مش فاكر قوي بصراحه لانه بقاله كتير جدا
1: مسلسل ده لغايه النهارده،
0: بس في مشهد انا فاكره الفراج، المشهد ده ما بنساهوش يعني. وهو بيقولها ما فيش تبطيل يا هانيا،
1: اللي هو على السرير ده، وهو
0: على السرير.
1: ده كلنا حافظين المسلسل ده على فكره، احنا حافظينه.
0: المشهد ده كان مكتوب اكتر من مره، وهو بيكلم ربنا وبيقول له يعني بدل هي فيها مشكله ليه نزل، يعني
1: ليه عملتها،
0: ليه اديتها لنا بدل فيها مشكله، بدلها تاذينا. وبعدين هي دخلت حضنته لا احنا كلنا ورا الكاميرا، لا وفراج عظيم يعني،
1: فراج
0: عظيم عظيم يعني.
1: وبرده فراج برده مع تامر محسن برده ليه باع طويل
0: دي الحقيقه. لعبه نيوتن
1: ده كمان كان
0: فظيع. كان في مشاهد كتير قوي، كان في مشاهد كتير قوي قوي، بس في مشهد بين استاذه منى زكي واستاذ تايسون في المنحل، وهي جايه تلومه تقول له انت عايز ايه.
1: ده كان صعب قوي،
0: مشهد 4-5 صفحات مثلا،
1: عملوا
0: بجد كل استاذ تامر الشمس بتنزل وبنجري وهم تنس جدا والمشهد صعب جدا، بجد استاذ تامر ماسك الورق قاعد تحت رجليهم وبيبص، هو مش قاعد على المونيتور، وفجاه اقعد انت على المونيتور، قلت له انا، قال لي اقعد على المونيتور، وقعد تحت رجليهم وانا باصص على المونيتور بتشاكل ان الممثلين تمام مفيش مشاكل في الفريم، وهو بجد ماسك
1: جمله
0: عدي. يلا عدي تاني. لا لا كان الله. مشهد صعب جدا، كان مشهد صعب، بس كان مسلسل ممتع الحقيقه. جدا جدا جدا يعني. استاذه منى،
1: لا منى يعني وتايسون وفراج، لا لا
0: تايسون، تايسون كان
1: لعبه نيوتن
0: فظيعه يعني، وفراج مربي دقنه بجد. كان بيخش عليا بقول له انت بتسد يعني مش ممكن، ابعد بعيد عني، مؤنس ده ما كنتش بحبه.
1: مؤنس لا لا منى كان، لا لا مسلسل كان رهيب يعني. مين اكتر ممثل بيفهمك وبيقرا دماغك من غير ما بتتكلم النهارده؟
0: لا انا مخرج حظي حلو، عشان بس نتفق، من ايام ما انا مساعد مخرج انا بقول انا شخص ربنا بيحبه وحظه حلو. وبحكم دراستي ما بعرفش اشتغل غير مع ممثلين، يعني
1: غير مع ممثلين.
0: يعني في فرق بين انك تقف قدام الكاميرا وفي فرق بين انك تبقى ممثل، يعني عشان بس نفرق بين الاثنين.
1: وفي فرق برضه بين ممثل ونجوم يعني، معلش برضه
0: يعني
1: ممثل خلينا نتكلم في الممثل. بالظبط،
0: نجم، ممثل صغير، ممثل كبير، انا ما بشتغلش غير مع ممثل. لازم تبقى ممثل، لازم تبقى عندك حاجه علشان نعرف نطلعها، ما هو لو ما فيش مش هطلع، هطلع ايه؟ ما فيش حاجه
1: تبقى عندك حاجه عشان نتكلم بعد كده.
0: بالظبط. وانا كان حظي حلو منه، وانا مساعد انا اشتغلت مع ناس هم بيشتغلوا على الممثل، كله مفيش مخرج اشتغلت معاه ما بيفكرش في الممثل. تامر محسن، هاني خليفة، طارق العريان، مروان حامد، بجد احنا ما بنعملش حاجة غير اننا مستنيين الاستاذ علشان بيعمل بروفة مع الممثل، ما ينفعش.
1: انت كمان النهارده بتعمل بروفات مع الممثلين كلهم قبل ما تخش؟
0: انا بيزهقوا مني من البروفات، عايز اقول
1: برافو، اوعى تتغير، خليك عشان كده الاسامي اللي انت قلتها دي اسامي مهمه ومتميزه، وانت عشان كده النهارده كان بقيت متميز يا توبة. ده بجد
0: واندماجي مع المشهد مع الممثل ممكن يبقى مش مزعج، بس ممكن يبقى زياده شويه، بس في الاخر برضو بحكم اللي انا كنت فيه فتلاقيني بقول المشهد معاهم بروحهم، قاعد على المونيتور يعني بقول لك على اخر حاجه مثلا ورد على فلو ياسمين، يعني صبا تقول لك في المشهد الاخير بتاع صبا وهي في المستشفى، عاده لما بتقول كات بيحصل هرج ومرض
1: في اللوكيشن
0: والقهوه داخله مش ممكن، تحس ان كله عامل كده كات
1: اجري
0: مش ممكن. المشهد ده بجد انا قاعد عيطت على المونيتور وبعدين قلت كات، انا مش سامع صوت يعني، حتى جوه في الاوضه عاده الناس هتنزل الكام، مش سامع صوت جوه. فقمت كده خدت منديل ومسحت عينيا وبعدين دخلت فتحت لقيت مدير التصوير بيعيط، كاميرامان بيعيط، وصابه مش فانت بتعملي
1: الناس كلها متاثره والناس كلها
0: دي حقيقة.
1: مركزه والناس رايحه تشتغل بجد.
0: دي حقيقه. دي شويه من برضو من وانا مساعد مخرج، اللوكيشن مكان للشغل مش مكان لاي حاجه تانية. يعني احنا جايين هنا عشان نعمل ايه؟ علشان
1: مش جايين نهزر، مش طالعين رحله، جايين نشتغل.
0: مش قصدي نشتغل فنبقى رخمين،
1: بالعكس
0: نشتغل فتبقى الدنيا ماشية كويس. كان دايما كنت دايما بقول لهم يلا نشتغل عشان نروح.
1: صح،
0: ما هو انت لو ما اشتغلتش مش هنروح، علشان الاوردر هيتعمل يعني هيتعمل.
1: صح، برافو عليك.
0: فانتوا شوفوا عايزين تعملوا ايه بقى. يعني تحملوا مسؤولية الورقة اللي معمولة دي ويلا نشتغل علشان نروح، بدل انتوا عايزين تروحوا. مش هقول لك بقى يلا نشتغل عشان نعمل حاجة كويسة، سيب الحاجة الكويسة دي علينا، اشتغل عشان تروح، لانك مش هتروح لو ما اشتغلتش.
1: صح صح.
0: فهم بالنسبه لهم، انا كمخرج مختلف تماما كمساعد اول. يعني كنت مساعد اول، كنت شديد شويه، رخم، لانه دي وظيفتي. علشان اشيل من على دماغ المخرج كل الدوشه اللي حواليه. ممكن يكون الناس ما كانتش فاهمه ده كويس، بس في النهايه كانت دي وظيفتي. انا عايز اعمل بابل حوالين الراجل ده، هو والورقه دي،
1: والاثنين ويشتغل،
0: والاثنين ممثلين اللي قدام الكاميرا.
1: صح،
0: خدوا كده نفسكم، ملكوش دعوه بقى كل ال 70 واحد اللي ورا دول، انا تمام، ما تقلقوش عليا. بعد ما بقيت مخرج ما بقتش اعرف اعمل ده. لو مش رايح وانا مبسوط مش هعرف اروح، مش هعرف اشتغل، مش هعرف اعمل مشهد حلو لو بجد وانا مبسوط. يعني يوسف الشريف في المسلسل بتاع فن الحرب اول مره قابلته قلت له انا ما وعدكش انك هتعمل احسن مشاهد في الدنيا، وما وعدكش انك هتعمل احسن مسلسل في التاريخ، بس اوعدك انك هتيجي اللوكيشن وانت مبسوط وعايز تمثل. فهو جه بعد شهرين قال لي انت قلت لي جمله اول ما تقابلنا، بس انا قلت انت اكيد يعني بتقول اي كلام بما ان دي اي اول مقابله وبتاع. قال لي بس حقيقي انا باجي انا داخل عايز اعمل مشهد، انا مستفز لدرجة انا عايز اعمل مشهد. وهو ده اللي مطلوب منك في اغلب الوقت كمخرج، انك تحط الممثل على التراك وتخليه يستفز من الشخصية، فيبتدي هو يفضل يدور وراه علشان يجي لك. كان بيفكر طول الليل في المشهد، مش عارف ينام، وعايز يحفظ، عايز يدور على اي مدخل للمشهد علشان يمسك منه شكل الاداء. فتقعد تتكلم معاه فيبقى في كلام مش عاجبه فيناقشك، فتقعد تتكلم معاه تاني،
1: فيبتدي يفهم
0: فيبتدي يقتنع، فتبتدي تاخده من ايده تقول له بص شفت بقى هو ده الباب اللي انا كنت بقولك عليه.
1: تفكر، احنا محتاجين الناس تفكر، يفكر بالزبط. في الشخصيه يفكر بالزبط. نشغل مخنا، يعني دي اهم حاجه ان الواحد مخه يشتغل
0: بالزبط.
1: احنا مشكلتنا ان احنا خلاص من كتر التليفونات والتكنولوجي والحاجات، فبقت كل حاجه عندك بتريح. افكر ليه؟ احسب ليه؟ اتصور صوره حلوه ليه؟ ما انا هعدلها في البوست او حد. كل حاجه بقيت على طول بتكسل بتكسل بتكسل. فالبني ادم بدا يفقد احلى حاجه فيه بجد. انا بقى يعني مع احترامي دي وجهه نظري انا النهارده، ان الحاجات الحلوه اللي ربنا خالقها فينا احنا بنركنها ومعتمدين على التكنولوجي. ما نفكر في الشخصيه وفي الهيستوري، وتسيب بقى كل حاجه وتغوص في الموضوع، دي بتبقى احلى حاجه اعتقد. يعني
0: دي حقيقه، دي حقيقه. والشغل العمل عامه هو اللي بيخلق وبيحقق الابداع. يعني انت لو شخص موهوب ومبدع وكسول، موهبتك مش هتفيدك وابداعك مش هيظهر للناس لانك كسلت. الحضاره عامه اتعملت بالعمل، الأهرامات اتبنت بناس بتشيل حجارة على كتفها بأطنان وتبني هرم، مش ناس قاعدة الله أنا نفسي أعمل هرم. مش كويس، كلنا نفسنا نعمل هرم وبعدين يلا نشيل الحجارة.
1: بالظبط، دي نصيحة حلوة.
0: هو ده الموضوع. فأنت عشان تبني تاريخك لازم يبقى فيه عمل. لما ممثل يجي يقول لي أنا تعبت من أن أنا أقعد أدور على دور وما بيجيليش دور، أو مساعد مخرج يقول لي أنا نفسي أخرج بس مش لاقي، بقول له حاجة مهمة جدا، بقول له اعمل في اللحظة اللي انت فيها دي اعمل تاريخ، علشان لما تروح لإنجي علي تلاقي حاجة تحكيها.
1: لا
0: والله بقول له اعمل تاريخ، علشان لما تقعد قدام حد تلاقي حاجة تحكيها،
1: تقعد تفتكر
0: تقول انا عملت كذا. انا شغال الشغلانة دي من 21 سنة، رقم كبير جدا. انا بفضل افكر ازاي من وانا عندي 19 سنة الوقت ده عدى. انا عندي دلوقتي 39-40 سنة، ازاي الوقت ده عدى؟ مش عارف.
1: مبسوط بالجيرني بتاعتك؟ مبسوط بالرحلة بتاعتك؟ ولا حاسس انك كنت عايز تعمل اعمال اكتر؟ حاسس ان يعني الرحلة بتاعتك كده من يوم بدأت للنهاردة راضي عنها؟ في حاجة
0: راضي عنها لان هي لسه بادئة كمخرج، انا اخرجت في 2023 تقريبا.
1: كان قصر النيل.
0: صوت قصر النيل كنت مخرج تاني مع استاذ خالد مرعي.
1: اوكي. صوت وصوره.
0: صوت وصوره اول حاجه.
1: نجح نجاح برضو كبير
0: وناس الحمد لله.
1: حنان كتانة وكلمنا عنه.
0: كان يعني كان قريب جدا لقلبي، وكان مسلسل فيه مشاعر كبيرة جدا. وحنان من أقوى الممثلين اللي شفتهم في حياتي، اللي تحط قدامه الكاميرا بجد اقعد اتفرج، بجد اقعد اتفرج.
1: ده حقيقي بتاخدك كده.
0: مش
1: هي
0: ممكن.
1: كمان
0: مش ممكن، مش ممكن. حنان مطوع. مش ممكن. إنسانة على المستوى الشخصي غير طبيعية. على المستوى العملي والمستوى الفني انا هي مجتهده بشكل غريب وموهوبه بشكل غريب. يعني انا فاكر في مشهد من المشاهد وهي بتقول له عبد الغني لو رحت قدمت بلاغ في الاسم هتيجي معايا؟ فهو قال لها لا لا لا مش هاجي. راح ردد عليها على طول، كنا بنتناقش فهيرد عليها على طول ولا يسكت. قلت له عبد الغني في اللحظه دي مش هيفكر، ده هو ندل، ده في دمه يا حبيبي، هيقول حالا لا مش رايح. معنى ان هو يفكر يبقى عنده ذرة شهامة، فممكن يروح ممكن ما يروحش. حنان قلت لها انت هتعملي ايه؟ قلت مش عارفة.
1: سيبني. جميلة رهيبة.
0: قلت لها طيب بصي انا هاخد الكلوز اب قبل اللونج شوت علشان ما تخدعنيش. لان انا خدت اللونج وانتي طلعتي كل الشحنة العاطفية
1: في اللونج
0: انا خلاص
1: هفقد كتير.
0: أنا ممكن اقوم انتحر.
1: حلو ادي اخد الكلوز اب الاول.
0: قعدت تضحك. فروحت حاطط الكاميرات كلوز اب وهي بتحكي له اللي حصل من الدكتور وازاي الدكتور تحرش بيها. انا الاثنين وليد فواز ينهر ابيض وهو بيقول لها ما عملش اكتر من كده. انا وانا بقرا المشهد تحيه كبيره للاستاذ محمد سليمان عبد المالك. يعني
1: طبعا. طبعا
0: يعني كان عظيم عظيم عظيم طبعاً. عظيم يعني. ف بقرا المشهد فهو بيقول يعني ما عملش اكتر من كده. يعني انت موافق على اللي عمله ده؟ بس يعني لو كان عمل اكتر من كده هي دي كانت المشكله، انما كده ده مفيش فيه مشكله. فقلت له قولها بالمنطق ده، يعني سامحيه لو عمل كده بس، يعني مشي الدنيا. مش ممكن على ده مشهد وهي تحس ان مصدقه لا.
1: لا لا هي رهيبه، هي رهيبه. تبقى في اللوكيشن عصبي ولا هادي؟
0: زمان كنت عصبي. عصبي جدا، كنت عصبي جدا. وكنت دايما طول الوقت الحاجات لو ما حصلتش بالشكل اللي انا عايزه كمساعد اول، لانه انا في الاخر باخد الاوردر من المخرج. فهو شايف انه الكوبايه اللي هتتحط دي عايز لونها ازرق، ازرق غامق، لو جت ازرق فاتح هيبقى يوم اسود.
1: يعني مش كل المخرجين كده. انت بس كنت لك انك شغال مع مخرجين بجد. لا في مخرجين يقولك الكوبايه زرقاء لو جت حمراء
0: لا
1: هيكملوا يعني عادي. هي دي المشكله.
0: كانت وظيفتي
1: انت اتعلمت من الناس صح.
0: يعني فكانت وظيفتي اجيب الكوبايه دي عشان ولو جت غلط لازم يحصل مشكله علشان اللي ورا الكاميرا يتعلم قبل ما تروح المشكله للمخرج، عشان مش عايزه اصدر له حالا المشكله. حالا لا مش هيحصل ده دلوقتي، علشان لو هي راحت له ابقى انا ما شفتش شغلي. ما هي راحت له المشكله وهو حلها، طب انا كنت
1: بقى انا ايه لازمتي؟ صح
0: بالظبط. فكنت عصبي جدا.
1: اللي كان لما بدات تبقى مخرج بقيت اهدى.
0: بقيت اهدى كتير. يا
1: عشان انت عندك كم بشر لازم تستوعبهم.
0: وبقيت اللي كنت بعمله دي وظيفة حد تاني لازم هو اللي يعملها. ما ينفعش انا اعملها. بيبقى فيه ساعات لحظات حالا. انت عايز تعمل حاجة؟
1: لا هو عايزنا نطلع فاصل للاسف. انا قاعد مع مخرج يا استاذي عبد الله. حاضر
0: نطلع فاصل.
1: استنى يا عبد الله بس كمل الحته دي. لا كمل الحته دي. بيبقى حاجات لازم. انا طول النهار هو متخانق كده انا عايز اكمل مع
0: الضيف. اصلا متاخر
1: ودخل علينا متاخر. يعني هو دخل متاخر. ايوه دخل على الميكسر، احنا قاعدين من قبله هنا على فكره. ليه بفضحك اهو على الهوا. فعبد الله بيبقى عشان في تايم ولازم نطلع لفاصل وانا ما بطلعوش فاصل.
0: لا نطلع فاصل.
1: ما بحبش اطلع فاصل عشان ببقى عايزه اقعد اكمل مع المخرج او مع الجاست بتاعي.
0: فاصل 3 دقايق.
1: طب ممكن نكمل بس. لا هو هيطلع نشره صح؟ مش نشره. تكمل لي بس الجزء اللي كنا بنتكلم فيه
0: بس. فهو انا دلوقتي في شخص لازم يعمل الموضوع ده، انا مش المفروض اعمله. انا المفروض اركز في حاجه واحده بس، ان انا اطلع مشهد جيد ومشهد كويس تحت اي ظرف، ايا كانت المشاكل الانتاجيه او المشاكل الفنيه او اي مشاكل في الـ في الـ في اللوكيشن، مش مسؤوليتي. ما تجيليش دلوقتي بالمشكله، هتهالي لما تخلص كل محاولاتك.
1: انا ساعتها في الاخر اقدر اتدخل
0: بالظبط، انما اتدخل في اول خطوه لا، ما تحطنيش في وش المدفع، لان انا عندي حقيقي هم
1: ما يتلم
0: ما يتلم يعني.
1: طبعا انت عندك الموضوع كله
0: بالظبط. لو صرفت 100 مليون جنيه والاثنين ممثلين مثلوا وحش، المشهد وحش. خلاص. لو صرفت 50 جنيه والاثنين ممثلين مثلوا كويس، هو مشهد جيد، هو مشهد كويس. فسيب الناس تركز هنا. يلا نطلع فاصل عشان عبد الله
1: عمال. طب يمكن مخرج ورد على فل وياسمين وفن الحرب والشرنقه رقم سري صوت وصوره، ولسه أعمال واشتغلت مع ناس كتيرة جدا جدا بقى تانيين زي ما هو قال، مخرجين كبار جدا جدا، والنهاردة هو بجد مخرج كبير لأعمال مميزة اتفقنا واختلفنا عليها، ولكن في النهاية احنا قدام مخرج بجد وبحق وحقيقي. كان ليه مسلسل ناجح جدا كلنا تابعناه وتفرجنا عليه، مسلسل وردة على فل وياسمين. عايز أسأله بقى أسئلة كتير جدا عن المسلسل ده. راضي عن النهاية يا أستاذ توبة محمود عبد التواب؟ قبل ما اطلع فاصل.
0: نطلع فاصل يا عبد الله ونرجع. نطلع فاصل
1: ونتكلم عن النهاية، استنونا.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بيان أمريكي خليجي مشترك يؤكد مجددا أنه لن يتم إجبار أحد على مغادرة قطاع غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون حرا في العودة.
2: نتنياهو يقول إنه أصدر تعليمات للجيش بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليه أو على البلدة الحدودية في إسرائيل.
1: مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران.
2: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه المبعوث الأوروبي للسلام ضرورة إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية.
1: وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس الذي تستضيفه الهند.
2: وزير التعليم يبحث مع شركة عالمية متخصصة تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات التعليمية.
1: وزير التموين يبحث مع رئيس غرفة صناعة الحبوب تطوير منظومة المطاحن.
2: وزير التخطيط يؤكد أن ريادة الأعمال أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: غدا الجمعة طقس حار بنهارا معتدل رطب على أغلب الأنحاء ليلة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا كمان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والحلقة لسه مكملة معاكم. وضيفي النهاردة هو مخرج متميز، ليه بصمة في الصناعة دي، محب جدا، احساسه عالي جدا، فاهم قوي، محمود عبد التواب توبة. واتكلمت معاه، انا نفسي كنت عايزة اعرف هو مين، عمل ايه، شايف السينما ازاي، عشان النهاردة يكون بجد مخرج مقنع بالطريقة دي وعنده حس. وانا شايف ان هو مخرج متطور، انا شايفك متطور جدا، يعني انت up to date، بتتفرج بقى، بتشوف، معرفش، بس انا حاسة ان انا قدام مخرج very up to date، حتى لو المواضيع ممكن تكون مختلفة. ما اتكلمناش على المسلسل اللي مكسر الدنيا واللي نجح نجاح برأي الجمهور وبإشادة الجمهور، وأنا اتفرجت عليه بعد ما الجمهور أو الناس البعيد أو يعني شوفي مسلسل اسمه وردة على فل وياسمين، هيعجبك، وأنا ما بقاش عندي ثقة قوي، فقلت why not، يلا جبت الشوط أبص عليه. مسلسل حلو قوي، إنساني جدا، حقيقي جدا، واقعي بشكل كبير قوي قوي قوي. الناس متضايقين منك قوي قوي قوي بسبب النهاية، اتبهدلت بسبب النهاية من الجمهور العادي، أحبطت ناس، الناس اتضايقت منك جدا، ما كانوش عايزين إلهام اللي هي صبا مبارك أو لولو زي ما كان ابنها بيقول لها تموت في الآخر وتموت بهذا المرض. أحبطت برضو ناس ممكن تكون تعبانة، ممكن عندهم أمل فزعلوا. فأنا شايفة أن النهاية حقيقية واقعية جدا من وجهة نظري أنا البسيطة، بس في ناس تانية كانوا ضد النهاية دي، كانوا حابين إلهام قوي قوي قوي ومش عايزينها تموت. ردك بقى، أنا عايز أعرف النهاية والمسلسل، وهل النهاية دي كانت مكتوبة من الأول ولا أنتوا كتبتوا، يعني إيه اللي حصل؟ إن ساعات النهايات بتتغير برضو. نبتدي منين؟
2: نبتدي من إلهام وطارق الأول.
1: سبا مبارك وأحمد عبد الوهاب.
2: أنا زي ما قلت لك، أنا شخص محظوظ وبحب دايما اشتغل مع ممثل. وانا ما اشتغلتش مع صبا قبل كده، بس طبعا عارف استاذه صبا مبارك من اعمالها، وعمري ما اشتغلت معاها وانا مساعد مخرج. فانا فاكر كويس اول لقاء ما بيننا في شركه اروما. انا كل اعمالي مع شركه اروما،
1: معظمها مع اروما،
2: كلها مش معظمها، الخمس اعمال مع اروما. وانا حقيقي بحبهم جدا، وتامر مرتضى ومصطفى العوضي بجد من أول عمل ليا صوت وصورة، وأنا بكلم تامر عن وجهة نظري في العمل بجد، هو راح قافل اللابتوب بعد ما سمعني، قال لي اعمل اللي انت عايزه. قلت انت متأكد؟ أنا أول مرة أخرج. قال لي اعمل اللي انت عايزه، ولو عندك أي مشكلة كلمني. مصطفى العوضي، مصطفى أخويا، يعني مصطفى مش بروديوسر بتاعي اللي بيعمل لي حاجتي، مصطفى اخويا حقيقة، وتحول لاخويا، يعني عارفه انت الاثنين اخوات طول الوقت بيتخانقوا، انا ومصطفى كده. هتعمل في كام اسبوع؟ في 7 اسابيع، هم 5 6.
1: ايوه
2: بقول لك على حاجه، انا معتذر عن المسلسل كده بقى. فطول الوقت كده، وفي النهايه الاقيه مثلا هو مش موافق على انا عايزه، وهيكلفه كتير جدا جدا. هيكلفه كتير، يكلمني في التليفون يقول لي خلاص ماشي اعمل اللي انت عايزه، بما فيهم النهاية بتاعت المسلسل
1: وردة على فل وياسمين.
2: كلهم كانوا معترضين،
1: كلهم كانوا معترضين على النهاية،
2: كلهم اللي كانوا مصممين ان هي دي النهاية المظبوطة. انا عمرو سمير عاطف وائل حمدي،
1: الكتاب
2: وانا،
1: يعني الكتابة والمخرج، انتوا في ناحية،
2: بحييهم جدا جدا جدا جدا
1: طبعا.
2: عمرو انا اشتغلت معاه 3 مسلسلات، وائل اول تعاون ما بيننا. انا من اول ما قريت انا قريت الورق ده من 1.5 سنة، ورد على فل وياسمين
1: من 1.5 سنة.
2: انا بطيء في القرايه، ولازم اطبع الورق ليا طقوس كده.
1: تعرفش تقراه على الواتساب؟
2: لا ما بعرفش، لازم اطبع الورق واقعد اشخبط واقعد اعمله. فبعدين لما اتبعت لي ورد على فل وياسمين وطبعته، انا اول مره في حياتي اخلص 15 حلقه في يوم في حياتي من سلاسه الكتابه، من ازاي المشهد حقيقي، ازاي الكلام بيتقال اكنه طالع من حد حقيقي، اكنه جايب الهام بتمليه. فهم الاثنين عاملين سكريبت. انا لما مصطفى العوضي بعت لي الورق قلت له انا هعمله، قال لي طب نشوف. قلت له مصطفى الورق هيتعمل، لازم يتعمل. وبعدين عرضنا الموضوع على استاذه صبا. صبا اختي، يعني تحولت في المسلسل لاختي، مش عايز اقول اختي الكبيره عشان اخوها الكبير، انا دايما بنصحها بقول لها ما تعمليش كده، بس هي حقيقي اختي. وعلى المستوى الفني صبا مش ممثله سهله. يعني ايه مش ممثله سهله؟ يعني مش ممثله تقول لها اقعدي هنا فتقعد هنا، لا لا لا
1: هتقوحك.
2: لا اقعد هنا ليه؟ انت لازم تيجي كمخرج، انت لازم تيجي مذاكر،
1: اديني سبب
2: وعارف انت بتقول لها ايه وبتقول لها ايه ليه، وهل هي مقتنعه ولا لا. ولازم تديها حاجه زي ما بيقولوا كده تتشعبط فيها، اتشعبطي هنا في الحاجه دي، المشهد ده بيقول كذا، المشهد ده بيعمل كذا. حضور 6 الصبح، 5:30 صبا مبارك في الكرفان. انا باجي بدري عامه قبل التصوير بنص ساعه كده، ابص على الاوردر حاجه مش عارف ايه، اراجع كل حاجه، ابص على الورق اللي معايا موجوده، اخش صباح الخير انت كويسه، نمتي كويس؟ تمام تمام. في قهوه؟ تقولي اقعد نشرب نشرب قهوه نتكلم في اليوم. صباح احنا عندنا النهارده كذا، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا. تمام. اول مره اشوف صبا مبارك فيها انا فاكر في في في في في شركه اروما، انا ما اعرفهاش، فهي جت قعدت قدامي في الميتنج روم، وعمر سمير عاطف كان معايا، فعمر بيشرح لها المسلسل بعد ما قالت انا حقيقي عامل كده.
1: هي عامل طبعا كده، حاط ايده على خده،
2: يعني عماله ابص لها، عماله افكر. هي طبعا مخرج عمال باصص لي ما بينطقش ولا كلمه. في اخر الميتنج خالص قلت لها جملتين، انا سعيد ان انا قابلتك، وانا متاكد ان احنا هنعمل حاجه مختلفه عن اي حاجه هتفتكريها طول عمرك.
1: واضح على فكره الحاله الكواليس، يعني الحب، انا حتى قلت لها الكلام ده، واضح ان الكواليس بتاعتكم كانت حلوه، وكلكم داخلين بتعملوا حاجه بجد، ومفيش الجز، ومفي يعني يعني جداً. انا ده باين على فكره، بتحس بيه جدا على الشاشه
2: جدا. وهم حقيقي يلا اعملوا كذا هنعمل كذا، يلا انزلوا اجروا في الشارع هيجروا في الشارع، يلا هنصور في الحاره هنا هنصور في الحاره
1: هي
2: هنا.
1: كانت عايزه النهايه دي صبا كمان؟
2: لا
1: ما كانتش عايزه النهايه،
2: لا كانت شايفاها نهايه قاسيه. وهي صبا ممكن لو شافت، هي بتحب الحيوانات جدا، لو شافت قط جعان مثلا في الشارع او كلب هتقعد تلعب معاه وتعيط، لو يعني هي شخص حساس جدا. فهي بالنسبه لها ليه احمد عبد الوهاب، احمد انا اعرفه من زمان جدا،
1: شاطر شاطر شاطر بشكل مش طبيعي، هايل هايل هايل، يعني اختيار موفق بشكل مش ممكن، كان بيخلينا نضحك هما الاثنين، وهو سلس واداؤه بسيط ومش بيحبك، بص سهل الممتنع. احمد
2: جاي من، يعني ابتدى التمثيل من مسرح، وابتدى من تحت قوي، وطلع واحده واحده، هو مش مستعجل. فطلع لغايه ما وصل لورد على فلو ياسمين، هو ناضج جدا وفي نفس الوقت بسيط حتى في حياته. يعني احمد عبد الوهاب في حياته حقيقي بسيط، بسيط جدا. يلا نلعب بلاي ستيشن، هو يلا نروح ناكل كبده مش عارف، يلا نروح ناكل كبده.
1: هي الحياه على فكره كده،
2: يلا
1: هي الناس اللي بتحبكها طبعا،
2: في ناس بتحبك، هو مش محبك اي حاجه. هو بسيط. ومن اول بروفا قابلت صبا باحمد، هو جاي هو انا عايز البساطه دي. هنعمل المشهد كذا يا احمد. انا فاكر احمد بسبب النهايه دي كلمني 4 ايام ورا بعض، كل يوم بعد الاوردر نص ساعه، ارجوك بلاش عشان خاطري. لا طيب، لا
1: ليه موتها يا توبة؟ ليه موتها محمود عبد التواب؟ ليه موت الهام؟
2: علشان الهام
1: كان ممكن تخليها تعيش.
2: بصي هو
1: كان يبقى مسلسل لطيف بسيط
2: من انا ما كنتش عايز ورد على فل وياسمين يبقى مسلسل لطيف عند الناس. لا انا كنت عايز مسلسل ملهم للناس في حاجه. موت الهام فجع الناس, موت الهام خض الناس. بس هو في رساله يمكن الناس ما خدتش بالها منها. انا من الحلقه الثالثه انا واستاذ عمرو سمير عاطف
1: واستاذ وائل
2: المؤلفين بنشاور للناس نقول لهم خلي بالك البطله بتاعتك اللي انت بتحبها 80% 90% هتموت. خلي بالك. طيب هتموت ليه؟ قلنا الاسباب كذا مره.
1: مرحلة متأخرة.
2: لو انا عملت عكس كده بعد ال 14 حلقة وانا عمال اشرح نفس الفكرة يبقى انا كنت بضحك عليك, يبقى انا كنت بستعطفك وبستعطف مشاعرك اتجاه البطل بتاعي هو مش حقيقي. انا مش بكتب عليك, انا بقولك البطل هيموت من تالت حلقة من اول ما اكتشف ده في المعمل. البنت اللي شغالة معاه بتقول له هي ليت ستيج, مرحلة متأخرة جدا, آخرها 3 شهور. الهام نفسها لما راحت له البيت قال لها الوردة هنا بهتم بيها وبسقيها كل يوم وبتاع, قالت له مهما عملت هيجي يوم وتموت. أنا دايما بقول لك خلي بالك البطلة هتموت, خلي بالك الهام اللي انت تعلقت بيها هتموت. أنا مش عايز أفجعك, أنا بقول لك هتموت, خلي بالك. عارف انك تعلقت بيها وعارف انك حبيت الهام وعارف انك نفسك قصة الحب اللي ما بتتحققش في الحقيقة تشوفها في المسلسلات. بس أنا كان هدفي أسمى من كده. أول حاجة إلهام ما كانتش في حياة طارق حب يستمر طول العمر, يعني هي مش الحب اللي ينتهي بجواز وينتهي بولاد, مش الحب ده. وكلنا عشنا الحب ده في حياتنا. في فرق بين الحب اللي يأثر فيك ويغير في شخصيتك على المستوى العملي والمستوى الشخصي, وفي الحب اللي انت عارف ان هو ده اللي هيكمل, هو ده الحب اللي هيكمل حياتي بيه, هو ده. حتى لما اختار حد يتجوزه البنت كانت قدامه من قبل ما يشوف الهام. ليه ما اتجوزهاش البنت اللي في المعمل؟
1: ايوه
2: ليه ما اتجوزهاش؟ ما هي كانت موجوده قبل كده. ليه ما اتجوزهاش؟ يعني ليه اتجوزها بعد موت الهام؟ ما هي كانت قدامه قبل كده.
1: استاذ محمود قلت لي مره حاجة أثرت فيها جدا, قلت لي المسج من وراء المسلسل كمان إن إحنا حوالينا إلهام كتير جدا.
2: دي حقيقة,
1: الشخصية دي حوالينا كتير جدا, وإن إحنا محتاجين نكون ألطف مع بعض, أطيب مع بعض. خليني أقول يعني بقى في معاملتنا أطيب, بلاش القسوة, بلاش الزعيق, بلاش.
2: المشاهد اتخض من موت إلهام, زعل عليها, وفي ناس مش في ناس, هي كل الناس عيطت لانه هو تعلق بالهام وطيبه الهام وجدعانه الهام.
1: انتوا عيطتوا في اللوكيشن؟
2: عيطنا في اللوكيشن, وكفاح الهام الكرو كله كان بيعيط في اللوكيشن الحقيقه. الكاميرا مان اللي بيصور كان بيعيط. مدير
1: صورت المشهد ده امتى؟
2: اخر
1: يوم تصوير.
2: انا طلبت ان ده يبقى اخر مشهد لصبا مبارك واخر يوم, لان انا عارف صبا قد ايه هتنهار بعد المشهد. وكان طلبي من صبا انه ما يبقاش مشهد فيه عياط من ناحيتها. هي حتى البطلة إلهام عارفة إن هي مستسلمة, هي أصلا على السرير بتهزر معاه, بتقوله أنت جايلي من غير ورد. وأول مرة في المسلسل تقوله يا طارق.
1: فكان دكتور.
2: مش دكتور. هي عارفة إن هي هتموت. فكان مشهد أنا عارف قد إيه صبا هتاخده جواها وقد إيه هتنهار بعد المشهد. وأحمد فاجئني, ما عملناش بروف على المشهد, انا حطيت الكاميرا هتعمل, قال لي ما اعرفش حقيقي مش محضر حاجه ومش عارف. قلت له انا مش عايزه مشهد موت والهق, مش عايز كده. انا عايز مشهد لطيف, اتنين بيهزروا مع بعض, انتهى بان حبيبته عملت كده على كف ايده فحست ان هي مرتاحه فماتت. الموضوع بهذه البساطه علشان يوصل, لانه ده الحقيقي. الحقيقي ما فيش حد في فجعة الموت بابا, ما فيش حد الحقيقي انه في
1: سكرات.
2: دكتورة هنادي في المعهد بتقول ليها كل الاحترام والتقدير, سمعت جملة هي قالتها, قالت اصل المشاعر الكتمان. يعني ايه؟ يعني اصل الحب انه يبقى مكتوم، مش تقول بحبك، انك تفضل كتمه ومش عارف،
1: مش قادر تقولها، مش عارف.
2: ده اصل الحزن اللي جواك، مش اللي انت طلعته وعيطته وصرخته، اللي جواك ده اصل الحزن. فهي دي كانت فكرة المشهد، انه اللي مش بيموت هو اللي بيعيط، واللي بتموت عماله تهزر وتضحك وتقول له هات لي ورد ونفسي اشوف ابني زيك. انت عارف لما بشوفك بحس بالامل، انت اديت الامل لست بتموت.
1: طب بس انت وريت لنا بعد كده ان طارق عاش حياته عادي واتجوز وخلف وعاش حياته عادي. في ناس كتير قوي اتضايقت وقعدت تشتم بعد كده في الرجاله ان ما فيش حد بيبكي على ست. انت طبعا انا شفت دلوقتي معاه في واحده من الناس بتقول لك ده ايه ده، مش ورد على فل وياسمين، ده زفت على طين.
2: هي
1: واهرب، قالوا لك اهرب هيجيبوا عليك،
2: عايزين نقرب بيته فين.
1: بيته فين. فانت ضايقت الناس جدا لان الناس كانت مرتبطه قوي. بس
2: هي الفكره انه شخص الهام اثر في طارق ده. لا بص على اول مشهد في المسلسل وطارق قاعد بيكتب النوتس على الفار اللي هو رمزيه لطارق، وهو محبوس في قلب القفص وعمال ينوت بيعمل ايه، وانت اصلا شايف اول شوت الفار بيجري في دوامة. هي نفس الدوامة دي حياة طارق. الفار عمال يجري طالع، لقيت البطل بتاعك عمال يدون، وبعدين رايح ابوه بيقول له تعمل ايه وما تعملش ايه مش عارف ايه كذا كذا. ده طارق. هل ده نفس الشخصية اللي انت شفتها في اخر مشهد في المسلسل، الشخص اللي لابس كويس جدا؟

0: شفت إلهام في الحقيقة يا محمود؟
1: شوف انا انا انا انا وانا بعمل المسلسل لما عملنا النهاية كنت دايما بقول انه وموت إلهام، كان دايما عندي فكرة جوايا انا متمسك ليه بالنهاية دي. احنا طول الوقت حوالين، انت اتضايقت ان إلهام ماتت
0: طبعا،
1: المشاهد عيط ان إلهام
0: كل
1: مات،
0: كل الناس اتضايقت.
1: طيب انا احب افاجئ السيد المشاهد انه انت حواليك 20 إلهام، فخلي بالك منهم عشان ما يموتوش زيها. في 20 إلهام حواليك، يعني موضوع صعب جدا. في الست اللي انت بتشتري منها الخضار ممكن تبقى إلهام، في كتير إلهام،
0: ستات كتير بيمروا بده على
1: بني أدمين، ستات ورجالة ستات ومش قادرين يشتروا العلاج. إلهام كانت محظوظة
0: طلعانة عينهم، وهي على فكرة هي جالها المرض بسبب كم الستريس اللي حط محطوطة
1: والدكتور
0: فيه.
1: والدكتور قال في أول في ثالث حلقة لما راحت له، قال لطارق الست بتعاني بقالها سنين وما بتشتكيش، من الواضح إن هي مريضة بقالها سنين. فأنا جاي أقول لك في إلهام كتير حواليك، خلي بالك منهم عشان ما يموتوش زي إلهام. حاول تساعد إلهام اللي حواليك. طب أنت عايزنا فجأك؟ إلهام الحقيقية عندها 3 ولاد وجوزها خرج من السجن لقاها مريضة لوكيميا، طردها من البيت هي وولادها واتجوز عليها.
0: ده بجد يعني إلهام دي قصة حقيقية موجودة؟
1: لا مش قصة حقيقية. أنا بقول لك إنه ده بجد موجود. دي حادثة موجودة. إنه شخص عرف إن مراته عندها كانسر طرد، ده بجد طردها من البيت.
0: أيوة.
1: طردها من البيت. قصة موجودة هي في الحياة. هل إلهام الحقيقية تستاهل كده؟ لا. إلهام كانت محظوظة، محظوظة جدا. آخر شهرين في حياتها عاشت في سعادة. لقيت شخص يجيب لها العلاج أبو 120,000 جنيه، لقيت شخص يمسك إيديها ويقولها تعالى أنا هعالجك، أنا مصمم إنك تتعالجي. إلهام الحقيقية ما لقيتش حد. في الشارع.
0: أكتر مشهد حبيته وإنت بتصوره كان إيه؟ أو حبيته على الشاشة؟ أكتر مشهد إنت حبيته
1: وانا بصوره كان مشهد وهو رايح يسالها انت ليه رفضتيني.
0: امرح لها البيت.
1: قعدنا نتكلم انا وصبا واحمد في المشهد، فقلت لصبا انت لازم طول الوقت تبقي بتهربي منه، ما تبصلوش.
0: ما كانتش بتبص له
1: طول الوقت، تبقي عماله تروحي وتيجي، وطول الوقت صبا هي
0: وروح بقى وامشي بقى وكده.
1: طول الوقت لو تشوفي المشهد تلاقي صبا هي اللي بتتحرك، هي اللي بتهرب
0: وهو واقف،
1: واحمد هو اللي بيروح لها طول الوقت. طب انا عايز
0: تقول
1: له بعيد عني مش عارف، يروح لها. هو اللي بيأتاك طول الوقت، هو اللي بيجي عليها طول الوقت.
0: في ناس قالوا ان هو ما حبهاش، هي كانت صعبانه عليه برضو. دي كانت من ضمن الاراء اللي كانت مكتوبه على السوشيال ميديا.
1: لا هو حبها بس حب مختلف عن الحب مش مجرد حب راجل لست. لأنه إلهام مش أجمل الستات اللي شافهم طارق. هو حب إلهام في
0: كاركتر.
1: لا وإنه كمان أول مرة في حياته يتحمل مسؤولية شيء. هو قال لها جملة واضحة جدا، إنه أنت عارفة أن أنت الحاجة الوحيدة اللي أنا اخترتها في حياتي. حتى لو أنت حاجة وحشة، حتى لو أنت ست
0: مش مهم، بس أنت اللي اخترت.
1: أنا اللي اخترتك. انا اخترت دي. انا عايز دي. فهي بتقول له يا ابني انت انت انت انت عبيط قوي. لا عبيط، طيب سيبيني بقى، سيبيني اشوف. انا سيبيني بقى، انا عبيط، سيبيني اشوف العبط اللي انا بعمله. فهو الموضوع اختيار، انا اخترت ده، انا عايز اكمل في ده. وربنا حط الاتنين في حياة بعض علشان خاطر الاتنين يكملوا بعض. هي تغير في حياته فتخليه رجل صاحب مسؤولية، ورجل يقدر يفتح بيت، ورجل يكمل حياته. دي حاجة. وهو في حياتها علشان ربنا عايزها تبقى مبسوطة في آخر كام يوم ليها.
0: أنا عايز أقولك إنك كنت واقعي جدا. قصص الحب ما بتكملش، لازم يحصل لهم كده أي حاجة بتطلع تبوظ الموضوع، وده حصل في إلهام وطارق. وإن هو بعد كده بعد كام سنة اتجوز وخلف وعاش حياته، وده واقع جدا. محدش بيزعل على حد كتير للأسف الشديد.
1: بس
0: أكيد كان يعني أكيد هي قالت له روح اتجوز زميلتك دي، وزي ما شفتهاش وهي معجبة بيك والكلام ده كله. but still في ناس ممكن ما تتجوزش يعني ممكن في ناس ما بتبقاش قادرة. بس هو ده طبيعي قوي في المسلسل.
1: في ناس ما بتبقاش قادرة.

0: عادي
1: كتيرة
0: جدا.
1: طبعا، في ناس ما بتبقاش قادرة، وطبعا في ناس ما بتقدر تعدي المرحلة دي. بس أنا جاي أقولك إن ده مش صح، صدقني مش صح، إن أنت تفضل محبوس جوه دايرة حطيت نفسك فيها، ده مش صح. مفيش أغلى من الأب والأم، ربنا يخلي أبهاتنا وأمهاتنا كلهم. لما واحد باب مامته بتموت ولا باباه بيموت،
0: بيكمل الحزن بيفضل جوه،
1: مش في ان
0: بس
1: انا افضل
0: الحياة
1: قاعد في
0: بتتغير،
1: الاوضه،
0: بس
1: بتغير جواك بالظبط،
0: يعني
1: بتكبر، بتنضج،
0: بتتغير، يعني
1: بتخليك
0: ما بتفقد غالي، بتتغير، بتتغير،
1: بتبقى ناضج، زي ما بيقولوا بتحس انك شفت جانب من الحياه.
0: تليفونك عمال بيرن،
1: انت
0: انا
1: مش
0: واخده بالي، انا واخده، هو
1: مش
0: على الهوا على فكره، تليفونه
1: على
0: عمال
1: الهوا يا
0: بيرن،
1: جماعه،
0: واضح ان في ناس ممكن تبقى عايزه تكلمك على
1: او
0: فكره، ممكن
1: ناس
0: نفتح الهوا،
1: انت بتقول ايه يا استاذ؟
0: تحب نفتح الهوا ندخل تليفونات ولا نتكلم
1: لا لا
0: اكتر؟
1: لا لا، نتكلم
0: نتكلم
1: اكتر. لا،
0: اكتر.
1: فهو كان تصميمنا على النهايه من هذا المنطلق، انه
0: انتوا ما
1: الورد.
0: كنتوش متفقين على على نهاية من الاول؟
1: لا
0: اوكي. ودخلت بكم حلقة المسلسل؟
1: لا كتير يعني،
0: كذا حلقة، كذا حلقة.
1: 13 حلقة، 12 حلقة.
0: ليه سميتوا ورد على فل وياسمين، وليه كل حلقة باسم نوع من انواع الورود؟
1: الورد هو الزهور اللي اختارها الانسان انها تغير في موده، في حياته. مفيش زهرة تاني في العالم غير الورد اللي بتتقدم، البشر اختاروها تتقدم في المناسبات. في فرح بقدم لك ورد، في حزن بقدم لك ورد، في رايح لواحد عيان هجيب له ورد. فالورد لغة بشرية موجودة،
0: بتحب حد بتجيب
1: بتحب
0: له
1: حد
0: ورد،
1: بتجيب له ورد،
0: بتصالح بتجيب ورد.
1: ورد ورد ورد، انت بتجيب ورد في حياتك. كويس، الورد بيغير في مودك، بيغير في مودك جدا، تحطه في البيت فتتبسط جدا، فتبقى سعيد جدا. بس هيفضل مكمل؟
0: بيموت.
1: هو ده الورد على فلو ياسمين. انا هبسطك.
0: واختيارك للأغنية؟
1: لا، دي كانت خناقة انا وتامر مرتضى. تامر مرتضى، وعايز اشكر وعايز اشكر آية مدحت من شاهد الحقيقة، هي وتامر صمموا على الأغنية.
0: ما كنتش
1: انا
0: انت
1: مش عايز
0: عايزة؟
1: الأغنية، كنت عايز مزيك، انا شخص بحب المزيك قوي، فكنت عايز مزيك. تامر قال لي صدقني الأغنية. يعني تامر تجادل معايا في حاجتين، صمم على واحدة فيهم. تجادل معايا في النهاية وقال لي انا مش موافق، انت مش فاهم مصر هتعمل فيك ايه، انت مش فاهم 110 مليون بني ادم هيعملوا فيك ايه. فقلت له معلش. والاغنيه قلت له مش عايز الاغنيه، قال لي لا انا عايزها وهحط الاغنيه. وشوف بقى عايز.
0: عايز اسالك سؤال على فكره، شايفاه مؤخرا كتير قوي، انا بحب قوي تترات المسلسلات، اما بيتعمل لها اغنيه، اما بيتعمل لها مزيكا، وبتفضل معلمه. مؤخرا شايفه تترات المسلسلات معظمها بقت بتتعمل بالاي اي، ده يعني ده از نيو ترند؟
1: مش نيو ترند، بس ده تطور طبيعي.
0: يعني ايه، كله يبقى بالاي اي بعد
1: مش
0: كده
1: كله
0: يعني؟
1: بالاي اي، بس في ال
0: كذا
1: في
0: عمل
1: في
0: شفته
1: النهايه
0: ليتلي.
1: ده بقى شيء موجود في حياتنا غصب عننا. فانت لازم، في حاجه غصب عنك موجوده في حياتك دلوقتي، لازم تدرسها وتتعامل معاها كويس، وتحاول توظفها في حياتك علشان خاطر تستفيد منها. طيب هي موجوده وما استفادش؟ هي موجوده غصب عنك، هي موجوده.
0: ايوه، بس ممكن ما تستخدمهاش.
1: مش هتتطور، خليك انت بقى، هتفضل تتطور، هي مش هتقف.
0: اصل التتر ده بحس ان هو بيبقى اللي هي ايه، يعني في ناس ممكن تستسهل التتر، انا بحس ان التتر ده اللي هو ايه، زي بيقول لك الكفر بتاع الكتاب.
1: وهو ده كانت وجهة نظري في المزيكا. يعني لما قلت لتامر قلت له دي البريدج بتاع الحلقة، التتر ده ممكن الناس تسمعه، ممكن الناس، فهو قال لي البريدج ده احلى، الاغنية احلى. هو
0: وما نزل
1: هو
0: بعد كده
1: وآية،
0: كنت مبسوط.
1: هو وآية صممه جدا لما نزل. لا، هما كان عندهم حق بصراحة. يعني اعترفت له، يعني قلت له انت كان عندك حق. هو بيتبسط قوي بقى لما اعترف له.
0: انت اعترفت ان انت كنت صح في حاجة.
1: بيتبسط قوي.
0: اكتر مشهد عيطك قلت لنا عليه، اكتر مشهد ضحكك في ورد على فل وياسمين؟
1: مكالمة التليفون.
0: رهيب رهيب.
1: مكالمة التليفون، وانا اللي كنت بعمل الناحية التانية، لان هما الاتنين صابة بعت احمد وجريت،
0: خلعت وانت بقيت صابة فجأة.
1: صابة فجأة. فانا كنت بعمل الاتنين، فبستقبل بقى كل الحاجات. فبحاول علشان احمد يقول الحاجة مظبوط، لان صابة هي اللي صورت الاول. فبحاول اقول لاحمد شكل اداء صابة، فبقيت اتفرج على شطات صابة وقلد صابة في ادائها. الشيشه، اقول له شيشه، شيشه ايه بس؟ هو دلوقتي شيشه وانا طلبت شيشه. فاحمد يقول، احمد في مره راح قال لي لا انا مش قادر، لا انا مش قادر.
0: وطلعتها رغايه جدا.
1: هي بصي لما قعدنا انا وصابه نشتغل على الشخصيه، الهام شخص دايما ايديه مشغوله بحاجه، هي تعبانه، هي مريضه من اول شوت في المسلسل. بس هي بتلهي نفسها، بتلهي نفسها في ايه؟ فقلت لها ايديها دايما مش فاضيه، طول الوقت بتعمل حاجه، طول الوقت بتجري، حركتها سريعه، طريقه كلامها سريع جدا، سريع جدا لدرجه انك تحس ان هي ست رغايه. بس هو احمد لا بس بقى مش عايز ولا تقولي لي ولا اقول تحكي لي ايه وانا اعرفك اصلا. فهم وصل، هو وصل لمرحله ان هو شايف ست دي مزعجه،
0: كفايه اسكتي بقى.
1: بس هو الحقيقه انه هي بتلهي، هي
0: بتلهي نفسها،
1: مريضه. هي بتلهي نفسها.
0: لو اتيح ليك انك تعيد شوت او مشهد من مسلسل ورد على فل وياسمين بعد ما خلص النهارده، اني مشهد تحب تعيده تاني بجد بقى وما تهربش من ال... انت شفت المسلسل لما شفته على الشاشه وشفته هو بيتعرض؟
1: شفته يعني،
0: لا غير المونتاج وكده يعني، شفته هو بيتعرض مع الناس.
1: شفته بيتعرض مع الناس.
0: ايه اكتر مشهد او ايه المشهد اللي تحب تعيده تاني؟
1: لا صدقيني لو قلت لك ما عنديش حاجه معينه اقدر اقول لك هو ده انا كان نفسي اعيده وكان عندي حاجه. بالعكس يعني من اكتر المسلسلات اللي في الخمس مسلسلات اللي عملتهم اللي اشتغلت فيهم بشكل هادي جدا هو ورد على فل وياسمين، وكلهم الحقيقه ساعدوني، كلهم بما فيهم تامر ومصطفى العوضي وفريق الانتاج وكل الناس اللي حوالي. بجد هي الناس كانت بتشوف حتى لو هم مش موافقيني على وجهة نظري انت عايز ايه واحنا وراك. بجد
0: ايه اكتر شخصية كنت حاسس انها محتاجة مجهود علشان تطلع مقنعة على الشاشة؟
1: حسن.
0: حسن
1: جوزها. لان هو الباك جراوند بتاعته صعبة جدا. فانت ازاي الباك جراوند دي هتخلي الناس تحط نفسها مكان حسن وتتعاطف مع حسن؟ يعني ازاي هتعمل كده؟ ده موضوع ما كانش سهل خالص. وابوه، ابو طارق،
0: ابو طارق.
1: اشمعنى؟ لانه انت اللحظه الاولى شايفه اب مزعج، اب يضايق اي حد. بس لو اي اب فكر من وجهه نظره هيقول يا جماعه الراجل عنده حق، انتوا بتعملوا ايه؟ ليه يعني ليه تجني عليه؟ الراجل مش عايز اي حاجه، الراجل عايز ابنه يسافر البعثه وياخد الدكتوراه ويرجع. اي حد فينا ابوه وامه عايزين له احسن حاجه حتى لو من وجهه نظرهم. فهو ما حدش يقدر يقول ان ابو طارق شرير خالص، شخص
0: هو
1: طيب،
0: طيب جدا.
1: هو اب عايز احسن حاجه لابنه، مش عايز ابنه يتجوز واحده مش في مستوى الاجتماعي والثقافي.
0: وده طبيعي كله وان هم حتى كمان كانوا رافضينها في الاول، كل ده واقعي وكل ده حقيقي. عايزين
1: طارق نفسه كان رافضها في الاول. اول حلقتين في المسلسل
0: كانش طايقها
1: اساسا، وكان يقول لامه انت جبتي باكج لبش عندنا في
0: البيت وما تخشش تاني.
1: هل ممكن هذه العلاقه تتحول لحب؟ هو ده كان التحدي، وكان التحدي الاكتر. وكنت بتكلم مع وائل وكنت بتكلم مع عمرو في المؤلفين ازاي نعلق المشاهد بالشخصيات. كنت بقول لهم دايما لو المشاهد مسك في الشخصيه انا هكمل، انا اشتريت، انا مكمل معاه. فكان همي طول الوقت ازاي اخلي المشاهد متشعلق في الشخصيه، شايف نفسه في الشخصيه.
0: مخرج محمود عبد التواب، انا عايزه احييك جدا جدا جدا على الصوره، رغم ان انت بتصور في اماكن مفروض انها تكون بقى مكسره وبيوتهم ويعني مش حاجه بقى اللي هي بقى محتاج مش عامل اعلى ديكورات ومش عامل مش حاجه بقى اللي هي كده، ولكن على قد البساطه بتاعه البيوت وعلى قد ما البيوت مستوى الاجتماعي اقل من المتوسط، على قد ما انت كنت مطلعها بيوت حلوه قوي قوي قوي. الالوان، الديكور، الصورة وانت مطلعها، لدرجة انك فكرتني دايما انا كنت بشوف انه حتى لو حاجه ممكن مش على نفس المستوى اللي مش تبقى حاجه واو، بس انت هتعرف تطلعها حلو وهتشوف فيها حاجه حلوه. كان في فيلم زمان اسمه سلام دوج مليونير، هندي اعتقد، هندي. الفيلم ده كان معمول في الحواري والمناطق الشعبيه قوي قوي قوي اللي في الهند، وحتت يعني بشعه. قد ايه الفيلم ده رغم بشاعه الاماكن دي طلعت في الصوره بالالوان بالحاجات تحفه. فانت هنا فكرتني بكده، ان قد ايه الاماكن ممكن تكون في الواقع ممكن تكون مبهدله او شكلها مش حلو او كده، انت طلعتها بجد بجد حلوه قوي. يعني بيوتهم كلها كانت حلوه.
1: هو الصوره لما قعدنا اتكلمنا فيها، قعدت اتكلمت مع رؤساء الاقسام يعني، لان الصوره فيها كذا حاجه. قعدت اتكلمت مع استاذ حامد عبد التواب على شكل الصوره. احنا هنعمل ايه؟ حامد عنده ميزه انه اول حاجه هو متربي شبهي في المدرسه القديمه. يعني كان الكاميرامان لاحمد يوسف، فاشتغل مع، كان الكاميرامان بتاع خالد مرعي، بتاع احمد نادر، بتاع اشتغل مع استاذ مروان. يعني هو متربي في مدرسه
0: متاسس صح، مع ناس محترمه،
1: بتاعت شغل يعني. فقعدنا اتكلمنا في الصوره، فقلت له انا نفسي اطلع الحاجه بشكل حقيقي. وقعدنا نتناقش في تمن الجمال،
0: تمن الجمال.
1: وانا فاكر حامد قال لي جمله، قال لي هو الجمال عمره ما كان غالي.
0: صح،
1: انا فاكر الجمله دي.
0: صح،
1: يعني
0: ده حقيقي.
1: وعملنا البرزنتيشن،
0: بس يا رب الناس تفهم معنى الكلمه دي.
1: اطلع
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا وطرت لي الضيوف. لا لا لسه اتفضل.
1: فعملنا برزنتيشن للصوره. وحامد بيطلع الحاجه زي ما بيبقى متخيلها بالظبط. انا هعمل ده كذا، هعمل ده كذا. ابتدينا نشتغل انا وحامد، وبعدين قعدت مع الباشمهندسه ناديه، تحياتي ليها الحقيقه. يعني الديكورات
0: تحفه،
1: كانت هايله. قلت لها ناديه انا اي شيء هياخد عيني في الديكور هشيله. فانت لازم تقعدي تذاكري كده، وبجد لا تكل ولا تمل. انا الفرش مش عاجبني، هتشيل الفرش تنزله من الدور الخامس وتطلع فرش جديد. انا اللون مش عاجبني، هتجيب الناس تبيض دلوقتي وتجيب اللون.
0: بقول لك الناس حابين المسلسل. يعني مش بيشتغلوا وخلاص.
1: عبير بدراوي، قلت لها عبير انزلي صوري الناس في الشارع، الستايلست. عبير نزلت صورت الناس في الشارع لغايه ما وصلنا لشكل الهام وشكل طارق. هيلبس قمصان ولا تيشرت؟ هيبقى شكله عامل ازاي؟ قطه. قلت لها الحاجه الوحيده اللي ممكن يبقى فيها شويه قطه سنه. لبسه عامل ازاي؟ لا، عبير تعبت جدا معايا الحقيقه، تعبت جدا جدا.
0: للاسف ان وقت الحلقه بيخلص بسرعه جدا، عشان كده عايز اسالك اسئله نرد عليها بسرعه. ايه القرار اللي غير حياتك المهني بالكامل؟ المخرج محمد عبد التواب.
1: القرار اللي غير حياتي المهنيه بالكامل، اني قعدت مع محمد سليمان عبد الملك ومصطفى العوضي في مول مصر.
0: اخدت قرار، او انت بعد القعده دي اخدت قرار؟
1: بعد القعده دي عملت صوت وصوره. بعد القعده دي مصطفى العوضي قال لي احنا هنشتغل مع بعض كتير. انا فاكر يعني. عشان كده انا مصطفى شخص مهم جدا عندي يعني.
0: اي مدرسه في الاخراج انت ضدها او مش متفق معاها؟
1: يعني ما فيش، كل عمل ليه مدرسته. انا في النهايه مع انه احنا مش بنفرد عضلاتنا كمخرجين، احنا جايين نوصل عمل للناس بشكل جيد. اي حاجه هتعمل خلل في انه الفكره توصل للمشاهد بلاش تعملها. اختار الشكل الاخراجي واختار المدرسه الاخراجيه المناسبه للعمل اللي بتقدمه. ما يبقاش تعمل ورد على فل وياسمين وتروح تخرج في المشاهد زي مسلسل فن الحرب. ده مسلسل بطريقة وده مسلسل بطريقة تانية خالص. ده مشهد بيتعمل بشكل وده مشهد بيتعمل بشكل تاني خالص. فانت لازم تبقى عارف انت هتشتغل بأنهي شكل علشان ما تعملش شوشرة للمشاهد.
0: أعمالك فيها تشويق وإثارة بشكل كبير جدا طول الوقت، قعدنا كده على أعصابنا. أوكي، إيه أكتر حاجة فيها تشويق وإثارة في حياة المخرج محمود عبد التواب؟
1: لا انا حياتي الشخصيه هاديه خالص، يعني ما
0: ما
1: يعني
0: فيهاش
1: ما
0: تشويق
1: فيهاش
0: وإثارة، ما
1: اي، انا ما
0: بتطلعه في
1: فيش
0: الشغل.
1: خالص بطلع في يعني حياتي الشخصيه هاديه خالص. انا شخص بيحب البيت جدا وبحب الكنبه وعندي الجنينه، ده شيء مقدس، يعني لازم اعيش في بيت فيه جنينه، ما ينفعش من غير جنينه. ولا يعني حياتي الشخصيه
0: هادية
1: هاديه خالص خالص،
0: عكس اللي انت بتقدمه
1: عكس
0: لي.
1: انا بقدمه تماما.
0: ما دايما الناس بتختار الشغلانة دي عشان تطلع حاجات
1: طلع
0: مش فيهم.
1: الكبت. ايوه
0: اي،
1: بالظبط.
0: طلع حاجات مش فيهم. اه والله العظيم صح. اشتغلت كمساعد مع عدد كبير من الاسماء الكبيرة جدا لمخرجينا هنا في مصر. مين اول واحد قال لك رأيه بصراحة في مسلسل ورد على فل وياسمين؟ ولا مفيش حد فيهم؟
1: مخرجين تامر محسن،
0: اكلمك قال لك.
1: وريته البرومو قال لي المسلسل ده بينادي الناس، قال لي كده انا فاكر. وكلمته بعد الحلقة
0: واو، على
1: الخامسة
0: الكلمة.
1: قلت له انا مخضوض، قال لي انا شايف.
0: طب ما شافوا المسلسل ده ما حمستوش كده يخش لنا بروجكت جديد من
1: يا
0: الحاجات
1: رب،
0: الحلوة؟
1: انا نفسي والله، انا نفسي اشوف حاجة، يعني هو وحشني
0: لو
1: حقيقي
0: طلب منك تنزل تشتغل معاه كمساعد تاني
1: جدا. انا في ناس لازم لو طلبوني حالا هنزل، منهم
0: حتى
1: اللي
0: بعد
1: انا
0: ما بقيت
1: حتى بعد
0: مخرج
1: ما بقيت
0: وحتى
1: حتى لا هشمر وانزل يعني تامر محسن، هاني خليفة،
0: دلوقتي انت اساسا بتشتغل مع هاني خليفة كمان؟
1: بعمل
0: ايوه
1: سكند يونت، مروان
0: ايوه
1: حامد، خالد مرق، في ناس في الشغلانة ليهم فضل عليا. تامر محسن كان بياخدني من ايدي يقول لي اخرج المشهد، يعني الراجل زي ده المفروض اعمل معاه ايه؟ هاني خليفة كان لما يجي يوجه الممثل يقول لي انت عارف انا قلت له كده ليه؟ بيعلمني ازاي اوجه الممثل، المفروض اعمل ايه؟ خالد مرعي كان بيجي يعمل سكند يونت، عنده حاجة، فالمخرج يقول له مثلا طب انا هجيب مين؟ يقول له وتجيب حد ليه؟ ده في مخرج معاك اهو، ده المفروض حد اعمل معاه. لا يعني
0: تعمل
1: في ناس
0: معاه ايه؟
1: هشمر وانزل، يعني مروان حامد، مروان يعني اتعلمت منه حاجات، يقول لي احنا مش جينا وجبنا الكاميرا والكرو جه،
0: يبقى نشتغل.
1: ما نعمل الحاجة مظبوط.
0: ادي كلمة مروان حامد
1: ايوه
0: على طول.
1: ايوه
0: انت يعني بص، للاسف الشديد ان الوقت بيجري بسرعة جدا، ولكن انا النهارده حقيقي حقيقي بشكرك قوي قوي قوي. بتحب
1: ميرسي
0: تسمع مزيكا؟
1: جدا. انا عايز اشكر حد بس، هو
0: اتفضل.
1: كان شريكي في كل اعمالي تقريبا، وهو حقيقي يمكن اللي الناس مش بتشوفه، المونتير رامز عطف. الراجل ده يعني مش بيتمرمط
0: ده
1: معايا،
0: اللي بيخلي ايقاع حلقاتك سريع
1: ده
0: كمان،
1: اللي بيجي
0: ده
1: بقى
0: اللي بيشد
1: تعالى
0: معاك
1: نشوف
0: كده.
1: هنعمل ايه يا استاذ رامز، ويقعد يشوف التيكس وايه اللي عجبنا وايه اللي مش عجبنا، وصابة هنا بربشت وصابة هنا اتكلمت واحمد هنا احسن، ونقعد نتخانق انا وهو. فانا بشكره على الرحلة الجميلة دي، بشكره جدا جدا جدا، وبشكره انه استحملني، وبشكر كل الكرو الحقيقة، وبشكر شركة أروما، وشكرا ليكم، ويا رب ابقى كنت ضيف
0: كنت
1: خفيف.
0: لذيذ، بس كان نفسي اسالك عن فن الحرب بقى كمان، يعني هيك الجمله
1: ماشي.
0: الشهيره جدا، انتوا عايزين تفشلوني صح في فن الحرب؟ حد ممكن يفشلك؟
1: لا انا لا اكل ولا امل،
0: دي كانت
1: استحالة.
0: ترند، لا
1: لا
0: اكل
1: لا
0: ولا امل،
1: لا لا ما.
0: خليك معافر
1: لا لا ما فيش
0: زي ما شيرين قالت.
1: ما فيش.
0: بتحب تسمع لمين؟ طيب عشان نختم على اغنيه لحد انت بتحب تسمع له وتدندن معاه.
1: لا ما انا بسمع قديم، بس شيرين عبد الوهاب.
0: شيرين، حط لنا الجديدة دي بتاعتك، اسمها ايه؟ حضن الشوك او لا لا مش دي اللي بحبها، حط التاني. لا لا مش بحرية، مش عايزة بحرية، انا عارفة بحرية، مش عايزة بحرية، مش لا ولا تباعا. انا
1: لا
0: استنى،
1: في
0: انا
1: واحدة
0: هقول لك.
1: تانية.
0: اللي هي اتمنى انساك، حط لي اتمنى انساك. ما تحطليش مش عندك؟
1: لا
0: طيب
1: في
0: حط لي
1: واحدة
0: حضن
1: جديدة.
0: الشوك، لسه موجودة.
1: أيوة.
0: طيب سؤال صغير تاني، في جديد
1: في جديد.
0: بتحضر؟
1: لا بقرا، ويا رب نوصل لحاجة كويسة
0: يا
1: يعني،
0: رب
1: يا رب. بس
0: يا
1: هو
0: رب.
1: دلوقتي ورق قاعدين بنبلان كده شكل الحاجة، في ورق ينفع تاخده فتبتدي تطور فيه فيطلع منه حاجة، وفي ورق انت عارف انه
0: هوبليس كيس،
1: مش هوبليس كيس بس مش مناسب ليك، عشان ما نقولش هوبليس كيس، مش مناسب ليك.
0: حنين وبسطتها
1: يا بسطوا الدنيا
0: والله
1: يا جماعة،
0: العظيم يا
1: بس
0: جماعة. في ورق هوبليس كيس، مهما عملت جبته يمين شمال، المشكلة في الكتابة يا جماعة، فلازم المخرج وكل الناس تقعد على الكتابة زي ما أستاذ محمود عبد التواب بيعمل، عشان في حاجات فعلا ممكن يطلع منها حاجات حلوة وتنجح زي ورد على فل. كله. ياسمين بشكرك جدا، نورتني جدا جدا، سعيده ان انا قابلتك النهارده، وفعلا حاسه ان انا قاعده قدام مخرج بجد عنده رؤيه بجد وتعلم بجد. اشكرك،
1: شكرا.
0: استمر، استنونا اكيد لغايه يوم الخميس اللي جاي، اكيد هتوحشوني وحلقه جديده مني واسرار النجوم. بشكر ريموندا نبيل معايا اعداد، مش عارفه اشكرك ولا اقول لك ايه، وعبد الله معايا على الميكس اللي بيوتر الضيوف ويقعد يشاور ويفصلنا.
1: انا سميك عبد الله فاصل.
0: فاصل والله يا ما قلت له وعلمته، مفيش فايده. نروح لفاصل او خلاص خلصت حلقتنا، مش هيبقى فاصل، هنروح نسمع شيرين.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

دلوقتي جي معاكم مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا مساء السكر والعسل والحلويات والمحتاجات واي حاجة في الدنيا حلوة على عيون كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعة رقم 1 في الوطن العربي، وتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي. البوب الصالح معاكو على الهواء، والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 لحد الساعة 12 الا تكة، وان شاء الله السهرة تبقى لطيفة، وان شاء الله خميسكم فلة وخميسكم غير وكل الكلام اللي بيقولوه ده، وتبقوا مستمتعين معانا بكل المزيكا الشعبي ومشتقات الشعبي وعائلة الشعبي كله ان شاء الله في الساعتين دول. كالعادة دايما بنفكركم كده على السخان، ما تنساش موجودين معاكم على الواتساب، رقم الواتساب بتاعنا كالعادة 015-595-5006، ولو انتوا من خارج مصر وبيجيلنا كتير في وقت الموقف يبقى زائد 20-15-595-5006. موجودين على كل منصات التواصل زي تيك توك وانستجرام والفيسبوك ومش عارف مين كله، ومنصة اكس كله موجودين. الهاندل بتاعنا دايما بيبقى ات نجوم اف ام او سلاش نجوم اف ام او من غير الاتنين نجوم اف ام NOGOUMFM باللغة الإنجليزية ده، وكمان ده موقعنا الرسمي بس حط في آخرها .net. التطبيق الرسمي بتاعنا موجود على التليفون العادي اللي في إيدك أو التفاحة، برضو هتلاقيه في المتاجر بتاعتهم. وآخر حاجة خالص رقم تليفون العدة، رقم تليفون العدة 3-8-3-5-0-2-20. وبالمرة بما إن الواحد بيتفائل جدا بتوقعاتكو وتوقعاتكو لغاية دلوقتي ما خيبتش، فيلا بينا كده واحنا شغالين برضو ما يضرش، وانت بتبعت رسالتك وعايز تسمع رسالة تحيات بقى على الميكروفون النبطشي والكلام ده كله، ابعت برضو توقعك لماتشنا يوم السبت ان شاء الله قدام ايران، الظروف هتبقى عاملة ازاي، شايف ايه، حاسس بايه، عايز تقول ارقام نكسب كذا مش عارف ايه، عايز تقول اي حاجة تانية متعلقة بالماتش قول، برضو شغال معاك انا، فاهم؟ تمام. وزي ما انتم متعودين يعني ايه، هنقول مثلا ايه كمان نص ساعة من دلوقتي نبتدي رشاش التليفونات، حيث التليفونات بدون توقف، لكن لحد ما نوصل للوقت ده احنا ايه دايسين واتساب، وهنروح بقى بعد ما نخش على رشاش التليفونات هنروح بقى واتساب رايح جاي بقى، فاهم؟ هنظبط الاداء سوا. ماشي. طب ايه يا بوب، حابب تبتدي بايه وحابب تعمل ايه وازاي؟ انا عارف ان انتم ما بتصدقوش الكلام ده، بس هي دي حقيقة فعلا. انا عمري ما بمحضر الاغنية اللي هبتدي بيها خالص، ما بقاش يعني مفكر فيها وعارف انا هعمل ايه وازاي وحصل اصل كذا خالص. انا بروح صاحبها زي ما انا هسحب دي كده بالظبط حالا كده، واروح لعبها وهي ايه ونصيبها. يلا بينا رحمة محسن، ايوة درويلة، يلا بينا.
1: يلا بينا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأي.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موقف نجوم اف ام والبوب طبعا معاكو على الهوا، ويلا بينا يلا بينا نشوف الواتس اخباره ايه. هل الواتس فيه حركة ولا العملية نايمة خالص على الواتس؟ اللي انا شايفه دلوقتي يعني ان في تريحة كده، ماشي، عارف ان في امتحانات وفي دنيا وفي حياة وبتاع، بس هي ليلة خميس يا معلم، وليلة خميس انا بعرف يعني، انا الحمد لله العبد الله على الهوا بقاله عمرين، فيعني بس ماشي معاكو. يلا بينا ناخد الشوال اللي جايين دول، وان شاء الله الباقي يجي وراه على طول. رقم الواتساب لو انت وانتي ناسينه 015-5955-1006. يلا بينا. مسا عليك يا بوب، مسيلي على حزوم عكاشة ومحمد عكاشة وأسامة عكاشة، بيمسي على كل الناس. أولا يا وسوس مساء الفل، ومساء الفل على كل العكايشة اللي موجودين في كل حتة في الدنيا. حبيب قلبي منور الدنيا، وإن شاء الله سهرتك عسولة ولذيذة. ماشي ماشي. هنا بقى إيه اللي بيحصل؟ مش عارف ايه. لا هنا مفيش اي حاجة فيها اي هاري. ماشي، مساء الفل يا بوب، عايز اسمع افرض لحكيم، ووصل تحياتي للدكتورة رزان الصواف ضياء. مساء الفل يا استاذ ضياء، وحييك على اختيارك. الله خطير، وباشا اعتبره حصل يعني. هي كان في حاجة هتتلعب دلوقتي ممكن نلعبها، وبعديها على طول نروح خطفين ايه لذا لاين اوف ايجيبت، اسد مصر وحش الشعبي بتاعنا حكيم، نخطف لك افرض عشان خاطرك انت. يلا بينا. احلى بوب، شكرا جدا. معاك يحيى الحكيم من ابو كبير الشرقية. طبعا حبيب قلبي من جوه، حبيب قلبي من جوه. بمسي عليكوا على الاستاذ علاء عبد الهادي وابنه علاء، والكابتن محمد علي وابنه علي، والزمالك وحشنا يا بوب، ومبروك لمصر. الله يبارك فيك يا باشا. يا باشا بص، احنا دلوقتي مفيش حد وحشنا خالص، خالص يعني. انا من الناس اللي صعب جدا الدوري يمشي وحشني يعني. انا حاليا في منتخب مود مصر، مود اون العميد، مود اون اون، فاهم؟ فيعني خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، وبعد كده بنشوف بقى. اصل الزمالك وحشني، اصل الاهلي وحشني، والكلام ده كله خلينا دلوقتي عالمي مش محلي. احلى مسا عليك يا بوب، عايز ابعت مسا لكل الناس اللي بتسمعك، يا رب تكون اجازه سعيده لكل، ربنا يهون على اللي زيه وما بياخدش اجازه. وعايز اسمع احمد عدويه، والله ولعب الهوى. السلام محمود جبر، حبيب قلبي يا جبر والله يعني. هو في بس ايه خساسان بس شويه من حته عدويه دي للاسف يعني، ايه حاجات معدوده جدا، بس يعني بنحاول والله، بنسعى بنزق. ازيك يا بوب، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير وكل سنه وانت طيب. اختي ياسمين بكره عيد ميلادها، وعايز اقول لها كل سنه وانت طيبه، وربنا يسعدك ويهدي سرك ويخلي لك جوزك، وعاوزه اغنيه وليد توفيق. اولا يا استاذه علياء، كل سنه وياسمين اختك بخير وبصحه وبسلامه، ودايما يا رب ربنا يستجيب لدعواتك. وكان بودني والله العب هابي بيرثدي تو يو، بس يعني احنا هنا في الموقف الشعبي والاغاني اللي هي ولاد عم الشعبي. في كمان انا بجد بعشق البرنامج، شكرا جدا. عايز اسمع اغنية لو لعبت ظاهر للشيبة علشان خاطري بحب، شكرا جدا جدا. فاطمة مير، بشكرك جدا جدا يا استاذة فاطمة، واشكرك بجد على كلامك الجميل، كله اللي في الرسالة ده يتشال فوق الراس وحاضر من عينينا، اشكرك جدا. وياريت تبي بتحبي كل المذيعين والبرامج بنفس الشكل والله. الواتساب ايوه كده انت تمام. شد حيلك، ابتدى يهق معايا اهو. محمود حسن، يا مساء الفل، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، مساء السعاده اغلى بوب. يا سلام حبيبي والله، حبيبي يا حوده، حبيبي يا غالي. في كمان مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع عباسط حموده، وسمعنا في المايك حريه وحمزه وفريده وسيف ومليكه ومصطفى. يا سلام، جت على كده رامي يا مؤمن، اعتبرها حصلت. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا لحريه وحمزه فريده وسيف مليكه ومصطفى. ده احنا بقى ايه نظبط الاداء بعد كده، ايه نعمل لسته بيهم كلهم ونعمل على كل اسم قافيه ونعيش. طيب لسه يعني لو انت وانت ما سمعتيش رسالتكو يبقى الرساله جايه في الطريق ان شاء الله، ما تقلقوش يعني انا ما بفوتش رسائل. احنا عندنا كمان شويه صغيرين جدا، نخش على رشاش التليفونات وبعد رشاش التليفونات مباشره نرجع تاني للرسائل. فتنساش انت وانت معايا على التليفون خليك على السخان ماشي، يعني سريع ايه الاخبار ايه الدنيا، اوب اوب اوب اللي بعده عشان ندي للناس فرصه. تمام يلا بلوك على الفيسبوك حدى بندق ومسلم.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موقف نجوم اف ام والبوب طبعا لسه موجود معاكو. او الموقف يعني كده وكده مشيها عادي شغال وزي الفل. ويلا بينا على السريع وعلى السخن. ايوه
2: اول مكالمه حضرت يا بوب.
1: يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
2: قلت لك هطلع لك اول مكالمه.
1: قلت لي هتطلع اول مكالمه. خلي بالك، بص انا معايا، انا في ايدي انا في صباع وهنا في زرار. الصباع ينزل على الزرار، ما تبقاش اول مكالمه، تبقى رحت انت بح.
2: اروح طار الثاني عادي يعني.
1: ما لا هنا بقى ما تقلقش، انا اروح ظابط انا الاداء. قول لي بقى ايه الكلام على ايه يا عبد الرحمن؟
2: والله النكته وفزوره في نفس الوقت.
1: نكته وفزوره في نفس الوقت.
2: بيقول لك الكيبورد ليه هيخش الجنه؟ عارف ليه؟
1: الكيبورد الكيبورد اللي احنا بنستخدمه يعني
2: هيخش الجنه.
1: ماشي، رغم ما بحبش الحاجات دي بس يعني ماشي،
2: عشان في زرار تاب.
1: الله اكبر، عشان في زرار تاب. الله الله الله الله الله الله الله. يا ابني يا ابني يا ابني، انا عملت ايه في حياتي يا ابني؟ انا ايه اللي عملته في حياتي يا عبد الرحمن؟ قول لي بس، انت ممكن انت تبقى عارف بس. ماشي،
2: المشكله بص، المشكله ان انا بدخل مع يوسف بركات وبدخل مع اي عبد العاطي بقول له مش نكت، انت الوحيد اللي بقول له نكت.
1: يعني انت بتخش مع مع مع مع يوسف وايه وما بتقول لهمش نكت؟ طب بالله عليك بالله عليك، خش عليهم الاثنين بنكت وخش برشاش نكت. انا احب اشوف رد فعل الاثنين، واحب اشوف رد فعل آية اكتر من يوسف.
2: اشمعنى بقى؟ آية هاديه خالص.
1: ما انا عارف، ما عشان كده عايز اشوف رد فعلها. ما هو يعني ما هو عشان هي هاديه انا عايز اشوف رد فعلها.
2: عشان عايز تحيه بقى.
1: يا سلام يا سلام، عينينا الاثنين حالا، التحيه جايه ليك انت صح؟ ايوه اعتبرها جت اهي اهي. يلا بينا يلا بينا يا عبد الرحمن. اوعى تتصل بالبرنامج ده تاني، ابوس ايدك ابوس ايدك يا شيخ. الشيخ دي بقى تقعد براحتها، تروح وتيجي براحتها. ماشي زي الفل. هادي اول مكالمه، وعاده بيطلع لنا تاني مكالمه. ماشي. ايوه ايوه، مساء العسل.
3: معاك مروان سامح من شبرا الخيمة.
1: مساء الفل يا مروان يا سامح، ومساء الفل على شبرا الخيمة تما.
3: عامل ايه يا بوب؟
1: انت اللي عامل ايه؟ طمني.
3: تمام الحمد لله. ايه اخبارك؟
1: والله زي الفل. ايه ازاي بتعمل ايه في حياتك؟
3: والله يا ماشي، كلها امتحانات وحاجات يعني ادعينا كده.
1: ادعي انت في ثانوية عامة؟
3: ايه؟
1: ثانوية عامة؟
3: ده اعدادية.
1: اعدادية؟ يا عم حلو يا عم، ربنا يديك على قد كليتك يا رب.
3: امين يا رب. انت كنت سألت في اول الحلقه توقعات بتاعت الماتش صح كده؟
1: يلا بينا يا باشا قول لي.
3: بص، هو احنا عندنا حارس جامد قوي، هم عندهم حارس جامد، انا متوقع 1-0 بالعافيه لينا.
1: 1-0 بالعافيه لينا.
3: وخد ما ترجعش ورايا.
1: لا يا عم مش هرجع وراك ولا حاجه، وانا زي المره اللي فاتت هقول توقعي في اخر الحلقه. ماشي
3: ماشي تمام
1: حبيب قلبي من جوه.
3: تمام ماشي. وعايز اغنيه كده لاحمد سعد، فلوس بابا.
1: احمد سعد
3: فلوس بابا.
1: فلوس بابا. حبكت دلوقتي. ماشي
3: تمام
1: ماشي يا راجل يا محترم. نعم
3: تحية كده، عايز تحية كده تقيله لاخويا وصاحبي معاذ محمد حسن.
1: معاذ محمد حسن من مروان. يلا بينا. حصل تحية كبيرة جدا جدا جدا لمعاذ محمد حسن، واي حد في اسمه حسن من الاستاذ مروان اللي بيسمعنا من شبرا الخيمة. يا مروان يا غالي يا حبيب قلبي، ربنا ينجعك يا قلبي. ماشي ماشي ماشي، يلا اللي بعده. الكلام على ايه؟ تعال لي من حيث الرشاش. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه
4: ايوه يا بوب.
1: ايوه يا مين؟
4: عظيمه من حلوان
1: عظيمه من حلوان وحلوان عظيمه، وكل حته فيك يا مصر عظيمه.
4: كل سنة وانت طيب يا حبيبي. النهاردة عاشورة.
1: وانت طيب يا غالي. وانت طيب.
4: أكادوا من فرط الجمال أزوبه.
1: الله أكبر الله أكبر. وأحب الأزوبه أكتر من اللبوبه.
4: عايز بقى تحية لأبو عبد الله والدكتور كبيرة قوي قوي قوي، وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين.
1: يا سلام، تحية كبيرة جدا جدا لأبو عبد الله والدكتور من عظيمة عظيمة حلوان. كل سنة وانتم طيبين حبيب قلبي من جوه. عظيمة حبيب قلبي دايما منورنا عبر الهاتف وعبر الشاشة الاتنين.
4: حبيب
1: حبيبي يا غالي. ماشي، ايه بقى يعني؟ وريني كده بس، ايه نظبط بس الدنيا هنا. ايوه هنا. احنا عايزين دي ولا عايزين دي؟ لا عايزين دي، عايزين دي بعد دي، عشان دي تظبط بعد دي، عشان لازم. ايوه
5: الو.
1: ايوه
5: حبيب البوب.
1: مساء العسل. مين؟
5: انا علاء.
1: حبيب قلبي علاء كده. علاء كده حف
5: على عبد الصمد يا حبيبي.
1: مساء الفل يا استاذ علاء يا عبد الصمد
5: حبيبي.
1: بتتابعنا منين؟
5: انا من حلوان
1: برضه. يا باشا حلوان كلها فوق راسنا، حلوان في القلب
5: حبيبي يا حوده حبيبي.
1: ايه الكلام؟
5: عايز ابعت سلامي لابو عبد الله.
1: الله، انتوا تبع بعض؟
5: اه.
1: يعني انت تبع عظيمه وعظيمه تبعك؟
5: يا حبيبي عظيم.
1: يا باشا
5: استنينا كده
1: يا باشا، انت فوق راسنا يا باشا
5: حبيبي.
1: ماشي ابو عبد الله تمام. ومين تاني؟
5: والسلام مبعوث من عمرو وامير.
1: ماشي،
5: سلام كبير لابو عبد الله
1: يا باشا. حصل
5: حبيبي.
1: حبيب قلبي من جوه، ليلتك عسل. ماشي، حلو قوي الكلام ده، جميل. ده لسه كده ايه، اول رشاش. في رشاشات ان شاء الله تشتغل واحنا شغالين، لكن في رشاش غنائي بقى، في صوت نسائي شعبي مرعب جبار، حوار حكايه كبير خطير عظيم. يعني ده مش مستخبي، انا بقولها على الهوا بقالي عمر. البوب عنده شيرين عبد الوهاب، يجي بعديها على طول بوسي في الصوت النسائي. فا يعني من احلى اغاني السنه اللي جايه دي. ايوه ايوه ايوه. تلاقي كل يوم وليل عادي. عيش عيش، روح روح روح.

0: الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطر بعيد حلوه ابو جول جميل جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على النجوم اف ام والبوب الصالح لسه مكمل معاكم. وسريعا يلا على الواتساب عشان الرسائل. احلى مساء عليك يا بوب، معاك تغريد من الشرقيه، عايز امسي على ابني عمار وجوزي محمد وبقول لهم ربنا يخليكم ليا، وعايز اسمع الشفيقه جاي بيشك. سلام يا سلام على الاختيار، عينينا الاتنين. في كمان حبيبي البوب الغالي سلامي الحودة، حبيبي أبو عبد الله من علاء ومصري وعمرو وأمير، وحشتنا جدا يا أبو عبد الله حبيب قلبي. وفي كمان أحلى أعمل لي تحية لمين؟ إيه؟ ماشي، الاسم الأولاني مش عارف أجيبه خالص، بس فيه وسيف وحسام والجودي، أكيد في خطأ. ممكن يبقى نسمة، أيوة يعني نعمل التحية بقى لنسمة وسيف وحسام والجودي. ماشي ماشي ماشي، هنظبط كل ده. ازيك يا إيهاب، أنا هدير، بحبك وبسمعك على طول. يا سلام، أشكرك جدا جدا يا أستاذة هدير، ميرسي جدا على رسالتك الجميلة، ويا رب تكوني بتحبينا كلنا وبتسمعينا كلنا. ممكن تقول في الميكروفون الدكتورة شيماء. ماشي، مساء الفل يا دكتورة شيماء. يا دكتورة شيماء، في كمان مساء الفل والياسمين على احلى بوب، شكرا جدا. حابب امسي واصبح على كل الساده المستمعين وعلى حضرتك، واسمع احلى سلام في المايك لحلوان ورجاله حلوان وفي كل العالم، امير الجندي بيمسي. مساء الفل يا جندي. حلوان حلوان حلوان حلوان، وسيطره حلوان النهارده، سيطره حلوان النهارده. ده حلوان مسيطرة على البرنامج النهاردة، واخدة البرنامج يعني لحسابها. عايز امسي على ندى علشان عيد ميلادي بكرة. طب مسي على نفسك، يعني عايز امسي عليا. ماشي، واكتر حاجة مميزة هكمل 26 سنة، بحب القناة بتاعتكم، بتسليني انا وبيبي يونس، وبحب الاغاني الشعبي. يا سلام، كل سنة وانت طيبة يا ندى، كل سنة وانت طيبة يا ندى. 26 يا ندى، عقبال السبعة والثمانية والتسعة والثلاثين كمان. مان مان مان مان. مساء السهلالة يا بوب، معاك عثمان. مساء الفل يا عثمان، مساء السكر يا عثمان، مساء الجمال يا عثمان. اسلام لوكا، مساء الفل. يا سلام، وعايز يقول لمراته انه بيحبها جدا جدا ويقدرش يستغنى عنها، وربنا يخللنا بنتنا رؤية، ربنا يخليها لكم يا رب، وعايز يسمع الجو هادي خالص. ماشي ماشي، مساء الفل عليك يا راجل، شكرا جدا. انا مش عارف الكلام على ايه، بس عايز ابعت تحيات لاختي منى اللي لسه فأسة يونس بقدونس. ماشي، معرفش ليه بقية المذيعين مش راضين يقروها الكلمة دي، وعايز اقول لأختي ميناس ألف سلامة عليكي وكل سنة وانتو طيبين. تحياتي ليك يا مصدر، شكرا جدا. أنس من أمريكا، حبيبي يا عم أنس، حياتي يا عم أنس، وحشني يا عم أنس، ده انت من قدماء المستمعين حبيبي والله. لا أنا أقول عادي يا عم، عادي يا عم، ما بنعتمدش هنا. ماشي، في مساء الخير يا بوبو، وحشتني كتير. بن لادن بيمسي عليك من محافظة بني سويف، وبسير على ممدوح رجب وابو كوكو، وعاوزين نسمع حاجة لأحمد سعد، وعايزين حماس في الاستوديو عشان المنتخب يا بوب، وياريت يبقى في الميكروفون يا بوب. المنتخب يعني مصر، يعني مصر، يعني مصر، يعني تحيا مصر، يعني حسام حسن، يعني حسام حسن ورجالة حسام حسن. يعني هو ممكن اي مذيع تاني يقولها بشكل تاني، بس انا حسام حسناوي حتى النخاع، يعني من زمان افضل اقولها العمر كله. اعظم رقم 9 جه في تاريخ مصر، والكوتش اهو، والكوتش اهو كمان بيثبت، قال لك بقى اصله بالروح يا باشا، بالروح والمخ اهو. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ربنا يوفقنا يوم السبت ونعمل ماتش خطير. قلت لكم اقول لكم توقعي لكن في اخر الحلقه، يعني التوقع اللي فات جه زي ما هو بالظبط الحمد لله، التوقع اللي جاي ده ربنا يسهل ان شاء الله ويظبط، فتبقى تمام كده ونتوقعش تاني بعد كده، يبقى زي الفل. ماشي ماشي، كان من شويه صغيرين حد طالب شيبه وأهلا ولعبت يا زهر، ليه لا، وطبعا ولازم

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

الموقف على نجوم اف ام الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. والساعه دي للناس اللي هي السماعه قوي بقى، الناس اللي كيف شعبي قوي قوي. عايزين نبعت تحيه ثانيه واحده بس حالا اهي. ماشي عاوز اسمع احمد شيبة اللي مني مزعلني، وعاوز امسي على روان مراتي. والله يا استاذ كريم ربنا يخليكم لبعض قبل اي حاجة، ده من كريم مصطفى. يعني وان شاء الله العمر كله سوا. واحنا سمعنا شيبة من شوية، يعني ممكن اعوضها لك بقى الحلقة الجاية، سمعك الاغنية اللي انت ضبطها. في كمان بقالي فترة عايز ابعد بس الدنيا مش تمام، وحشني بس رصيد حيشني. سيف الدين حبيبي، يا سيف الدين بقى مساء العسل يا عم سيف الدين، طمني عليك كده، طمني عليك وعلى اهالي اكتوبر وحبايبنا اللي في اكتوبر كلهم، والحاج شادي اللي مش من الخرقانيه والناس دي كلها. في كمان ممكن احلى تحيه في المايك لاميره وماهر ومريم وفاطمه ومحمد، بحبك بجد، ويا ريت اميره علشان عيد ميلادها. يا سلام يا سلام يا أميرة، كل سنة وانت طيبة وعقبال مليار سنة، وإن شاء الله أيامك كلها عياد وفرحة يا رب يا رب إن شاء الله. في كمان مين اللي بعت ستيكر؟ في حد من الولايات المتحدة بعت ستيكر، ده أكيد حد من الحبايب. دوبا عم وليد من فلوريدا ذات نفسه حبيب قلبي من جوه، حبيبي يسعد

مساءك وصباحك وحياتك كلها يا عم وليد. ماشي، ده انت اللي في القلب. في كمان ايه، في حد بعت لي بيقول لي شكرا يا محترمه. ايه بقى عشان يا باشا السلام، كل ده عشان الدكتوره شيماء. ده انتوا السلام، ده انتوا خير وبركه يا بوب. ارجوك قول اسمي، قول اسم الاغنيه اللي كانت شغاله دي ايه، اللي كانت شغاله حالا حالا حالا دي. ثواني، مش اللي كانت شغاله دلوقتي؟ شفيقه طبعا، راجع تاني، اسمها راجع تاني، هي دي اللي اسمها كده. ماشي، هنا زي يقول لك جاي تشكي ومش عارف ايه وبتاع، بس هي اسمها راجع تاني. ممكن تمسوا على اختي فاطمة ومريم، عاوزين يسمعوا اسمهم في الميكروفون. يا فاطمة يا مريم. مين بقى من شروق؟ شروق شروق شروق شروق. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه. صباح الفل يا بوب، ازاي اسمع حلقاتك القديمه؟ والله يا وليد انا ما اعرفش، انا لو اعرف اقول لك على طول. انا نفسي عايز اعرف ازاي اسمع حلقاتي القديمه يا عم وليد. والله حبيبي، والله انا عارف ان الموقف بيتعاد بكره الجمعه، بيتعاد الساعه 10 بالليل، ودي يعني صدفه غريبه جدا وجميله بالنسبه لي، عشان على التي في الموقف بيبقى شغال من 10 ل 12 يوم الجمعه، وفي نفس الوقت على الراديو من 10 ل 12 بيبقى برنامجي الاخر ميكسولوجي، حيث بقى الريمكسات ويو يو يي يي والحاجات دي، فاهم؟ فبيبقى حلو قوي، تي في شغال حاجه والراديو شغال حاجه، وجميل يعني والله، حاجه تبسط. بمسي عليك ومسيلي على البحيره ابو المطامير وعائلات ابو اليمين. مساء الفل يا ابو نوب يا صابر، ومساء الفل على البحيره وعلى ابو المطامير والعائلات كلها اللي هناك كمان. بحبكم قوي. ايه ثانيه واحده بس يا جماعه، ما بنلحقش، الواتساب بيفوت. بحبكم قوي وعايزه حاجه لرضا البحراوي، دي من الاستاذه ريهام محمد. والله استاذه ريهام احنا بنسعى والله في حاجات رضا، والله نفسنا يبقى يعني عندنا حاجات كتير لرضا على الهوا. والله هنظبط الاداء ان شاء الله، هنظبط الاداء. تمام ماشي، ايه اللي بيفصل؟ ماشي تمام. طب ايه الجو؟ هات الناس كانت طالباها، فنلحق بقى على السخان. يلا بينا.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل تقييم تحديث تصنيف.
4: عرفت فاهم.
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: تابعونا على x.com/nogumaf. انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل خميس في نفس الوقت والمعدة. طبعا كالعادة مع الطلعة الختامية دي لازم عشان هي بتاخد وقت، يعني انا على بال ما بخلص الطلعة دي بيبقى خلاص فاصل العشرة هيشتغل. فسريعا بقى الشكر، عشان الشكر دايما بيبقى كتير، ودايما الشكر الاول والاهم دايما لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها، نشكره دايما. والشكر اكيد كبير جدا لمستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي بياخدوا من وقتهم عشان يبقوا موجودين معانا، سواء بقى على الدرب زي ما بيقولوا على الطريق او في بيتهم او عن طريق اي حاجة. شوف انت بتتابعنا ازاي، واحنا بنوجه لك الشكر وبنشكر الناس دايما اللي بتتواصل معانا على مدار الحلقة وعلى مدار اليوم. احنا عندنا ناس كمان بتتواصل معانا مع كل البرامج والكلام ده كله، فبنشكركم جدا. يا رب دايما نجوم اف ام تبقى على كيفك، ودايما في وجهة نظر الجميع ان شاء الله الاذاعة رقم واحد في الوطن العربي بالارقام، يعني مش بالهاري، يعني احنا سهل اي حد يطلع يقول احنا رقم واحد، بس احنا رقم واحد بالارقام الحمد لله. تمام تمام. وشكر كبير جدا لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعلى السيرة دي قبل ما نقول بس مخرج والدنيا وبتاع مش عارف ايه، الزميل الغالي محمد محمود من رفقاء الدرب نبعت له تحية عنيفة جدا جدا، وقعد في البيت دلوقتي هو وزوجته والمولود اللي واصل حديث الأستاذ فهد، اسمه مميز. وبعد كده الاسامي دي انا بحبها، بحب الاسم، اسم الذكر يبقى ذكر، يعني ففهد يعني فاهم، واخد وضعه كده، فمساء الفل. اما بقى مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت نبعت له تحيه عنيفه جدا وسلامه الوالد ان شاء الله تطمن عليه. كمان ملك النعناع في مدينه الانتاج الاستاذ سامح نصيف في الهندسه الصوتيه المتلفزه يبقى ميزو يو ويل نيفر ووك الون. اما في الفونت التلفزي محمود عتوان وحش جبين الكوم الشهير بيه الخفاش الحزين، خفاش حزين على الآخر. كمان الدي او بي بتاعنا الأستاذ شريف عماد الشهير بي شريف عجرم نبعت له تحية، اللي منور علينا الحياة كلها، سيد أبو ضيف أبو الضيافة كلها، ابن بلدي ابن سوهاج نبعت له تحية عنيفة. وحش الام سي ار سلام. وشوف انت بقى اي حاجة عايز تقولها على وزن سلام، اي حاجة تيجي في بالك ينفع تتقال وينفعش تتقال قولها انت مع نفسك. كمان مين تاني، حسين مجانس كان هنا النهاردة برضو نبعت له تحية عنيفة. في السوشيال ميديا عمرو كي مصطفى، كي مصطفى، كي مصطفى الشهير بي لبوبو او على رأي انجي يا عمرو. اما السوشيال ميديا برضو بسام عجوة اللي هو جاي اللقب بتاعه بيلت ان، مش محتاج اي حركات خالص، هو زي ما هو كده. اما الهندسة الصوتية الاذاعية يبقى زيزو، يعني اي حاجة بتطلع صوتي يبقى اكيد بتطلع من زيزو نبعته تحية عنيفة. الام اي اس والتكنولوجي الاستاذ فتحي من الناس الجديدة اللي منورانا كده، لسه يعني لسه تمام، يعني لسه مخرجش من الكابل. اما عمر طبعا عمر السعيد الشهير بي عمر زيدان الراسي الثابت اللي ما عندوش فرط حركة خالص، تماما تماما. يعني مين تاني، مستر شيلبي طبعا منورنا النهاردة، علاء شلبي وحش المرور عندنا هنا في السوفت وير والهوا والدنيا وبتاع، لولا علاء ما كانش بقى، يعني ما عرفش انتوا هتدعوا له ولا تدعوا عليه بقى، مش تسمعوا اعلانات والحاجات دي، بس نبعت له تحيه كبيره جدا علاء شلبي. مين تاني يا بوب، رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع طبعا اكيد، رامي عبد الله وحش امبابه الشهير بي يا ولود، ابراهيم بكري، ايوه صحيح ابراهيم بكري الشهير بي ابراهيم بكوي نبعت له تحيه عنيفه. وكمان مدير البرامج في نجوم اف ام وعشرة 8000 سنة من قدماء المصريين هنا في نجوم اف ام، من بتوع حجر الاساس، محمد مصطفى، يعني محمد مصطفى، محمد مصطفى سالم، يعني هي لفة كده، الشهير بديدو ده برضو من الناس الغالية بزيادة شويتين 3 4 5 10 على القلب نبعت له تحية. وتحية عنيفة كمان. مين تاني؟ وبقى لي فترة ما عملتهاش برضو، ما ينفعش برضو ننسى الكبار برضو عشان دول الكبار. نبعت تحية لماما طبعا أكيد 100%. مدير مدير مدير مدير مدير مدير الكبير مدير بس كده. ومدير والكبير وهو عارف نفسه، تحية عنيفة للمدير والكبير، البرنس بتاعنا. بس كده تمام. كمان شوية من دلوقتي، لحظات من دلوقتي، ويبقى معاكو يوسف بركات. يوسف بركات، على رأي يوسف الحسيني في المصلحة يقولك يوسف بركات، اسمه بركات يا عم عادي، ايه بركات دي يا جو؟ بس ماشي ماشي ماشي لكم. يوسف بركات في برنامج اسمه مش عادي، رغم ان هو برنامج عادي جدا، بس احنا مسمينه كده يعني عشان يلفت الانتباه وكده. ماشي ماشي يوسف بركات هيكسر الدنيا كمان 5 minutes. ماشي. She had dinner. I go home. I go to school by bus. I wake up on Friday. Salam alaikum. عمرو السعيد the swing.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقه جديده، ولكن بما اننا داخلين على الويك اند فحب افكرك ان النهارده الخميس، فهي حلقه شبه مفتوحة. يعني ايه؟ يعني ان انت اللي هتتكلم في اللي انت عايزه، انت اللي هتتكلم في ايا كان الموضوع اللي جاي في دماغك. ففي موضوع انا جاي لكم بيه، وفي قصة النهاردة مش عادية، ولكن خلينا نبدأ ونقول ان احنا الفقرة الاولى الا وهي فقرة فضفض معايا. فالفقرة دي معمولة عشان تتكلموا في ايا كان الموضوع اللي انتوا عايزين. عايزين تتكلموا في توقعاتكم لماتش مصر وايران، كده كده هتلاقينا طول الحلقه برضو. يعني دي حاجه عايز اعرفكم ان احنا طول الحلقه عايزين برضو ايه نتوقع مع بعض الماتش، لان ان شاء الله الماتش هيكون صباح السبت الساعه 6 الصبح. فهشوفكم تاني امتى؟ الحد الجاي، هيكون بعد الماتش ان شاء الله، يكون في فوز وان شاء الله نكون هنفوز على ايران. فتوقعوا معايا الماتش زي ما عملنا الحلقه اللي فاتت، والحمد لله ظبطت وكسبنا يعني. فاتكلموا في ده، عايزين تتكلموا في المواضيع اللي انتوا بتقعدوا طول الوقت تقولوها لي، عايزين تتكلموا في الجواز، عايزين تتكلموا مش عارف ايه. تعالوا نفكر مع بعضينا في حاجه مهمه جدا في هذا البرنامج، الا وهي ان انت لازم تبقى عارف ان طول الوقت هذا البرنامج قائم على مشاركتكم، لان هو انتراكتيف شو. يعني احنا قاعدين مع بعضينا بنتكلم، مش جاي اقول لك كلمتين واجري، لا خالص، ده احنا قاعدين بندردش مع بعض لمده ساعتين. فراح ظهرك وجهز مشروبك الجميل، لو انت سايق فتوصل باذن الله بالسلامه، وسوق على مهلك يا باشا خالص. مش عايز انسيكوا ومش عايزكوا يعني تنسوا ان اختار الاغنيه اللي انت عايزها. شوف انت عايز ايه الاغنيه اللي شغلها لك كده وانت في السكه، او لو انت في البيت، او لو انت قاعد بتسمعنا دلوقتي ووراك مذاكره ولا حاجه وخدت فاصل من المذاكره لمده الساعتين دول، فقول لي الاغاني اللي انت عايز تسمعها. كل الحاجات دي ازاي تتواصل معايا على 0-15-595-1006، او كلمني على 388-350-22. لسه الحلقه بتاعتنا بتبدا، لسه موجودين مع بعض، بتسمع يوسف بركات لمده ساعتين بدءا من دلوقتي. ونبدا ونسخن كده الدنيا ونسمع فيروز. يلا نسمع اغاني ونرجع تاني من الفاصل. وما تنساش ان انت فقره فضفض معايا، اتكلم في اللي انت عايزه.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم أف أم وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة إنه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم أف أم على كيفك.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تيفي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه معانا.

ورجعنا من الفاصل لسه تسمع يوسف بركات في حلقه جديده من برنامج مش عادي. وبما ان النهارده الخميس وبما اننا داخلين على الويك اند فاحنا عندنا فقرتين بس النهارده الا وهما. اول فقره هي فضفض معايا فاتكلم في اللي انت عايزه, اطلب الاغنيه اللي انت عايزها كده كده طول الحلقه. ولكن ايا كان الموضوع اللي شاغل بالك تعالوا نفكر فيه مع بعض لان احنا هنا كتير اللهم لك الحمد دايما كده ايه في زياده, واللي بيتابعوا البرنامج كتروا وزادوا وبيتفاعلوا اكتر ودي حاجه كويسه جدا. فعايزك طول الوقت ايه ما تكسلش تبعت الرساله بتاعه السؤال اللي في دماغك او الموضوع اللي شاغل بالك. ليه؟ احنا قاعدين مع بعضينا اهو لمده ساعتين ان شاء الله, وان شاء الله تبقى حلقه ايه خفيفه ولطيفه على قلوبكم جميعا. ولكن خليني ابدا بقى اقرا الرسائل اللي بتتبعت على 3015595006 رقم الواتساب 0155955006, ومستني برضو مكالماتكم على 3835022. هبدأ شغل الخط ولكن ايه ادوني شويتين اقرأ بس الرسائل. مساء الخير يا جو, اتوقع الصراحة هنكسب ايران 3-2 بعون الله, وعايزة اغنية بقول عادي لتامر عاشور. حاضر, انا شفت الرسائل بتاعتكم في الفاصل عشان احقق او فكرة ان انا ابقى شغلت كل الاغاني انتوا عايزينها ورتبتها قدامي اهو. طيب صباح الفل يا اشطر موزيك, تسلمي لي والله. الاسبوع ده كان تقيل وصعب قوي, اسبوع كرباج حقيقي. احسن حاجه في الاسبوع ده ان ختامه هو البرنامج والله. الله يكون في عونك. طب قولي لي يا ماجي ايه اللي حصل في الاسبوع ده؟ يعني كويس ان هو خلص الحمد لله, ولكن برضو عرفيني ايه اللي حصل. وبقول انا عارف ان انا بقول الكلام ده كتير بس بجد الاسبوع ده لا اللي هو هتقولي الفري ثيرابي دلوقتي حقيقي مش ببالغ. سلامي لمنى وآلاء وشكرا ليهم على كل حاجه, ربنا يخليكم لبعض والله انتوا الثلاثه, ودايما كده تبقوا في ظهر بعض. عارفه القصه دي, وعرفيني برضو ايه اللي حصل لك. هاي ازيك يا جو, انا مريم. في مشكله بتواجهني اني بحب اتفرج على الانمي واهلي مش موافقين وبيقولوا لي ان ده هبل وكرتون اطفال وانا بحبه وشايفاه ما فيهوش حاجه, وانا بجد مش عارفه اعمل ايه. شايف ان انت تبداي تتكلمي معاهم في فكره ان يا باشا عادي, انا انت بتتفرج على ليالي الحلميه, انا قاعده بتفرج على انمي, بابا بيتفرج على مش عارف ايا كان المسلسل, انا بتفرج على انمي. كل واحد بيسلي نفسه بالطريقه اللي هو عايزها. فحاولي على قد ما تقدري تستحملي عادي فكره ان هم مش متقبلين ان انت بتتفرج على كرتون, ممكن تكوني كبرتي فهم شايفين ان ده كرتون وكده. ولكن لا فاهمي, قول لهم لا والله ده بيبقى فيه قصه وفيه احداث وحركات وبتاع وعادي. يعني انا بصراحه بحب اتفرج على انمي جدا جدا جدا, فعرفيها ان لا عادي في ناس كتيره بتتفرج على انمي وبيحبوه عادي. بالنسبه لبقى ممكن تشغلي اغنيه يا ليلي يا العين للفنان شامي. حاضر, جهزتها لك برده وهتلاقيها شغاله في الحلقه. صباح الخير يا جو, انا ياسمين من الجيزه. خايفه لو مت ما حدش يدعي لي ويسال عليا, الاحساس ده ملازمني. ماشي, التفكير ده مش بيروح من دماغي, ومع ذلك لما صاحب بنت مش بعرف اكمل الصداقه. ثانيه واحده, دي ياسمين. ماشي, لما ببقى عندي اصحاب بنات يعني مش بعرف اكمل الصداقه معاها لان انا اتعودت على الوحده والعزله, مع العلم ان بابا وماما متوفيين وعايشه مع اختي وجوزها رغم اني كبيره وعندي 34 سنه, بس مش عارفه اعمل ايه. قول لي ايه رايك يا جو. مبدئيا كده ربنا يديكي الصحه وطوله العمر في الخير دايما, والاحساس اللي انت بتفكري فيه ده احساس حلو. يعني مش خلينا نقول برضو رغم تحسيه سوداوي سنه, ولكن هو احساس بشوف ان هو كويس ان حد بيفكر في فكره ان يبقى طول الوقت الناس بتدعي له وبتترحم عليه او حاجه كده. يعني هفكر معاكي بقى في الحاجات اللي هي اللي في الصفحه الاولى اللي احنا اتعلمناها كلها, اللي هي ايه, اعملي صدقه جاريه, اعملي حاجه يبقى علم كده يفضل طول الوقت في ميزان حسناتك, مش عارف انشري كتب, اعملي فيديوهات كويسه تفيد الناس, بحيث ان الحاجات دي طول الوقت تبقى صدقه جاريه كده. حاولي على قد ما تقدر ان شاء الله ربنا يرزقك بالذريه الصالحه, تربيهم تربيه كويسه فيبقوا ابناء صالحين فيدعوا لك. يعني حاولي ما تلزميش التفكير والضيقه في التفكير بتاع فكره يا ترى حد هيدعي لي بعد كده ولا لا. لا, حاولي على قد ما تقدري ادعي للناس اللي كانوا قبلنا من اهلك وجميع الناس وكده, وفي نفس الوقت حاولي على قد ما تقدري تعملي فعلا عمل خير يكمل بعديك لان ده اللي هو هيبقى باقي. يعني فدي بصراحه الفكره اللي لو هتكلم معاكي في الصفحه الاولى فاهمه, من اللي جه في دماغي على طول يعني. وربنا يدينا طولة العمر يعني دايما في الخير. طيب ايه الاخبار, انا متابعاك انا وماما وعندي امتحانات وزهقانه قوي, شغال لي اغنيه على ذوقك, انا اسمي مريم. ازيك يا مريم وسلامي لمامتك, ده الرقم اللي هو اخره 0242. وحاضر, هشغل لك اغنيه على ذوقي في نص الحلقه كده, هتلاقيني ايه بقول لكم لا يا جماعه انا هشغل الاغنيه دي, فهتلاقي هي دي اللي على ذوقي. السلام عليكم يا جو, معاك زيد, برنامجك الجميل والحلم لا يمل من مشاهدته وسماعه. وأمانة تسلم لي على أحمد الهواري ويومنا علي, ربنا يكتر من أمثالك الطيبين ويرضى عنك ويزيدك. تسلم لي يا رب
ما تحرمش منك يا زيد. وطبعا سلمنا لاحمد الهواري ويومنا علي، برنامج بينه وبينها، برنامج جديد على نجوم اف ام، موجود يوم الاربعاء من الساعه 10 للساعه 12 بالليل. نحب نقول لهم مبروك من عبر هذا البرنامج، وان شاء الله كده دايما في نجاح، وان شاء الله البرنامج يبقى كويس جدا جدا جدا. من اول حلقتين، اول امبارح كانت الحلقه الثانيه، والاسبوع اللي قبليه كانت الحلقه الاولى. فلا البرنامج جميل وحلو، واتمنى تتفرجوا عليه بصراحه وتسمعوه، هتتبسطوا جدا جدا جدا. طيب مساء الفل، انا رشا وعايز امسي على جوزي محمود وبقول له وحشتنا قوي انا والاولاد وياسين. بيقول لك دعواتك يا بابا للعربي يوم الاحد، وان شاء الله اجيب مجموعه يفرحك بيا يا رب، واي اغنيه على ذوقك على ذوقك يا جو. حاضر يا رشا، وربنا يخليكم لبعض والله. ماشي، السلام عليكم. عندي سؤال بالمناسبه، في حاجه افكركم بس اعرفكم بيها، الا وهي اي حد بيبعت اي سؤال، اي حد عنده تساؤل في الدنيا، عطلان في حاجه معينه، انا لما بقول المشكله كده او بقول السؤال بتاعه معاكم في بقرا الرساله، يعني احنا كلنا بنحل مع بعض. فانت في موضوع في دماغك وانا بقراه، جه في دماغك اجابه ليه، قول لي يوسف بالنسبه لموضوع كذا اللي اتبعت لك، او لو قلت اسم الشخص بفكر في فكره كذا، لان احنا كلنا بنفكر مع بعضين، انا مش لوحدي، فاهمين؟ فماشي نكمل بقى. السلام عليكم، عندي سؤال، هو ليه لما بتشغلوا اغنيه مش بتشتغل على التلفزيون؟ لا استنوا بقى انا هجاوب على دي. يعني انت دلوقتي هتشغل فيروز بس ما اشتغلتش، هل هتشغل على الراديو مثلا؟ لا تشغلوا حاجه، عايز اسمع نانو توليت. ممكن تشغل الاغاني في وقت الحلقه مش في الفاصل. طيب بالنسبه للفكره دي، هي فكره ان انا اي اغنيه بقول لكم هشغلها بتبقى على الراديو، عن طريق الراديو بتسمعوها، او على طريق الابلكيشن، كل ما هو فيجوال او مرئي، عن طريق الويب سايت او اللي هو نجوم في ام دوت نت، او عن طريق التلفزيون. فبتبقى في بلاي ليست ثانيه بتشتغل، تمام، من قسم عندنا بيبقى فيه اغاني، وفي بقى تلاقيها برده دوبليكات ونفس السيكونس وكل حاجه. فلو هتسمع الاغنيه اللي انا هشغلها لك، يعني يا سب هفضل معاكم طيب على الكاميرا، يا اما ايه، يا اما هتقدر تسمعوا على الراديو. طيب خلينا نسمع اغاني، بما انك طلبتي او طلبت مين ما قلتش الاسم، ماشي، مكتوب مارو باين بس بطريقه ما يعني. خلينا طب نسمع نانو ونرجع تاني. انتوا لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب نكمل نقرأ الرسائل اللي بتبعت على 0-15-5955-1006. صباح الفل. استني بقى. السلام عليكم يا يوسف، بسلم عليك معلش انشغلت الفترة اللي فاتت وقل تفاعلي، بس دايما متابعك. يا ريت نسمع أغنية أيوة اتغيرت لعمرو دياب ده حسام فاروق. يا باشا انت براحتك، يعني مكانك بيتك، انت تيجي وتروح زي ما انت عايز يا عم حسام، ولكن ما تغيبش عننا كتير عشان نطمن عليك دايما دايما دايما. طيب مساء العنب يا جو، ده المشمشاوي. صباح الفل عم المشمشاوي، ممكن تشغل اغنيه تسلمني عليه لسه؟ صباح الروقان محترم. صباح الفل عم المشمشاوي، منور الدنيا وحاضر خلال الحلقه، هتلاقيها ان شاء الله شغاله. يا جو مسا مسا يا جو، انا لولو ولاء هشام صديقي البرنامج. اهلا اهلا اهلا. بمس عليك يا جو على اختي ايمان اختي ايمان هشام واميره هشام والاء هشام. بالنسبه للفضفضه انا بفضفض لاختي مسيلي على كل مطبين. طب وانا ما انا بقول لي انا جاي هنا عشان نقعد نفضفض مع بعض. يا ستي ربنا يخليك اخواتك، بس شاركينا في اي حاجه من الحاجات يعني. لا مش هشغل لك اي اغنيه لحد ما تفضفضي معانا بصراحه، يعني انا براحتي ما يعني فاهمه قصدي. طيب السلام عليكم، انا بحب برنامجك جدا، انا هدى كمال من السودان، بتابعك بس من داخل مصر وبستنى البرنامج على طول. عايزه تقرا الرساله في البرنامج. اهلا اهلا، اديني قرات اهو. واحلى تحيه وصباح كده لكل اهالينا من السودان. عايزه اسمع اغنيه نانسي سيدي يا سيدي. يا ريت الف شكر للبرنامج مش عادي على نجوم اف ام وكل برامج نجوم اف ام، وتحياتي لكل مذيعين نجوم اف ام، تحياتنا ليكي. وبتقول يا رب تفوزوا في الكوره بكاس العالم، وكل توفيق ليكم يا رب، ربنا معاكم. تسلمي لي يا هدى، وما تحرمش منك، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره تبعت لنا. وحاضر هشغل لك اغنيه سيدي يا سيدي عشان تبقى معاكي بقى على البرنامج، هشغل لك بعد ما نرجع من الفصل عشان تبقى على الهواء يعني. وتحيه كبيره كبيره كبيره لاهالي السودان. صرف كل سؤال، هو لما اكون بحب حد واطلب منه يجي يتقدم يبقى كده بضغط عليه، ولا مش المفروض ده حقي؟ حسيت انه بيعني قوي لما قلت له يا تاخد خطوه يا مش هكمل، قال لي براحتك مخنوقه قوي، ممكن رايك؟ ده بيلعب نعلى بالمزيكا تاني. بص خليني ما يعني لا يعني خلينا ندردش سيكا فيها قبل ما نطلع فصل. بص يا ست هاجر، بص اللي هقوله ده كلام مهم، وفكروا معايا برضو يعني، بعتولي على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006. بص يا هاجر، هو اللي انت قلتيه ده حقك طبعا، وفكرة ان انت طول الوقت عايزة تفهمي راسك من رجليك زي ما بنقول، فده منطقي وده حقك والدنيا تمام، وانت مش غلطانة في اي حاجة خالص. تمام تمام. الفكرة في رد فعل الراجل، يعني الكلام ده بقوله لنفسي وبقوله لكل الرجالة بتسمعني والشباب اللي لسه بنبدأ حياتنا والحاجات دي كلها. احنا كرجالة الدنيا عندنا نايمة شويتين، الدنيا هادية خالص، عادي براحتنا، بتحس طول الوقت ان احنا مش مستعجلين قوي على فكرة الجواز. ايه المشكلة يعني؟ تلات اربع صحابنا دلوقتي متجوزين في اوائل التلاتينات ونص التلاتينات وحاجات كده، وعادي يعني ماشية وخلف وراجل مبسوط والدنيا رايقة ومفيش حاجة يعني. الفكرة كلها ان البنت لازم بتبقى عايزة تتجوز بدري، البنت بيبقى طول الوقت عندها الهسس ده في دماغها اللي هو انا عايز اتجوز، لازم اكون بقى هتجوز وحاجات كده. فالكلام هنا للرجالة للشباب، لازم تبقى عارف ان ايا كان انت هتكلم مين لازم تكون في اسرع وقت يكون شاغل بالك فكرة انا هتقدم امتى. كتر خير الدنيا لو الدنيا معاك عارف تظبطها وعارف من البداية خالص بعد ما تعرفت على البنت بحكم شغل بحكم ايا كان، اتكلمت معاها في البداية كده على طول في فكرة ان انا جاي اتقدم دي، فانت كده بني ادم جميل والدنيا هتبقى رايقة وبتاع. هتقولي طب ما انا الدنيا صعبة معايا ومش عارف ايه وبتاع، هقولك هل واثق ان انت تعرف في خلال فترة قريبة او فترة معينة تطمن البنت دي وتطمن المنطق الحياة؟ هتقولي لا صعبة وبتاع، هقولك يعني هي بين البنين يعني 50-50 يعني، انت ممكن بعد سنتين تزهق وما تبقاش عارف تحل حاجة وبتاع. يا عم يوسف ممكن، معنا دلوقتي طول ما انا مش لامس حاجة بايدي وطول ما انا مش شايف ان في حاجة باينة قدامي على الترابيزة فكل الاحتمالات وارد، فمعنى ان انت ممكن يبقى كمان سنتين ما تبقاش ما فيش حاجة تتم. ومن بره بره وبتاع، وانت ولا دخلت البيت ولا سلمت ولا تعرفت على الناس ولا حتى

انا والله هاجي بس بفكر ما انت شايفه ده انا دلوقتي قايل لك ان انا بشتغل كذا وبعمل كذا وبحوش كذا وان شاء الله هاجي لكم. طب ما انا برده مش عايز اخش البيت ويبقى شكلي وحش. لا ما انا لازم. طب يا ابني هتعمل ايه؟ هتلاقي في نقاش. لكن جو ان هي بتقول له يا تاخد خطوه يا اما مش هكمل لان ده بحكم المنطق يعني فيلا براحتك دي انت كده مش جدع بصراحه يا معلم. احب اقول لك يعني من اخ لاخوه انت كده مش جدع. مخنوقة قوي هاجر؟ لا ما تتخنقيش، حقك طبعا تتخنقي ما اختلفناش، ولكن ما تطوليش في الخنقه لان صباح الفل. حاولي على قد ما تقدري يعني تفوقي كده لان باشا مش هنضيع وقت فاهمه. فكتر خير الدنيا ان انت اتكلمتي معاه بجد وانت جدعه يعني. ازيك يا يوسف؟ ايه الاخبار؟ بقالي فتره مختفيه الحمد لله على السلامه. ازيك يا خلود؟ فينك يا خلود؟ عامله ايه؟ طمنيني عليك يا خلود وفضفضي النهارده شوفي لو عايزه تقولي اي حاجه. نطلع فاصل يعني كان الطلب برضو مننا أغنية الشامي يا ليل ويا العين. لسه بتسمع يوسف بركات وإحنا لسه في فقرة فضفض معايا. اتكلم في الموضوع اللي انت عايزه، دردش في الحاجة اللي انت عايزها. لسه رقم الواتساب 015-59-55-1006.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم مع بعض في المواضيع اللي انتوا عايزينها. احنا لسه في الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا، قبل ما نخش على الفقره الثانيه اللي هي ايه قصه مش عاديه، ونشوف قصتنا النهارده تبقى عامله ازاي او عن ايه يعني. ولكن ابعت لي دلوقتي على 0155955006 عايز تاخد راينا في موضوع معين، عايز تتكلم معانا في حاجه معينه، يلا بينا احنا موجودين ندردش مع بعض. ازيك يا جو؟ بسجل حضور، عامل ايه؟ هكتب لك توقعاتي للماتش، يا اما 3-1 او 3-2 لمصر ان شاء الله. اما بابا بيتوقع 2-1 لمصر، وماما بتتوقع 2-0 لمصر. ده كلام محترم. ماشي يا مروه، اما نشوف اللي هيحصل. طيب صباح الابن يا حبيبي، منور الدنيا، احلى مسا على اطيب واجدع جو اخصائي مواضيع الحياه اللي بيحل اليوم الخميس والسهره. تسلمي لي والله يا مها. ممكن اغنيه لمحمد منير يا جو؟ حاضر، هشغل لك محمد منير يا مها. مين تاني؟ لولو بتضحك، انت بتبتسم عشان بتقول لي بالنسبه للفضفضه بفضفض مع اختي، قلت لها طب ما تفضفضي معانا فبتبتسم لي. خليكي بقى فضيله بتسمي كده، مش هشغل لك برده الاغنيه اللي انت عايزها لحد ما تفضفضي. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. حماده المصري، صباح الفل عم حماده، قريت الرساله اهو عشان ايه ما تزعلش. زهقان كلمني عشان سايق. حاضر يا شريف. ده شريف، حاضر يا شريف شويه كده. بتمنى طبعا الفوز لمنتخبنا ان شاء الله ايا كانت النتيجه، المهم انهم يلعبوا كويس ونفوز باذن الله. دي نوره، نوره سامي اسمها، كان اسمك نوره سامي؟ ايوه نوره سامي. ان شاء الله الفوز لمنتخبنا يا نوره. طيب منى بركات بتقول هاجر، ان يقول لك بترد بقى على فكره هاجر اللي من شويه قالت ان هي قالت للولد اللي كان بيتكلم معاها يا اما تيجي تتقدم لي يا ما تكلمنيش، فقال لها خلاص براحتك. فهاجر بتقول لها ان يقول لك براحتك ده بيخلع بالشياكه عشان يبين يا حرام ان انت اللي ظلماه، انما لو هو عاوز الحق والصح وخايف عليكي لازم يكلم باباكي او حد من اهلك، حتى لو ربط كلام مش لازم جواز على طول، بس لازم يكون الكلام في النور. 10 من 10 ونجمه منا، مفيش اكتر من كده، مظبوطه. طيب مصطفى، مساء الفل يا جو، عايز ابعت رساله لخالي وحبيبي وعم الدنيا كلها واقول له وحشني يا سيد الناس، الايام بايخه من غيرك، يا رب ترجع لنا بالسلامه يا حبيبي، ابنك الكبير مصطفى. ده مصطفى اسماعيل، ربنا يرجعه لكم بالسلامه ويجمعكم دايما على خير يا حبيبي. هاي يا يوسف، انا بسمعك على طول، اول مره ابعت لك، بحبك قوي، عايز اسمع غبي لبندق، انا جنه من بورسعيد. حاضر اشغل لك الاغنيه دي، حلوه بالمناسبه اللي هي غبي دي. طيب صباح الفل يا جو، ازيك عامل ايه؟ والله فعلا اسبوع بجد، الاسبوع ده وبجد مخنوقه، بقيت بتخانق كتير مش عارفه ليه، وكلنا في البيت بقينا عصبيين وانا مخنوقه جامد، بس بصراحه لما باجي اتفرج على البرنامج بتاعك بضحك وبفك من قلبي. طب والله ده حلو، ده يا رب دايما. بس بصراحه ازيك؟ ماشي انا كده، هي بتعيد نفس الكلام. تسلميلي والله، تسلميلي تسلميلي تسلميلي. دي اسمك ايه؟ انت قلتي اسمك ولا انا سقطت؟ لا دي ندى، اسمها ندى ابراهيم. ازيك يا ندى؟ صباح الفل عليكي، يا رب دايما مبسوطه كده والواحد يبقى دايما خفيف على قلوبكم. طيب صباح الخير يا جو، انا ياسمين، احلى برنامج والله. برد على هاجر بقول لها طالما انت شايفاه بيعك بيعيه، او ما تكلموش فتره، ولو هو ما حاولش يكلمك تاني براحته وسيبيه بجد، عشان هو كده مش شريكي وما يستاهلكيش. 10 من 10 ونجمه ياسمين برده. استاذ يوسف، انا خطبت والدنيا كانت حلوه واتفقنا خلاص كل حاجه، واهلها جم شافوا البيت، شافوا الشقه، وخلاص حصلت ظروف، عملت عمليه ايه؟ ماشي، بعد ما عملت عمليه ما قالك كلها هديرو. انت كاتب بدر، هو انت قصدك بدر يعني لا قدر الله، ولا انا بقول اي كلام؟ مش يعني هو كاتب عملت عمليه بدر، في حاجه معروفه اسمها كده وانا جهل مني ولا ايه؟ بعدها بشهر امها قالت كل واحد يروح لحاله بعد ما هو عمل العمليه دي، يعني ده يتحسب يبقى ايه يا استاذ يوسف؟ واتفقنا وكنا بنحب بعض ومتفقين هنجيبه ايه ورتبنا ايه، وكانت الواحده، وكان يعني الوقت تقريبا سنه. ينفع اقول كده على الهواء ولا ينفع؟ دول ناس ولا الذوق؟ دول ناس ولا هو الاختيار صعب؟ انا مش عارف يعني، مش عارف بصراحه. هو فكره ان حسبوها، تلاقيهم حسبوها كده. اسمك ايه بس؟ اسمك ايه الاول؟ اسلام، اسلام فراج تقريبا اسمه، ده الاسم اللي مكتوب. والله بص يا اسلام، كل اللي اقدر اقوله لك ان هم حسبوها، تلاقيهم حسبت اللي احنا لسه على البر وانت دلوقتي مش في احسن حالاتك من وجهه نظرهم طبعا، فيلا بينا ايه نخلع. هو بيقول اهو لا حضرتك هي كانت الدنيا كانت حلوه ومتفقين بعد ما عمليه بدر بعد ما عملت عمليه بدر امها بعديها بشهر ماشي. هو قصده بدر لان هو كاتب حروف تانية غلط في الكلام فتقريبا هو قصده بدر. ممكن الكيبورد عنده فيها حاجه. قالوا لي كل واحد يروح لحاله. بص والله العظيم ما كلام كليشيه بس ده المنطق. احمد ربنا طبعا كده كده كل ربنا هيجيبه كويس ولكن احمد ربنا ان هم ظهروا من دلوقتي والله بجد لان الله اعلم. تخيل انت دلوقتي مخلف وفي بيتك والحاجات دي وبنسمع كوارث ولقدر موارد اي حد يعمل اي عمليه في اي وقت في اي مكان في اي حته طول عمرنا يعني. ربنا دايما يعفو عننا كده ويبعد عننا الشر يعني او يبعد عننا يعني اي حاجه من المصايب دي. ولكن وارد يحصل لاي حد اي حاجه في اي وقت. فتخيل بقى انت مخلف يا باشا والدنيا معاك ماشيه يعني يا دوب على المظبوط وانت لقيت اهلها برضو بيعملوا كده بعد ما انتوا اتجوزتوا ولا كارثه. فاحمد ربنا والله يعني يستعوض ربنا وقول الحمد لله وحصل اللي حصل وما تضايقش نفسك والله ما يستاهلوش حتى الدقيقه يعني. طيب يعني قرينا شويه مشاكل او شويه رسائل وعايزين نسمع اغنيه فكان طلب مني اغنيه سيدي يا سيدي تعالوا نسمعها على التي في ونرجع تاني ما تروحوش في اي حته بس كده.

الصدفة، شوف الصدفة يا معلم، قالت لك اللي يسيب يسيب وبتاع، فاللي يسيب يسيب يا ريس، ما تضايقش نفسك خالص. كان اسمك ايه؟ كان اسمك اسلام باين صح؟ اه اسلام فراج. انت عايز يا اسلام تسمع احمد سعد؟ حاضر والله، هشغل لك هشغل لك اللي انت عايزه باشا، انت تطلب اللي انت عايزه النهارده. طيب السلام عليكم، ازيك يا جو؟ معاك حق طبعا، الولد ده بيضحك عليها ومش ناوي يكمل، واحلى تحيه لبنتي مريم، واقول لها بحبك قوي قوي قوي، هي كاتباها 3 مرات فلازم نقولها عشان المصداقيه، ويا ريت كل المستمعين يدعوا لها بالنجاح والتوفيق، هي داخله تانية بكالوريا، ربنا يوفقها والله. ربنا يوفق لك مريم يا رب. طيب مساء الخير يا يوسف، بقالي فتره كبيره ما فتحتش الراديو، وحشني برامجك جدا جدا، شكرا ليك والله. ده فاروق، ببعت سلامي للدكتور محمد ناصر ابن عمتي عشان ما يزعلش مني. مش لا احنا ما يردناش زعل حد خالص، فاحلى سلام لدكتور محمد ناصر ابن عمة فاروق. انت كاتب اسمك على الواتساب كده عشان انا بستغرب ان انتوا تبقوا مسمين نفسكم حاجه تانية على الواتساب، بس ماشي. انا ياسمين، بحس ان تقيله على اختي وجوزها واولادها، هل ينفع اعيش لوحدي يا جو؟ للبنات محرم انها تعيش لوحدها، للاسف محدش من قرايبي بيسال عليا، يعني محدش عايزني اعيش معاه. بالنسبه لفكره مفيش حاجه اسمها بنات محرم يعيشوا لوحدهم يعني، ولكن ولكن ولكن الخوف دايما عارفين الجمله بتاعت قفشه تقريبا لعبنا الكبير ما قال الخوف مش عارف مش من اللي عدى الخوف من اللي جاي حاجه كده. لا بس تعالوا، بفتكر انا حاجات في النص كده، بعمل حاجات منتال بدماغي ببوظ الدنيا. دايما لما بنبقى خايفين او بنقول لاي بنت من قرايبنا من اخواتنا من اي بنت يعني في حياتنا، فكره ان ما تعيش لوحدها، ما تسافرش لوحدها، مش عارف ايه. طبعا في نماذج ناجحه سافرت لوحدها، في نماذج ناجحه عايشه لوحدها، في نماذج محترمه كتير سافرت وعايشه لوحدها والدنيا جميله، مفيش اي خوف خالص من البنت نفسها على نفسها، محدش بيبقى دايما هيضر نفسه يعني، لكن بيبقى الخوف دايما من فكره اللي حواليها. عارفه فكره، عارفه بقول، بصي انا هقول لك كلمه واطلع فصل على طول. عارفه المبدا بتاع واحنا في السواقه كده بيقول لك باشا انت احسن واحد بتعرف تسوق في الدنيا، حاول على قد ما تقدر تتفادى طول ما انت عايش كده في السواقه دي غلطات الاخرين. هو الواحد لما يعني هي بتبقى ماشيه بالمبدا ده، اللي هو طول الوقت بنبقى خايفين من غلطات اللي حوالينا، طول الوقت بنبقى خايفين عليها من حد قليل الذوق ولا حد ما عندوش ضمير ولا ولا ولا ولا. ففكره ان انت حاسه ان انت تقيله على اختك او جوزها او الحاجات دي، فطبيعي ان انت يبقى جدع والله، ده انت كده عندك دم. ولكن هل هم اشتكوا؟ هل هم مش عارف ايه؟ لا مش لازم يا يوسف نوصل الناس لدرجه ان هم يشتكوا على الحاجات دي، ولكن انت قاعده معززه مكرمه معاهم، الناس مبسوطين بقعدتك معاهم، بقالك حبه ممكن تكوني قاعده معاهم، فالناس مش متضرره خالص، وانت برده شكلك عقله، فاكيد برده مش عايشه معاهم في البيت ايه عمالة فتحي في دواليب وتقفلي في مش عارف ايه وبتاع، اكيد هادية برضو في الدنيا يعني. فخطوة ان انت تقعدي لوحدك دي خطوة مش وحشة، ولكن احسبيها كويس، اعرفي هتقعدي فين، هتصرفي ازاي، هتعملي ايه الدنيا، واحسبيها. لقيت الدنيا تمام تمام، انت كبيرة كمان، انت 34 سنة يعني بني ادم عقلة، بني ادم عارفة تبقي مسؤولة، كبيرة قصدي مسؤولة عشان انا عارف البنات لا قصدي مسؤولة. بس كده، فده ردي على هذه الرساله، اللي عنده فكره يا اولاد الناس يقول لنا. رقم الواتساب هو 0155955006. كان الطلب مننا تامر عاشور بقول عادي، نطلع نسمعها ونرجع تاني على طول.

مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رقم.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي، لسه مكملين مع بعض. ولكن تعالوا بقى ندخل على الفقرة التانية، ألا وهي قصة مش عادية. قصتنا النهاردة بعنوان هل بتعرف تاخد حقك ولا بتكتم جوه نفسك. قصتنا النهاردة بطلتها اسمها ندى. خليني بس أفكركم قبل ما نبدأ القصة وأحكيها لكم، عايزكم يبقى فيه كده بعض القوانين للقصة. مبدئيا كده أنا عايزك تتخيل معايا، وعايزك تشغل كده تفكيرك، عايزك تتخيل اي كاركتر بتكلم عنه بشكل بلبس بطريقة كلام بحركات كده. وفي نفس الوقت عايزك ما تنساش حاجة مهمة جدا، ان انا بعد ما احكي القصة انت هتتناقش معايا فيها. فرقم الواتساب 0155955006. تعالوا نبدأ القصة ونحكيها ونوطي صوت المزيكا شويتين وايه ونشوف النهاردة قصتنا هتتكلم عليها. عندنا بنت اسمها ندى. ندى دي بنت عندها 24 سنة، خجولة هادية رقيقة، ولكن ندى عندها مشكلة محدش بيشوفها خالص، انها كانت طول الوقت ساكتة طول حياتها. لو حد زعلها بتسكت، لو حد ظلمها بتسكت، لو حد كسر خاطرها تبتسم وبتقول عادي. كل ده من بره، ولكن جواها ما كانتش عادي خالص. كانت حزينة جدا، متألمة جدا، واحيانا غاضبة جدا، لكنها مش بتقدر تطلع احساسها ده اطلاقا. كانت بتحكي لصاحباتها المقربين قوي نفس الجملة بتاعت انا بعرف اتضايق بس، ولكن ما بعرفش احس اي شعور او اي احساس تاني. لما حد بيزعلني بسكت، لما حد بيتجاوز في حقي بسكت، حتى لما بجي افرح بحس اني ما استاهلش الفرحة دي. الحقيقة ان ندى كانت شايفة نفسها اقل من كل الناس. لو عملت حاجة صح بتقول عادي، يعني اي حد مكاني ممكن يعمل اللي انا عملته ده. لو حد شكرها بتقول لا لا لا مفيش اي حاجة، وما تحسش ان هي تستحق الشكر. لو حد اخد حقها بتقول جايز ظروفه اصعب مني، يمكن هو محتاج الحاجة دي اكتر مني. ومع الوقت بدأت الناس تتعود انها تيجي على ندى. صاحبتها ممكن تتأخر عليها بالساعات، ندى تفضل مستنية لما توصل، وندى تقول يعني لما تيجي بقى البنت دي توصل لها، ندى تروح بصلها وتبتسم وتقول لها عادي ولا يهمك. كل ده كان بيملها احساس بالظلم، ولكن ظلم صامت من غير صوت. لحد ما في يوم قابلت مدام ليلى. مدام ليلى دي معاها ستة أكبر منها ومعاها في الشغل، وبتشتغل معاها في نفس المكان. مدام ليلى لاحظت ان ندى طول الوقت متوترة ومكسورة كده شويتين، فطلبت منها تحكي. وندى حكت عن الناس اللي بتستغلها، وعن خوفها من المواجهة، وعن احساسها انها اقل من غيرها. وفي الاخر قالت جملتها المعتادة بتاعت انا بعرف اتضايق بس، ولكن ما بعرفش احس اي احساس تاني. سكتت مدام ليلى شوية وابتسمت وقالت لها انت بتفكريني بنفسي لما كنت في سنك، خليني افيدك. انت بتعرفي تحسي بكل المشاعر لكن بتمنعي نفسك تعبري عنها. ندى استغربت، ولكن مدام ليلى كملت كلامها، بتقول لها الغضب مش عيب، والاعتراض مش قلة ادب، وطلب الحق مش انانية. وقالت لها جملة غيرت حياتها. بعد سنين كتيرة لو شفنا ندى هنلاقيها الجملة دي فعلا غيرت حياتها، ألا وهي مدام ليلى قالت لها الناس هتعاملك على قد ما هتعامليهم أو هتعلميهم إزاي يعملوكي. الناس هتعاملك على قد ما هتعلميهم إزاي يعملوكي. الجملة فضلت تلف في دماغ ندى أيام. وبعد أسبوع حصل موقف بسيط جدا. زميلة حاولت تديها شغلها أو شغل زيادة كعادتها معها في الشغل يعني. في الطبيعي ندى كانت هتوافق وتلقائيا بدون اي اعتراض، لكن المرة دي ندى وقفت وقالت لها بهدوء لا معلش انا عندي شغل كتير ومش هيناسبني اني اعمل شغل اكتر. بس ولا خناقة ولا صوت عالي ولا زلزال حصل في المكان ولا اي حاجة، مجرد كلمة لا. واللطيف ان الدنيا ما وقعتش، ولا حد زعل منها ولا حد كرهها، بل بالعكس الناس بدأت تحترم حدودها. مرة ولا مرة بدأت ندى تتغير، لحد لما حد بيجي يشكرها بتقوله عفوا من غير ما تقلل من نفسها. لما تيجي تنجح بقت بتفرح، لما حد بيظلمها بقت بتتكلم، ولو حد كرهها بتبدأ تحس اللحظة كده اللي هو تمام، هو ممكن يكون هو اللي عنده المشاكل، أنا ما عملتش حاجة تضايق الشخص اللي قدامي. ندى ما بقتش شخص تاني، ولكن ندى فضلت نفس البنت الرقيقة والطيبة، ولكنها تعلمت أن الطيبة شيء جميل، لكن مش معناها أنها تتنازل عن الحقوق، وان الانسان من حقه يحب ويفرح ويغضب ويعترض عشان ياخد مكانه الكامل في الحياة. وفي النهاية بعد شهور كانت قاعدة مع صاحبتها فسألوها انت لسه بتعرفي تتضايقي بس يا ندى؟ فندى ابتسمت وقالت لا اكتشفت ان انا عندي مشاعر كتيرة، بس كنت حبسها في اصعب سجن، وهو دايما مش بيبقى السجن اللي بيكون بين اربع حيطان، ولكن بيكون اصعب سجن هو اللي بيكون جوه الانسان نفسه، وهو اللي بيبقى خلقه لنفسه. بس كده. قبل ما تقول لي اما قصه عبره بصحيح وحركات كده وبتاع، احب اقول لك ادينا حكينا القصه، ادينا استرسلنا في القصه وبتاع. هتبعت لي
هنسمع دلوقتي أغنية، هتبعت لي على الواتساب على 015-5955-1006. هتبعت لي إيه؟ هل أنت أو أنتي زي ندى بنسبة كام في المية؟ هل أنت مؤخرا عملت زي اللي مدام ليلى دي قالت هولها؟ حد قالك كان في حد زي مدام ليلى كده في حياتك أو في حياتك قالت لك لا أنتي محتاجة تستوعبي أن أنتي لا محتاجة تطلبي حقك والحاجات دي؟ فمحتاجك تبعت لي أو تبعتي لي على الواتساب وقولوا لي أنتوا بنسبة كام في المية من ندى، وهل فعلا غيرتوا طريقة تفكيركوا وحياتكوا بقت أحسن، ولا أنتوا لسه عطلانين في الحتة دي وما قابلتوش المدام ليلى بتاعتكوا في فترة من فترات حياتكوا؟ كل الحاجات دي ابعتوها لي على الواتساب وهنفكر مع بعض وهنفضفض مع بعض ونشوف لسه بقى علم النفس قال إيه والاسترسال في القصة وكل ما يترتب على هذه القصة. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، وده برنامج مش عادي.

0: صباحك عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والموضوع شكله كبير. ليه؟ لان انا يعني جالي كميه دلوقتي رسائل حتى على السوشيال ميديا بتاعتي بسبب القصة. لكن خليني أقولك قصة سريعا، عايزك تفتكر برضو ان احنا دلوقتي في فقرة قصة مش عادية. بنحاول على قد ما نقدر كل كده فترة ان يبقى معانا قصة، ممكن قصة يكون شبه حاجة احنا عشناها في حياتنا، مش بنخترع الذرة يعني، ولكن يعني بنجيب موقف في سياق قصة كده وبنحاول على قد ما نقدر نطلع منه معلومة، نطلع منه منظر يعني فكرة، على قد ما نقدر نفكر بعض. ممكن تكون انت عندك معلومات كتيرة قوي من اللي بتقال في الدنيا يعني، ولكن بنفكر بقى، بنحاول على قد ما نقدر. لو ما عندكش المعلومة يا باشا وما كنتش واخد بالك قبل كده، فيلا بينا دينا بنعرف بعض. لو عندك المعلومة بس مسقط ان انت تهتم بنفسك شويتين، ناسي فكرة ان انت على قد ما تقدر لا محتاج تقف هنا وقفة معينة عشان حياتك تتحسن، فاحنا بنعمل ايه؟ بنحاول على قد ما نقدر نفكر بعض. لكن خلينا اقول لكم نسخة سريعة من القصة اللي هي المختصرة يعني. ان احنا معانا بنت اسمها ندى، خجولة جدا لدرجة انها مش بتعرف تاخد حقها، دايما بتيجي على نفسها وبتكتم جواها لدرجة ان اكتر كلمة كانت بتقولها هي ان انا بعرف اتضايق بس ما بعرفش اعيش اي احساس تاني. لكن بناء على نصيحة من شخصية اكبر منها وحكيمة اكتر، ندى بتبدأ تاخد حقها بهدوء وتعبر عن كل مشاعرها وبتتحول الى شخصية ايجابية اكتر. قبل ما اشوف علم النفس بيقول ايه، تعالوا هقرأ الرسائل بتاعتكم اللي مبعوتة على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1-6. طب دلوقتي انا بقى ايه، في حيرة، في رسالة مبعوتة من اول حلقة وفي رسائل مبعوتة على قصة ندى، نقرأ ايه بقى الاول؟ طب اقول لكم على حاجة احنا نقرأ الرسائل اللي علاقة بقصة ندى وبعدين نكمل نقرأ بقية الرسائل. طيب مساء الخير عليك يا يوسف، منور، وعايزه امسي على اسلام واقول له نفسي تبطل تشك في حب ليك من عليا. انت ازاي هربتي من نص الرسائل كده يا عم؟ ما تشكش فيها. مسا يا برو، احلى مسا عليك يا جو. احكي وحشتني قصصك. تسلم لي والله يا صديقي. طب مين الاسم؟ تحياتي ليكم دسوقي. ماشي، كان بعت قبل كده ان هو دسوقي. صباح الفل عليك يا دسوقي. بيقول لي جميله قصه ندى دي كلها دروس. والله طب كويس، شكرا يا صديقي. في ناس بقى عماله ايه تصرخ على الواتساب. طيب انا مريم، عايز اعمل تهنئه لريتاج صيام صاحبتي عشان هي اقرب حد ليا وبرتاح معاها في الكلام قوي، وهاجر وسما الصعيدي لوجين وفيروز وناس تانية كتير مش هينفع نقول اساميهم. ماشي، لسه بعتلك. عايز ابعت تهنئه لمامتي عشان هي دايما جنبي، ماما اسمها شيماء ربنا يخليها لك. ايه هي الصوره اللي على الكاب بتاعك؟ تقريبا ده ثعلب باين، مش عارف. ركزي يا ستي معايا، الله يبارك لك. طيب انا مريم من طنطا، هي لسه مكمله. احسن برنامج على نجوم اف ام، شكرا ليكي والله، وشك في قبول. تسلمي لي والله يا رب دايما. برنامج مش عادي فعلا، مش هتسلمي لي. انا عايز اعرف فين الفضفض، انت معانا وقول لنا ايه مشاكلك. ماشي هبقى اعمل كده. ماشي، اخيرا الرساله بتاعت مريم ان هي بتقول انا ندى تقريبا بشكل كلي يعني، ان هي زي ندى اللي احنا قلناها في القصه. تاني رساله، انا ندى وتقريبا دي قصتي. ده انت اسمك ندى فعلا وتقريبا دي قصتي. طيب بما انكم كتير، في واحد ساب الدنيا كلها، الشريف بيقول انا عايز اتجوز ندى. واضح يا شريف ان انت بعت لي يعني على الواتساب وما شاء الله فيها اسره كريمه متصور معاها زوجه واولاد وبتاع. مش فاش اعمل كده على الهوا صح؟ عادي يا عم، انتوا كده اخواتي. طيب هقرا مريم يا منى اللي انت كاتباه قبليها، ولكن خلينا نكمل في القصه بتاعت ندى. منى بركات بتقول لي انا كنت زي ندى بالسنتي وتغيرت، بس بالخبره في شغلي ما كانش في حد زي مدام ليلى في حياتي، وما انكرش لسه في من شخصيه ندى، لسه فيا من شخصيه ندى القديمه، بس ممكن بنسبه بسيطه جدا. حلو، ماشي، احنا هنعرف دلوقتي علم النفس بقى بيقول ايه والحركات اللي هي تبمج على الصديق، لكن هي خفيفه خفيفه جدا. حاضر والله، هشغل لك الاغنيه بتاعت ده اسلام، هشغل لك عم اسلام افرج الاغنيه بتاعت احمد سعد، بس ثانيه واحده. مشكلتي فعلا ان زي ندى ممكن نقول بنسبه 70%، بس مرنه عن ندى بعرف اظبط الدنيا بدري مش بعد لحظه الادراك. طب كويس، يعني انت بتحاولي تاخدي حقك وتبقي بتقولي لا في الوقت المظبوط. طب دي حاجه كويسه. مساء الخير، انا بقى عكس ندى بكل حاجه، مش بخاف، بعمل اللي عايزاه، بس لو عملت حاجه الكل لازم يقولي برافو حتى لو حاجه بسيطه بزعل. بس بعرف اخد حقي زي ما بيقولوا تالت ومتلت، مش بحب حد يجي عليا لاني بندمه. شكلك يجنن، تسلمي لي والله. ماشي، انت كده عكس ندى تماما، فدي حاجه عظيمه. طب كويس كويس كويس كويس، بس خدي بالك برضو في اكستريم ليفل كده، لو وصلنا له احنا هنبقى في حته وحش. بس تمام، انت طالما عارفه تظبطيها تمام. ماشي، انا كنت زي ندى بنسبه 100%، بس من حوالي سنه حصل موقف كبير، مرض والدي وموته، ولقيت نفسي لوحدي، والضغوط زادت وعدم التقدير وصل لحد السماء. لحد ما وقفت وقلت لا، كانت صرخه حقيقيه في الشغل قلت لا، وفي البيت قلت لا، ولكل الناس قلت كفايه، وانا عارفه حدودي وواجباتي ومش بزود عليها. تخيل ده زعلهم كلهم مني، والمفروض اني كنت استحمل واستمر زي ما انا. دي ريهام من اسوان وعامله لي الايموشن اللي هو زعلان ده. مبدئيا كده البقاء لله، يعني ربنا يرحم والدك وريهام. ماشي، بالمناسبه في حته هاجي لكم دلوقتي هحكيها لكم ليها علاقه بفكره الناس اللي حوالينا ازاي يتعاملوا معانا. فلو انت من الناس اللي تعرف زي ريهام، يعني تخيل معايا، وعندك حد قرر في الشغل يقول لا وياخد حقه بس بالعقل وبالاحترام والحاجات دي كلها، برضو هنتكلم في الحتة دي، يعني هنشوف هنتعامل معاه ازاي. طيب، ما شاء الله، ده في حاجة تفرحنا كده في النص دي. ندى تقول لي عايزك تبارك لي يا يوسف، النتيجة بتاعت الامتحان بتاعتي طلعت، وطلعت الاولى على القسم بتاعي ما شاء الله. انا لسه في سنة اولى ثانوي صناعي، وعايزك تدعي لي انت وبقيت متابعين نجوم اف ام اني اعدي السنين الجاية على خير. ربنا يا رب يكمل لك على خير، والف مبروك. طيب، بتقولي بقى بالنسبة لحكاية ندى، انا شبهها بنسبة 50%، لان انا دلوقتي بقيت اعرف اتكلم واعترض على كلام الناس عادي، واقدر اشرح وجهات نظري بكل اريحية. لكن مشكلتي ان لما اجي ازعل من اي حاجة بكتم جوايا، وده بيخليني احس بخنقة كبيرة، وباجي في اوقات غير متوقعة احس ان انا نفسي اعيط كده مني لنفسي، وحتى الحاجة دي ما بعملهاش قدام حد. ده كلام منطقي 100% بسبب الكتمة وبسبب الخنقة والحاجات دي. طب هكمل اقرأ، انت هكمل هقرأ الرسائل بتاعتكم، بس ثانية واحدة عشان في حتة مهمة قوي بقى لازم قبل ما نطلع الفصل نروح لها. تعليق علم النفس في القصة بتاعت ندى دي جابها لنا من حتة حلوة قوي. خلينا نقول ان الارتكل ده او الحتة دي بعنوان واحنا صغيرين بنتعلم كبت المشاعر. قصة ندى دي بتعبر عن حاجة معروفة في علم النفس اسمها كبت المشاعر، تمام؟ ممكن يكون اغلبنا عارفها او قرأها او سمع عنها. اغلبنا بنتعلم من صغرنا ان الغضب حاجة وحشة. استنى بقى نوطي المزيكا دي، رايح ظهرنا ناخد نفسنا. ماشي، اغلبنا بنتعلم من صغرنا ان الغضب حاجه وحشه، وان الاعتراض ممكن يكون قله ادب، وان الشخص كويس لازم يرضي كل الناس. ومع الوقت بيبدا الانسان يخبي مشاعره الحقيقيه جواه لدرجه انه بيفقد القدره على التعبير عنها. المشكله بقى ان المشاعر اللي بنخفيها ما بتختفيش، لكنها بتفضل موجوده، وبتتحول احيانا لحزن او توتر او احساس دائم بالاستنزاف. كمان ندى كانت بتعاني من انخفاض تقدير لذاتها، كانت بتقلل من نجاحها وبترفض المديح، وبتفترض ان حقوق الاخرين اهم من حقوقها هي. علم النفس بيقول ان الانسان لما يشوف نفسه اقل من غيره بيبقى عنده صعوبه في وضع حدود صحيه مع الناس، فبيوافق على حاجات مش مقتنع بيها، بيسكت على مواقف تضايقه، بيخاف يقول لا حتى لو كانت من حقه الكامل. ومع الوقت ده بيخلي الاخرين احيانا من غير قصد يتمادوا في استغلاله او تجاهل احتياجاته. التحول اللي حصل لندى بقى فهو مثال على مهارة مهمة جدا اسمها التوكيدية، او خلينا اقول الحزم او الاسيرتيفنس. والتوكيدية معناها، او الحزم معناها، ان الانسان بيعبر عن رأيه ومشاعره وحقوقه بوضوح واحترام، من غير عدوانية ومن غير خضوع. ندى ما بقتش شخص عصبي خالص، ولا بقت تتخانق مع الناس، هي فقط اتعلمت ان من حقها تقول لا، ومن حقها تفرح بنجاحها، ومن حقها تعترض لما تتظلم. ودي واحدة من اهم الدروس النفسية في الحياة، ان احترام الاخرين شيء جميل، ولكن احترام نفسك لا يقل او لا يقل اهمية عنه. والانسان اللي بيعرف يدافع عن حدوده بهدوء غالبا بيعيش حياة اكتر راحة وثقة واتزان. دي كانت الحتة بتاعت علم النفس. هنكمل لسه في فكرة الاسيرتيف والشخص اللي بيبقى ازاي حازم واسيرتيف كده، ولكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طايم مداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جبن هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

مش ماشي في شرايينك، كان ممكن اساومك لكن صورتي حتتحط. دفع عنك وكبرت شويه.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عم.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

لسه مكملين مع بعض ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0155955006. ولكن لسه بنكمل مع بعض قصة ندى، هي البنت اللي كانت هادية جدا ولكن طول الوقت ممكن يكون في ناس بتيجي على حقها، طول الوقت ممكن يكون في ناس ما بتديهاش حقها قوي، ممكن تكون هي مش عارفة اوقات كتيرة تقول لا انا ده شغلي كتير عليا، لا انا مش مستحملة ده كله من ايا كان، لو حد اتأخر عليها، لو في الشغل في سمعت مضايقات او ايا كان، كانت ما بتعرفش تتكلم خالص، لحد ما في شخص اكبر منها مدام ليلى دي ست قابلتها وقالت لها شكلك متضايقة ومتوترة، فهي بدأت تحكي لها ان هي حاسة من هي زعلانة وان هي مش عارفة تحس اي شعور تاني، لان هي طول الوقت عندها ضغط كده وكبت وتوتر من الحاجات الكتيرة او الناس كتيرة ممكن تكون بتيجي على حقها وهي مش بتعرف تاخد حقها خالص. والست دي بدأت تتكلم معها وعرفت لها وقالت لها ان انت تقولي لا ده مش عيب، ان انت ترفضي حاجة تبقى زيادة عليكي ده مش معناه قلة ادب اطلاقا، طول الوقت حاولي على قد ما تقدري تردي وتاخدي حقك. فخلينا نكمل ونقرا رسالة الواتساب لحد ما ندخل تاني على نشوف برضو علم النفس بيقول لنا ايه في هذه القصة. طيب ياسمين تقولي للأسف انا كلي ندى ومش عارفة غير طريقتي في التعامل، انا هادية ومشكلتي اني بتكسف من اللي قصادي حتى انا بطلع حقي، بس مش عارفة غير طبعي، كنت زمان قوية بس دلوقتي اصبحت هشة تماما، ايه اللي حصل في النص؟ طيب ياسمين يعني كنا زمان تمام والدنيا رايقه، اللي اتغير؟ طيب دكتور وسام ده الاسم اللي مكتوب على الواتساب. والله انا ما حصلش معايا اللي حصل معنا ده، بس كمان ما حصلش معايا اللي حصل مع ليلى. كنت في الصف الثالث وكان لي صحبات كتير قوي قوي، وفي واحده كانت معانا في الصف ده بتخاف من التجمعات وكمان ما بتخافش من انها تحكي عن حالها لحد، فانا اتعرفت عليها وبقينا اصدقاء، وبس هي كانت لما بتيجي تحكي لي انا مش عارف اقرا انا لو ماشي لما تيجي تحكي مع تخاف ما اعرفش من ايه، مره هيك حصلت مشكله في الصف وانا دخلت في المشكله وهي خافت وقتها، بس والله اول مره يطلع حسها بكل شجاعه واجهت معايا المشكله، ومن يومها ما في شيء بيخوف والله العظيم، بقت ما شاء الله ترى بقت عندها شخصيه قويه وجدع. نقرا تاني سريعا. هي بتقول ان هي اتعرفت على بنت في الصف الثالث، صاحب بقوا صحاب جدا جدا جدا، صاحبتها دي كانت بتخاف من التجمعات وكمان كانت دي بتخاف من التجمعات وكمان ما بتخافش منها تحكي عن حالها لحد، فانا اتعرفت عليها وصارت صديقه ليا، بس كانت لما تيجي تحكي معها تخاف ما اعرفش من ايه، مره حصلت مشكله. ماشي، اللي انا فهمته ان هي صاحبتها ديت اتعرفت عليها في الفصل او في الدراسه يعني، وصاحبتها دي كانت بتخاف من التجمعات جدا وكانت بتخاف تتكلم حتى عن نفسها مع اي حد، ولكن هي كانت بتتكلم بصراحه مع وسام اللي بعت لنا يعني ده الاسم اللي مكتوب على الواتساب. فيحصل ايه؟ فيحصل ان يحصل مشكله وهي خافت جدا، بس وسام نفسها بقى مش صاحبتها يعني، صاحبتها هي اللي حصل لها مشكله، وسام بقى بدات ايه تدخل في المشكله وتشجعها وتساعدها، ومن ساعتها صاحبتها دي بقى بتتكلم بشجاعه وحياتها اتغيرت وما بقتش بتخاف من حاجه، وبقى عندها شخصيه قويه وجدعه. ليه؟ لان وسام دي شخصيه سالكه، وسام دي بنت جدعه. يعني يا ريت كلنا نبقى وسام يا جماعه. مساء الخير يا يوسف، انا مبسوطه ان اولادي بيتابعوا برنامجك، هم اولى ثانوي وثالثه اعدادي، بيبعتوا لك وبيستنوك، انا بقيت بسمعك معاهم ومبسوطه بالمواضيع اللي بتتكلم فيها، واتمنى اولادي وكل اللي في سنهم يستمروا في متابعتك ويستفيدوا من كلامك. ده كلام كبير جدا يعني، انا بشكرك جدا دي سمر، ويا رب يا رب دايما والله الواحد يبقى كده يعني معاك وخفيف على القلوب والله. طيب انت مطنشني؟ لا والله ما اقدر، ده حسام فاروق. بس ايه السوشيال ميديا بتاعتك يا يوسف؟ عايز اتابعك، شرف كبير، ده شرف ليا انا والله يا عم حسام. بتلاقي بيتعمل منشن من فيسبوك سوري على نجوم اف ام من الانستجرام او الفيسبوك لما بينزلوا الصوره بتاعتي اللي بتبقى فيها موضوع الحلقه دي، بتدخل هتلاقيهم عاملين لي منشن كده، فهتقدر تجيب الاكونت بتاعي يا صديقي من على نجوم اف ام. طيب هشغل لك اغنيه منير يا مها، حاضر هشغلها الاغنيه اللي جايه. مين تاني؟ خليك امين، انا بهزر، خليك جدع. طب ما شريف انت اللي بتعمل حاجات ما ينفعش تحصل يا شريف، حتى هسوح عادي. طيب انا ندى، وقصه ندى عجبتني قوي، انا كنت كده زمان بس السبب كان ان ابقى شخصيه ضعيفه، دي هي اللي خلاكي السبب يعني انت بشخصيه ضعيفه، هي كانت ماما، ولما كبرت واشتغلت وبقيت مش ندى القديمه، بس ليا في لسه فيا نقطه سيئه، لو حد عاف شغلي او احرجني قصام حد قصاد حد بسكت وامشي، افضل اعيط وارجع تاني يوم ارد على الشخص ده تاني.
واسمك ندى، انت غيرتي اسمك ولا ده اسمك فعلا؟ ده اسمها اللي على الواتساب. هي قايله لي انا ندى فعلا. مبدئيا كده فكره ان حد عاف في شغلك او احرجك قصاد حد عاف في شغلك دي فيها سكتين. في ان مديرك بيتكلم معاكي فبيقول لك ندى والله انت الشغل ده مش عاجبني خالص فاستاذنك غيريه. في واحد بيتكلم كده، في واحد تاني بيتكلم بطريقه كده تحسين ان هو بيهزق اللي قدامه، ده عايز يعني مسلم على وشه. تمام. وفي حد تاني بيتكلم بشكل اللي هو بيقول لك لا والله يا ندى يعني محتاجين نغير مش عارف ايه وبتاع. فهي بتفرق في الطريقه. فلو انت قصدك على الطريقه اللي هي قللت الذوق وبتاع، قلتها قبل كده في حلقه، اللي هو ايه، اوقات كتيره بيجي في دماغي اللي هو انت مين عشان تتكلم كده، انت مين عشان تبقى محسسنا ان اقل منك كده، ايا كان هو مين. فطول الوقت بص لها بالمبدا بتاع ان اللي قدامك ده زيك زيه، ولكن هو ممكن يكون ذاكر الحاجه دي قبلك او اكبر منك سنا فبقى في المكانه دي قبلك مش اكتر. فلو بصيت لها كده، في احترام طبعا للسن وللمكانه وحاجات كده، ولكن مفيش بصراحه مفيش احترام لو اللي قدامك مش عارف يحترمك. ففكره ان انت تبقي بتتضايقي وبتعيطي وبتكتمي جوه نفسك مفيش حاجه تستاهل خالص خالص خالص. شكرا على الحلقه الجامده دي يا جو. شكرا يا عم حماده، والله انت اللي ايه فعلا بقفل بيك الدنيا. على فكره اول مره ابعت لك، بس انا متابعك من بدري. وحش تسلمي لي والله. عايز اقول لك عمر شفتك على التلفزيون، كان ليله امتحان النحو وللاسف جبت كحه. صباح الورد يا كوتة، اخبارك؟ انا بحب النوم بتاعك قوي بجد، كان ناقصنا حاجه حلوه زي كده معاك مشيره. وبتقول لي عايز اقول لك اول مره شفتك على التلفزيون كانت ليله امتحان النحو وللاسف جبت كحكه، عشان انت ما ذاكرتيش مش عشان شفتي، مش عشان انا وشي وحش عليكي يعني. على فكره اول مره ابعت لك، بس انا متابعك من بدري والله، ده شرف ليا مشيره والله. وتتعوض تتعوض ان شاء الله، ذاكري بقى في السمر ولا ان كان وتعدي منها يعني. طب تعالوا بقى ايه، عشان كده مش هنخلص من الرسائل، اقول لكم كام حاجه كده سريعه. روشيتا عشان تبقى شخص حازم، تبقى شخص اسيرتيف من غير ما تبقى عدواني. ناس كتيرة فاكرة ان في اختيارين بس في الدنيا، الا وهم يا اما تسكت وتكتم جواك، يا اما تنفجر وتزعق وتتخانق. فاكرين ان هم دول الطريقين، لكن علم النفس بيقول ان في طريق تالت اسمه ايه، اسمه الحزم، الا وهو ان انت تعرف تعبر عن نفسك وتحافظ في نفس الوقت على حقك باحترام. اولا يعني في كم نقطة كده هقول لكم بس قليل منهم يعني، ولكن انت فهم الشكل العام يعني. فكره ان انت تبدا بكلمه انا، بدل ما تقول انت دايما بتستغلني، قول انا مؤخرا الحمل عليا زاد شويتين وبقى اكتر من اللازم، لان الجمله الاولى هتخلي اللي قدامك يبقى ديفنس، بيبقى شخص دفاعي جدا. فحاول على قد ما تقدر ما تبداش ترمي اللوم، لا اتكلم وهاتها فيك انت، اللي هو ايه، لا انا مؤخرا بقيت شايف ان انا بعمل حاجات كتير، هيبدا يفكر معاك ويساعد. تاني حاجه اتعلم تقول لا من غير مبررات طويله. الشخص اللي الحازم او الشخص، خلينا نبدا باللي مش حازم، بيحس انه لازم يشرح ويبرر ويعتذر نص ساعة عشان بس في الاخر يقول لا. جرب تقول معلش مش هقدر، او للأسف عندي التزامات تانية، او لا المرة دي مش مناسب. كلما زادت التبريرات زادت فرص الضغط عليك، فحاول على قد ما تقدر جزرة وايه بالظبط كده. ثالثا فرق بين الطيبة والتنازل. الطيبة انك تساعد الناس لما تقدر، لكن التنازل المستمر انك تفضل تضر نفسك عشان ترضي الناس. اسأل نفسك قبل اي موافقة، انا بعمل كده لاني عايز ده، ولا بعمل كده لاني خايف ارفض؟ ده سؤال مهم جدا برضه. رابعا لو متضايق اتكلم بدري. ندى كانت بتسكت شهور جدا في القصه بتاعتها، كانت بتسكت شهور جدا وبتفضل تكتم جواها، وفي الاخر ممكن تنفجر في حاجات ممكن تبقى بسيطه، فاللي قدامها هيغلطها. ما اللي قدامها مش مدكن برضه، عمال يقول ده انا غلطت فيها يوم كذا الساعه كذا، بل عكس صحيح، ندى هي اللي بتقعد تقول ده انا اتغلط فيا كذا. فحاول على قد ما تقدر بدل ما تستحمل 20 موقف وبعدين تنفجر، اتكلم من اول موقف او تاني موقف، ساعتها هتكون المشكله في اصغر حجم ليها وتتحل بسهوله ومش هيبان شكلك غريب. خامس انت تقبل ان مش كل الناس هتحبك. تاني تقبل ان مش كل الناس هتحبك، نعلي صوت المايك، تقبل ان مش كل الناس هتحبك، لان دي حاجه مهمه جدا، لان احنا بنشوف مرضى نفسيين في الشارع. بتكلم معاكم بصراحه يعني، عشان بس فكره ان هو رافض، يعني فكره ان الرفض دي يعني انا مش كل لما بقعد مع اصحابي على القهوه مش كل الناس بتحبني، يعني ايه لما باجي اتكلم ما بيسمعونيش، يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني. فاول حاجه لازم يعني تاخد بالك منها، الا وهي تقبل ان مش كل الناس هتحبك. دي من اصعب الحاجات. عفوا. ناس كتيره بتضحي بحقها عشان الجميع يرضى عنها، بينما الحقيقه ان هي انك حتى لو وافقت على كل طلبات الناس برضو مش كلهم هيحبوك. فالافضل انك تكون محترم وصريح بدل ما تكون مرهق ومكسور. لسه في قصص كتيرة
او يعني حاجات كتيره، ولكن انت فهمت السكه اللي انا رايح فيها، فكمل سيرش، فكر في الموضوع، طلع انت كمان افكارك وحاول تفكر فيها وحل فيها. خلينا نقول ختاما، فنجيب ايه بقى؟ ثانيه واحده، مزجت الختام بالظبط كده. ختاما، ندى كانت شخص خجول زيادة عن اللزوم، وكانت شخص الطيبة مأثرة فيها جدا ومخليها ساكتة طول الوقت. الإنسان الكويس هو اللي بيستحمل وخلاص، وكانت فاكرة إن هي ماشية كده، ولكن مع الوقت اكتشفت إن الحياة أعقد من كده. اكتشفت إن من حقها تحس وتعبر وتقول لأ، ويكون عندها مشاعر كتيرة، ممكن تكون في النص بتضيع فرص كتيرة عشان شغلها حاجات تانية ملهاش أي تلاتة لازمة، ولكن هي اللي ادت الحاجات اللي ملهاش لازمة دي لازمة. حاول على قد ما تقدر تعلم، أو تعالوا نفكر بعض مع بعض، إن إحنا طول الوقت مش عيب خالص إن إحنا نقول لأ الحاجات مش عارفين نظبطها. نقول لأ بشكل كويس، نقول لأ بشكل لطيف، عشان في الآخر هتقول طب ما أنا قلت لأ وفي الآخر اتقال عليا قليل الذوق. لأ، ما أنت برضه حاول تلفها لفة هدايا كده. حاول على قد ما تقدر تكون كويس ولكن ما تجيش على نفسك. حاول على قد ما تقدر تكون بتساعد اللي حواليك بس ما بتضرش نفسك، وهكذا. انت فهمت السكة وفهمت احنا كنا بنتكلم في ايه. كان معكم يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، ساعتين اللي حتة بسيطة. كان اتمنى تكونوا انبسطتوا، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم. انا اتبسطت جدا بالرسائل، بعتذر لو في رسائل ما قريتهاش النهاردة. بصراحة ما دخلتش مكالمات عشان ايه، حسيت ان انا عايز الم القصه ديت واتكلم معاكم فيها اكتر واستقبل رسائلكم. بس ان شاء الله الحلقات الجايه يكون في مكالمات زي ما احنا متعودين. ان شاء الله اكون معاكم يوم الحد، وموجود دايما معاكم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. الخطر بعيد حلوه جوه جول جميل جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

اخلص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيمي. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش